48 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم إذا كنتم مازلتوا كي تحقتوا بنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة شباب. طبعا اللقاء اليومي في الماتينة الجون اللي يبدأ معاكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة شباب. باش نحكي في الحقيقة عن فعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال في تونس. المنتدى هذا اللي بدأ من البارح ويتواصل على امتداد 3 أيام حتى 9 جويلية 2026. دونك الحدث هذا اللي هو بتنسيق مشترك ما بين الإدارة العامة للشباب والمرصد الوطني للشباب ومركز الدراسات

0: والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. دونك مجموعة من الأهداف ومن المحاور الأساسية اللي تم ضبطها لهذا المنتدى. وكل التفاصيل بشكون مع سي فؤاد العوني رئيس المرصد الوطني للشباب. صباح النور سي فؤاد ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. سي فؤاد صباح النور.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا.
1: شكرا على الاستضافة، صباح الخير لكل متابعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك المنتدى هذا هي المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. قبل ما ناخذ أكثر تفاصيل عن الأهداف والمحاور الرئيسية طبعا لهذا المنتدى اليوم، وقت اللي نحكيه على مسارات التضامن بين الأجيال، هي تخلينا نوضح المصطلحات هذه أو مفهوم التضامن بين الأجيال، ما معنى هذا؟
1: هو خلينا نتحدث على يعني السياق اللي جاء فيه المنتدى هذا. احنا اليوم نعرف جميعا أن العالم ومستوى إقليمي يعني نلاحظ تحولات ديموغرافية، تحولات ثقافية، وخاصة تحولات تكنولوجية. يعني مختلف هذه التحولات تنعكس بشكل غير مسبوق على أنماط التواصل، على أنماط العيش، وكذلك اليوم نتحدث زادة على اتساع الفجوات الرقمية بين مختلف يعني الأجيال. هناك أيضا تحولات في سوق العمل، هناك أيضا يعني تغير في منظومات القيم. إذن مسألة العلاقات بين الأجيال يعني يفترض وأن صار فيها أيضا إعادة تشكيل. يعني الأوضاع الشبابية في الخضم هذايا يعني أصبحت يعني محل يعني تساؤل على موضوع الشباب بين مختلف هذه الأجيال وفي مستوى العلاقات. إذن قلنا وأن سؤال العلاقات بين الأجيال اليوم أصبح له أهمية بالغة باعتبار الأسباب اللي ذكرتها منذ قليل. لذلك معناها استشراف الأفاق المستقبلية في إطار الروابط الأسرية، في إطار التنشئة الاجتماعية. يعني هنا نتحدث على الروابط التربوية أيضا، على الروابط الاجتماعية الثقافية الاقتصادية المؤسساتية. هي يعني كل هذه الـ يعني المقاربات تجتمع في هذا المنتدى بنظرات متقاطعة، برؤى متقاطعة، بمقاربات متقاطعة، حتى يعني نقدر وأنه نفكر في إعادة تأثير العلاقة بين الأجيال، في تعزيز أيضا مفهوم التضامن بين الأجيال، في تمكين يعني الشباب داخل هذه المنظومة الاجتماعية، يعني باعتباره فاعل أساسي في إنتاج العلاقات. أيضا أنه يعني فتح نقاش متعدد الاختصاصات.
0: هذوما الكل باش يكونوا صلب المنتدى، معناها يعني في برنامج المنتدى هكا ولا لا اللي ذكرنا فيه؟ أي
1: أكيد. لذلك يعني تحدثنا على المقاربات البينية، منها التربوية، الثقافية، الاقتصادية، يدخل هنا علم النفس، يدخل علم الاجتماع، وأيضا يعني معناها نتحدث أيضا على مقاربات ديموغرافية خاصة في تونس، باعتبار اليوم عندنا معطيات جديدة اللي هي معطيات تعداد السكان والسكنة، فتحليل التحولات السكانية من حيث التركيبة العمرية، من حيث الشيخوخة، من حيث يعني العلاقة بين مختلف الفئات، أشكال التضامن بين مختلف الفئات. اليوم يجبنا نبعدوا على الوصم
0: والاستفادة زادة في نفس الوقت، معناها كما قلت أنت وأنه الاستفادة من خبرات حتى كبار السن ودعمهم في ريادة الأعمال والابتكار. يعني النقطة هذه مهمة برشا. أنا حبيت نكمل معك سي فؤاد، يعني نعرف حتى التزاماتك المهنية اللي كما تفهمنا فيها اليوم، وقت اللي نحكيه عن البحوث والدراسات العلمية، معناها كيفاش يمكن للمرصد الوطني للشباب اليوم تحويل نتائج البحوث والدراسات العلمية حول التضامن ما بين الأجيال باعتبار وأنه هذه المنتدى إلى برامج ومشاريع حقيقية اللي يتبناها المرصد أو الإدارة العامة للشباب على أرض الواقع؟
1: هو راهو المسألة أكبر حتى من مستوى قطاعي.
0: نعم.
1: وهذاك علاش موجودة معنا مشاركين معنا وزارات أخرى اللي هي وزارة التربية، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنه المسألة تهم مختلف الوزارات. لما نتحدث على الأجيال يعني نتحدث على تقريبا المجتمع التونسي، ونتحدث على مسار تنشئة اجتماعية. لذلك المخرجات ماهيش مخرجات قطاعية تتعلق كان بقطاع الشباب، وإنما هي مخرجات يعني عبر قطاعية تتعلق بمسارات التنشئة الاجتماعية، لأنه ثقافة التضامن هي ثقافة يعني يجب أن تنشأ في إطار مسار كامل، مسار تنشئة الاجتماعية، مسار التربوي والمسار الإعلامي والمسار الثقافي والمسار الاجتماعي. هذاك علاش كما قلت لك هي يعني معناها مقاربة متعددة القطاعات. والمخرج الأساسي هو باش يكون يعني مؤلف جماعي مختلف هذه الورقات العلمية، وقع تضمينها في مؤلف جماعي سيوزع يعني في الجلسة الاختتامية، وسيصدر عن المنتدى ومن خلال الورقات العلمية والمؤلف الجماعي يعني ورقة سياسات عمومية.
0: نعم.
1: يعني ملخص تنفيذي فيه ما توصل إليه المنتدى من اقتراحات، وخاصة هناك قراءة استشرافية يعني تعتمد على آليات مستقبلية ممكن وصحة معناها بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة لتعزيز مفهوم التضامن وتكريس مفهوم التضامن.
0: شكرا لك سي فؤاد، يعطيك الف صحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. فؤاد العوني رئيس المرصد الوطني للشباب، شكرا وان شاء الله بالتوفيق لكم خلال هذا المنتدى. 8:52 دقيقه حتى للعشره متاع الصباح، ديما في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: وديما معانا على موجات إذاعة شباب في المتينة الجنو الفنصيب معايا فقرة Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the summer.
0: This is a smooth vibes, so let's go. Good Vibes.
2: Good vibes صلفة صباح النور.
3: صباح الورد يا أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك. دونك معك أنت كل التفاصيل.
3: باش نبداو الجود فايبس نتاعنا اليوم بتبيع بمهرجان شباب. اليوم عنا افتتاح مهرجان شباب الخاص بولاية نابل باش يحط الرحال نتاعو في منطقة سيدي الظهر ونلقاو مع الأنشطة والورشات والمسابقات. فما عرض حكواتي لجلالة هميلة في السهرة. النشاط باش يكون من الأربعة نتاع العشية حتى ل 11 نتاع الليل. نتعداو المهرجان الشباب الخاص بولاية قبيلي اليوم باش نلقاو في قرية بشني بساحة العروض بشني. الجورني باش تبدأ 6:30 تاع العشية. باش نلقاو في البرنامج كرنفال، عروض فرجوية، عروض تنشيطية للعائلات، عروض مسرحية، عروض رياضية وعروض راقصة. البارح تم افتتاح برنامج السباحة والتنشيط للشباب بولاية المستير وبالتحديد على شاطئ النخيل. البرنامج هذا باش يتقسم على أربع دورات. الأولى كما قلنا بدات البارح وتقعد حتى 11 جويلية. باش نلقاو في البرنامج السباحة وألعاب شاطئية، أنشطة تطوعية، عروض فنية شبابية، مباريات رياضية، حملات تحسيسية، والنشاط راهو مجاني للناس الكل. نتعديو المهرجان الشباب اللي الخاص بولاية توزر. شعاره باش يكون شباب الفن والابداع. بدا ديجا نهار 15 جوان مستمر حتى 5 سبتمبر. غدوه الخميس 9 جويليه باش يحط الرحال بمنطقه حزوه وينضم. وباش يكون نهار مفتوح تنشيطي بامتياز، فيه العاب ومسابقات للاعمار الكل. فما زيادة دور نهائي كره قدم بحزوه، فما تكريم. الجورني باش يكون موجود بملعب حي البلديه بحزوه. في اطار المهرجان الوطني للشباب ينظم ملعب القايد نوري تابع ولاية صفاقس دورة القايد نوري لكرة القدم بين العمادات. الدورة باش تصير في شهر جويلية. العمادات اللي تحب تشارك في الدورة هذه بشبابها ما عليها كان تقدم قائمتها الإسمية للجنة التنظيم قبل الموعد النهائي للتسجيل اللي هو 16 جويلية. نتعداو للمخيمات واخبار المخيمات. فوج الشباب برديف لجمعيه الكشاف التونسي باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو بمدينه الحمامات واللي باش يكون من 21 جويلية حتى 9 جويلية. باش نلقاو في البرنامج سباحه تنشيط وورشات تكوينيه، العاب ومسابقات، سهرات شبابيه، والتسجيل راه مازال ممكن اللي يحب يلتحق. فوج قفصه المدينه الكشافه التونسيه باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو بولايه مستير. المخيم الصيفي اسمه صنع الاثار، الاثر شعاره نصنع الاثر ونبني المستقبل. باش يكون من 22 جويلية حتى 30 جويلية. باش نلقاو في البرنامج نتاعو السباحة وتنشيط، ألعاب ومسابقات، وسهرات كشفية. ونختموا بالمخيم الصيفي أسطول الصنود اللي مازال باب الالتحاق مفتوح، مازال فما بلايص اللي يحب يشارك اللي هو فوج زهور الكشافة التونسية. المخيم باش يكون من 23 جويلية ل 28 جويلية بولاية المستير. باش نلقاو في البرنامج ألعاب وأنشطة شاطئية، خرجات ترفيهية، ورشات، وسهرات كشفية. وكانت هذه جولتنا اليوم في Good Vibes.
2: شكرا ألفة على كل تفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 8:58 حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: التسعة ودقيقتين ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية باش نحكي عن أشغال ورشة عمل اللي خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورسم ملامح خريطة الطريق للاستجابة لها. بعد شوية حاضر معنا في الاستوديو سي فاخر الزعيبي مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات، دونك مع هو باش ناخذوا اكثر تفاصيل في ما يخص طبعا المرصد وفي ما يخص الدراسه هذه، ومع هو نفهموا معناها الموضوع خاصه في علاقه كما قلت بعرض نتائج الدراسه المتعلقه بالحاجيات من المهن والكفاءات. لكن قبل هذا رفيق تريدي في اللفوت. رفيق
1: انفو ترافيك.
2: والبداية سامي بالضواحي الغربية، وين حاليا فما حركة كبيرة في الطريق شوعية إكس، خاصة على مستوى منطقة بورتال حيدر ومركب الهادي النايفر في اتجاه المنارات والمطار. كذلك الاكتظاظ في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع إكس تروا ديما في نفس الاتجاه. منطقة ريانا حاليا اكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 8، وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور بما أنه فما أمبوتياج على مستوى حي نزهة ويتواصل إلى حدود مدخل مدينة ريانا. كذلك اكتظاظ على مستوى المركز العمراني الشمالي في اتجاه تونس العاصمة، محاولة الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي حاليا اكتظاظ كبير، وحسب ما انا قاعدين نشوفوا فما حادث مرور ان شاء الله باللطف وباخف الاضرار، وكذلك فما اكتظاظ صغير حاليا نسبي على مستوى هذه المنطقة، خاصة منطقة المحاول وين محطة الفريت البضائع. بالنسبة لجنوب تونس العاصمة حاليا الاكتظاظ كالعادة في منطقة الاشغال على مستوى لاكانيا في مدخل مدينة تونس قبل قنطرة الزيت كات، كذلك في الطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوشة رادس اكتظاظ في الاتجاهين، ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور، وكونه يكون السير عبر طريق بير القصعة رادس ثم قنطرة رادس حلق الويد في اتجاه تونس العاصمة بتبيع للي مستعجل وقاصد وسط البلاد. بالنسبة لي منطقة حملم حاليا اكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 1 من بداية حملم في حدود مفترق بوغرنين ديما نحكيه في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لي طرقات السيارة حاليا شنو أحوال الحركة المرورية فيها، نكملوا فقط مع ضواحي الشمالية سامحوني الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية، وطريق سريعة تونس حلق الويد كيف كيف، فقط فما اكتظاظ في مفترق معرض الكرم بالنسبة للي جايين من حديقة كارتاج وكذلك منطقة لانشطة بخير الدين. لزوتورو طرقات السيارة حاليا التسعة ودرج سيارة A4 تونس بنزرت حركية تقريبا عادية، فما كثافة مرورية في بياج منزل جميل فقط قبل بنزرت، أما في البقية الحركية عادية. بالنسبة للسيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية عادية فقط كثافة مرورية في منطقة الأشغال على مستوى محطة سيدي خليفة، وبالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء أبو سالم الحركية عادية فقط كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه واللي تخص حركة المرور. ضيفنا دونك في الاستوديو هو سي فاخر الزعيبي مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات. صباح النور سي فاخر ومرحبا بك، نورتنا في استوديو إذاعة الشباب.
3: صباح النور سي سامي، والتحية موصولة لمستمعي إذاعة الشباب وخاصة برنامج ماتين الجن.
0: مرحبا بك سيدي نورتنا. دونك نحكيو عن الدراسة الخاصة باستشراف حاجيات سوق الشغل في قطاع طبعا تكنولوجيات والاتصال. دونك معك انت هات خلينا ناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص الورشة هذه، لانه وزير التشغيل والتكوين المهني كان اشرف البارح نهار 3/7/2026 على اشغال ورشة عمل اللي خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، هكا ولا لا؟
3: هذا هو كان موضوع الورشة. والدراسة هذه راهي تم إنجازها من المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
0: أي.
3: والمرصد هو إدارة عامة على مستوى، استغل الفرصة باش نعبر نعرف شوي بالمرصد. المرصد الوطني للتشغيل والمهارات هو إدارة عامة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، تم تأسيسه سنة 2000، يقوم بعديد الدراسات. الدراسات هذه تتمحور،
0: هو خاص بالدراسات المرصدة،
3: بالدراسات وتحليل المعطيات ووضع النتائج على ذمة كل المتدخلين في مجال إعداد الموارد البشرية والتشغيل للمساعدة على أخذ القرار. والمجالات اللي يخدم عليها المرصد المرصد بالأساس الأنشطة نتاعو تتمحور حول ثلاثة مجالات كبرى. المجال الأول اللي هو اليقظة والاستشراف الحاجيات من المهارات والمهن واللي تتم إدراج الدراسة في إطار هذه في إطار المجال هذا. ثم مجال آخر اللي هو مجال متابعة وتقييم سياسات عدد الموارد البشرية التعليم والتكوين المهني في علاقة بسوق العمل. وأيضا مجال آخر اللي هو متابعة وتقييم البرامج النشيطة للتشغيل. كل هذه الدراسات والتحاليل وجمع المعطيات الهدف متاعه هو المساعدة على أخذ القرار وتوجيه وترشيد التدخلات والسياسات العمومية في مجال عدد الموارد البشرية والتشغيل بصفة عامة. الدراسة كما قلت هي تندرج في إطار عمل يولي السيد الوزير أهمية كبرى هو إرساء منظومة وطنية لليقظة واستشراف الحاجيات من الكفاءة من الكفاءات والمهن. وهذه المنظومة هي الهدف متاعها هو الاستباق في عدد الموارد البشرية في التشغيل أيضا. هذه المنظومة الدراسة اللي قمنا بإنجازها على حول قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي أنشطة نشاط من ضمن الأنشطة اللي تم إنجازها في حد الآن. ثم خمسة
0: قطاع تكنولوجية الاتصال معنا هذه النشاط اللي خدمت عليه.
3: نقول لك إيش اخترناها
0: لأنه في بالي حسب ما نعرف أنه سوق الشغل الأوروبية طالبة معناها محتاجة
3: أوش نجيوها أكيد اللي هو ثم خمسة دراسات هم تتم إنجازهم فهم اللي تنهوا دراسة هذه هي من ضمن دراسات أخرى. ثم قطاع النقل والاشتيك تم إنجاز دراسة وتم تقديم نتائج متاعها بهدف واللي هو قطاع واعد أيضا على المستوى الوطني وأحد مع المستوى الدولي. فما قطاع الصناعات الغذائية فما قطاع الإلكتروستي الإلكترونيك فما قطاعات هذوما القطاعات اللي تم كيفاش يعني تم اختيار القطاعات هذه هي تمت المنظومة هذه نحاول أن نرسيوها نحاول أن نمأستها من خلال تكوين لجنة متابعة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية بالموضوع هذا. اللجنة الوطنية هذه مقرر من سيادة الوزير ضم مختلف الأطراف هي اللي تحدد أنا القطاعات اللي مش نخدمه عليها
0: معناها خدمتها وأنه هي تحدد القطاعات وشنية المجالات بناء على شنو هي تحدد القطاعات
3: هي بناء على الأولويات الموجودة
0: في السوق العالمي
3: لا بناء على الأولويات الموجودة على القطاع لأن التمشي هو قطاعي في الدراسات هذه أنا هي الدراسات اللي هي ذات أولوية بالنسبة لتونس يتم دراستها بالأكيد نعتمد على المخططات على كل شيء هذه يتم في إطار هذه اللجنة. اللجنة هذه هي تحدد القطاعات اللي يتم تناولها بالدراسة. ثم هناك لجان فنية قطاعية مختصة اللي هي باش تواكب واللي هي باش تعمل المتابعة متاع إنجاز الدراسة. كل دراسة تهم قطاع معين ثم لجنة فنية تضم نواة صلبة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل إطارة المرصد الحالية والأطراف المدخلة مباشرة بما فيهم الفيدراسيون بما فيهم الإدارات المعنية على مستوى الوزارات.
0: دونك هذه المنهجية تقريبا اللي تعتمدها
3: هذه المنهجية والتحليل يتم على مستوى الوطني أيضا على مستوى دول على المستوى الدولي ونمشي كيفاش تتم العملية هذه على مستوى الدولي. بالنسبة للدراسة هذه قمنا بها على اللي هي تحديد حاجيات والاستشراف حاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال على المستوى الوطني لكن ايضا على مستوى خمسه دول اوروبيه تم اختيارها اللي هي فرنسا المانيا ايطاليا بلجيكا ولوكسمبورغ.
0: خاطر انا حسب ما شفت معناها وربما انت تصحح لي معناها المعلومه هذه وانه معناها وقت اللي نحكيه على سوق الشغل الاوروبيه اللي تحتاج اليوم الى 10 ملايين مختص رقمي بحلول عام 2030 معناها هل يمكن لتونس وانه تستثمر في هذا الرقم؟
3: مش نجيبها اكيد هذاك علاش احنا اختيار الخمسه دول في الاتحاد الاوروبي ثم عديد الدول بما فيهم هذه الدول اللي هي اكثر عندها حاجيات في المجال هذا لكن الاتحاد الاوروبي عنده حاجيات كبيره. لكن حبيت نشير اذا ايضا لكون الاتحاد الاوروبي راه يسمى متاخر مقارنه بدول اخرى خاصه في الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحده الامريكيه وخاصه الصين. السوق العالميه اكثر من اكبر من من, من بالفعل هو الحاجيات اللي تم رصدها على مستوى الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 مليون 20 مليون حسب السيديفوب حسب المركز المركز التنمية التكوين والتعليم في الاتحاد في الاتحاد الأوروبي يستشرف حوالي 20 مليون مختص في مجال في هذا المجال.
0: أنا خليني نكمل معك السي فاخر فيما يخص هو البارح معناها الورشة خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجات من المهن في قطاع تكنولوجية المعلومات والاتصال. النتائج إلى ماذا أفضت النتائج البارح؟
3: النتائج هو بالنسبة للقطاع اللي هو قطاع واعد في تونس القطاع الوطني أيضا والقطاع اللي هو قابل أنه يتطور ويكون قاطرة كبيرة كبيرة كبيرة للتنمية وللتشغيل. القطاع هذا راه يساهم في حوالي 3% من الناتج الداخلي الخام. ما كان نزيد ندخلوا معاه شبكات الاتصال والأخرى المساهمة هذه تصل إلى حوالي 11%. هذا رقم
0: قطاع شنو هذا؟
3: قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصال.
0: أكدك
3: على الآفاق وأهمية هذا القطاع
0: والتحولات الرقمية اللي شهدها العالم من الذكاء الاصطناعي وغيرها من
3: الأكيد النظريات. أكيد والقطاع هذا يشغل حاليا باش الأهمية متاعه اللي كانوا حوالي 120 ألف خاصة في القطاع الخاص. 104 ألف كلهم يخدموا في القطاع الخاص وبالتالي هذا القطاع قطاع واحد في مجال التشغيل على مستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. أيضا من بين الأهمية اللي تدل على التطور المطرد لهذا القطاع هو القيمة المضافة. القيمة المضافة تضاعفت خلال حوالي أقل من 7 سنوات. من 2743 ألف مليار دينار في 2017 وصلت أكثر من 4500 ألف مليار أكثر من تضاعفت في 2024 وبالتالي هذا القطاع هو قطاع دافع للتنمية الاقتصادية وللتشغيل.
0: دايوغ القطاع هذا معناه حتى في تونس يشهد نمو كبير كما قلت لنا نمو متواصل معناه
3: مطرد.
0: اليوم نحكيه عن التطوير الرقمي في كل المجالات. أي تفضلي
3: في كل المجالات في كل المجالات ونضيف إليهم الموجة الجديدة والموجة المتجددة في مجال الذكاء الاصطناعي والمهن التي تم خلق. هذا
0: اليوم نحكي حتى على الاختصاصات اللي مرتبطة بالصناعة والمهارات الرقمية الحديثة
3: والذكاء الاصطناعي وعلاقة بالاستجابة لحاجيات المؤسسات الصناعية والمؤسسات بصفة عامة. هذا القطاع هام جدا وبالتالي هو من بين القطاعات اللي نجم الرهن عليه هو مضرورة المراهن عليه في دفع التنمية الاقتصادية وفي دفع التشغيل خاصة تشغيل الشباب. وحنا في برنامج يهم الشباب
0: اكزاكتومون. هو مهم راهو سي فاخر معناها وقت اللي نحكيه عن القطاعات هذه لانه تقريبا تو الشباب حتى اللي ياخذوا الباك ولا اللي ما خذوش الباك الناس كلها تسال شنو الاختصاصات الدقيقه اللي تتقرى والا معناها تتدرب لنضمن وظيفه فوريه بعد التدريب او بعد التخرج. معناها الناس كلها دونك اكثر قطاع حاليا من القطاعات الواعدة وقطاع تكنولوجية الاتصال.
3: أكيد بالأكيد مؤكد هذا. وإحنا في من خلال الدراسة هذه تم تحليل كل المهن على مستوى هذا على مستوى الخمسة البلدان اللي تم اختيارهم وعلى المستوى الوطني. وتم اختيار الويتوب من المهن اللي هم عندهم آفاق كبيرة كبيرة كبيرة واعدة في مجال التشغيل على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. مش نحاول نستعرض بعض هذه المهن واكيد الشباب مانيش مختص في المجال لكن الشباب يفهموا عشان نحاول بالعربيه اذا ناخذ في كل ما هو الامن السيبراني هو مجال واسع وواعد. باش نعطي امثله بسيطه من المهن اللي هي تتمركز في التوب
0: اللي تو معناها حتى كي تقدم مطلب في ساعة تخدم فيها
3: تلقى في تونس تخدم على ديستانس تخدم فريلانسور تخدم كيما تحب. عندك محلل مركز عمليات الامن في اللي هو يقوم بالمراقبه باستشعار وبتحليل واستجابه للتهديدات هو يحلل يتابع ويراقب. لكن ثم ايضا مهندس ما يعبر عنه انجينير سيكوريتي اللي هو الكونسبتور المصمم المصمم لمنظومة الدفاع اللي باش يتم استعمالها باش يدافعوا على منظومة المنظومة
0: الكونسيبتور
3: الكونسيبتور هذا في مجال الأمن السيبراني اللي خذيت أمثلة بسيطة. في مهم في مجال الداتا بيانات والذكاء الاصطناعي هذا يزاد أيضا مجال مفتوح. فما داتا ساينتس العالم البيانات اللي هو يقوم بتحليل بجمع المعطيات بوجود بإيجاد حلول للمشاكل وأيضا للقيام بتنبؤات من خلال استعمال المعطيات وخاصة المعطيات المتوفرة.
0: هل تم نشر الدراسة دي على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمرصد باش الناس تعرف شنو هي أكثر الخدم المطلوبة معناها في
3: هو هو هو سيتم نشرها. أنا الكلام اللي نقوله هذا نكتة من دراسة تتضمن 300 صفحة
0: تثبيت صفحة. أي. لكن أهم معناها القطاعات الواحدة اللي في المصطفى أنا مشكلة.
3: لكن مش نحطوها أكيد. أكيد إحنا مش نعرضوها إحنا على العموم مش نحطوها نيميريك مش تتحط على على على مستوى كل وناس وكل كيت نجم معناها تلج لهذه الدراسة. نضيف أيضا كل ما يهم مهندس تعلم الآلة ما يعبر عنهم بالماشين ليرنينج انجينير الهندسة وأيضا هناك أيضا مجال آخر متقدم اللي هو مهندس في انجينير ماشين ليرنينج أوبيراسيون وهذا زاد مهنة واختصاص كبير. كل ما يدور حول الكلاود
0: كل معناها الوسائل الرقميه ووسائل الاتصال الحديثه
3: حتى العالم كله ماشي حتى ديفلوبمون دي لوجيسيال نحكيو تويك مش على ديفلوبمون كلاسيك نحكيو على ديفلوبمون افونسي ديفلوبمون افونسي اللي هو شنو اللي ماهوش كلاسيك قبل نعمل برنامج كامل اذا يتيح بكله الان الفكره هي اللي كونوا الناس ولا تعمل ديمورسو أجزاء لكن مربوطة ببعضها حتى كي يصير إشكال
0: وإذا كان والمشكلة إذا كان ما تواكبش الرقم أنا هذية معناها تحس روحك العالم فاتح لو أشواط
3: يفوتك العالم يفوتك العالم قاعد يتقدم بسرعة مهولة.
0: سي فاخر هو دوتوت اللي فاسون طويل قاول مؤكد وأنه كما قلت أنت مهم وقت اللي نحكيه على نتائج الدراسة خاصة بالتشغيل خاصة بالنسبة للشباب لأنه هذية فولي مهمة برشا اليوم الكلها تحكي عن الاتصال الرقمي معناه والذكاء الاصطناعي وثورة الأنظمة الرقمية. دونك تونس ماشية في الفولي هذية أكثر الخدمة المطلوبة بالنسبة للشباب هو في الفولي هذية حسب الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات. سي فاخر فرحاني برشا اللي كنت موجود معنا في الاستوديو.
3: كنت تسمع سي سامي فقط إشارة لأنه الدراسة أيضا حاولت أنها تعمل مقارنة ما بين متطلبات هذه المهن خاصة ثمانية مهن وما تفرزه منظومة عدد الموارد البشرية في تونس. قاعدة تقوم بمجهود كبير ومن بين المنظومات المتقدمة لكن هناك نقص أيضا كبير خاصة على المستوى مش على المستوى النظري على المستوى التطبيقي اللي هو دعوة ملحة لكل المنظومات عندي أرقام مجهود متاع التكوين المهني أو مجهود خاصة لتعليم التعليم العالي في المجال هذا إلى المجال التطبيقي خاصة مع المؤسسات لأنه التطبيق في هذه المجالات لازم باش يدعم كفاءات ومهارات خريجي منظومتنا. وشكرا جزيلا.
0: شكرا سي فخر زايبي مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات شكرا لك على حضورك معنا في الاستوديو. اذا الطلب متزايد في تونس على الكفاءات الرقميه هذه اللي فهمناها منك انت من خلال الدراسه طبعا اللي قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات. مره جديده نقول لك فرحانين برشا اللي انت كنت موجود معنا سي فخر زايبي. 9:21 دقيقه نعملوا بوز ميوزيكال وبعد شويه نكملوا مع رفيق دريدي في فقره بيتك.

0: التسعة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، سبع دقائق تفصلنا عن موجز التسعة ونص، ونكملوها مع رفيق الدريدي في فقرة بيتك.
1: بيتك
2: صباح الفل سامي من جديد ليك ولكل المتابعين. بيتاك اليوم نحكيه على كونتراتو، عقد صحو شخص مع شريكته، شريكة حياته بمناسبة خروج جي تي اسيس، الحدث اللي بش يكون في 19 نوفمبر، وصحو عقد من توا لمدة شهرة. نعرفوا شنو اللي في بنود العقد هذا، في علاقة بكونه السيد هذا يحب يلعب جي تي اسيس قد ما يحب، وما يحبش حتى قلق وحتى قضية ولا جيب هذه ولا هز هذه ولا حاجتي بك في هذه. فنعرفوا بعد شوية وكتب بالضبط في الكونترات هذي اللي صحوه هبدوه على وسائل التواصل الاجتماعي. قرابة 4 مليارات دولار تبخرت من عملة دونالد ترامب الرقمية، شنو اللي صار؟ نعرفوا بعد شوية تفاصيل في بيتيك. وبش نبدأو بي كالعادة السباق بين الذكاء الاصطناعي والوظائف. مايكروسوفت تصرح قرابة 5000 موظف، والذكاء الاصطناعي يصنع واقع جديد. شركة مايكروسوفت أعلنت تسريح قرابة 4800 موظف، 2.1% من إجمالي قوتها العاملة، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد. عملية التسريح الجديدة ركزت على قسم الألعاب إكس بوكس وكذلك المبيعات التجارية، وكذلك تأكيد كونه الوظائف اللي تلغات ما يحلش محلها الذكاء الاصطناعي. لكن الـ AI يغير في طريقة إنجاز الأعمال وسط مايكروسوفت، ما يستدعي إعادة تنظيم فرق العمل وهيكل التشغيل. نحكي وزادة قلنا على العملة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإذن تبخر للأموال هذه قرابة 4800 مليون دولار تبخروا. شنو التفاصيل؟ الحقيقة هو سباق صاير حاليا بين العملات الرقمية هذه، وكذلك من بين التفاصيل هو كونه العملية التبخر هذه حتى تو ما زلت ما تعرفتش الأسباب والتفاصيل بخصوصها، لكن من بين المعطيات الواردة هو كونه العملات هذه يقصد بها البيتكوين وكذلك البلوك تشين، وتعتمد في قيمتها على تفاعل المجتمع. عملة دونالد ترامب تم طرحها من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كما عديد العملات الرقمية فما عديد نقاط الضعف اللي يتم استغلالها، وكذلك في مقابل السيولة كذلك فما المضاربة، وشيء اللي أدي إلى انهيار هذه العملات. ما فهمش كان خسائر مالية فقط، لكن عديد الخسائر كذلك في سوق العملات الرقمية في البيتكوين والبلوكتشين وغيرها. نحكيه على العقد هذا اللي صح شخص مع شريكة حياته في علاقة بإطلاق جي تي أسيس. العقد هذا صح وبداية من 19 نوفمبر حتى يكشي 19 ديسمبر، يعني شهر بعد إطلاق جي تي أسيس. سيد صحح من توا العقد هذا ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي كونه في الفترة هذيك ينجم يلعب قد ما يحب جي تي أسيس، معناها يستكشف اللعبة، يدور في مختلف المدن اللي فيها، استاجات الميسيون المهام كل شيء، وطلب منها وهي صحت زاد على العقد، معناها صحة للزوز. طلب منها هو كونه في الفترة هذيك ما تطلب منه حتى أعمال إضافية ولا حتى مهام وسط المنزل، معناه يحب يخصص وقته الكامل لكونه يلعب جي تي آ سيس. والحقيقة لقطة نادرة وأثارت العديد، معناها النقاط أثارت الجدل والاهتمام، كيفاش شخص يسخر معناه وقته للعبة وقته الكامل، معناه وهو ديجا حتى كتب كونه حتى طلب إجازة من تو، معناه في الوقت هذاك من تو طلب إجازة في الفترة هذيك الشهر هذاك أخذه كونجي، موش يقول موش شيخ وكونجي في الصيف، شيخ كونجي فقط في فترة إطلاق لعبة جي تي آي 6.
0: شكرا رفيق. بعد شوية موجز التسعة ونص، وكالعادة في النص ساعة الأخرى نعطيكم فكرة على أجندة المهرجانات وشط اليوم، وانت نجموا تمشي وقعدوا معنا في الاستماع. أنا راجعين.
3: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
4: عد الموجتك تسمع صوتك
1: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الاسماس للهاتف رقم الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من اليوم حسب ما جاء في بلاغ عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كما انطلق أمس التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين البكالوريا وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضحت أنه يمكن المشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 على النحو التالي: أوغ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة اليوم وعبر موقع التوجيه orientation.tn بداية منتصف النهار. جامعة تونس المنار تعلن عن إبرام اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف تعزيز استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في خدمة الأمن المالي. وتطلق المخبر الحي لحماية المياه في كلية العلوم بتونس وتبرم اتفاقية استراتيجية لدعم الأمن المائي في تونس. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته ضد إيران بعد استهداف أكثر من 80 هدفا، محذرا طهران من أنه سيحملها المسؤولية عما وصفه بأي انتهاكات إضافية للاتفاق المؤقت بين البلدين. الكويت تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى لمقذوفات قادمة إليها عقب شن الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
9: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
10: ونعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمع التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: يسبح الخير، يسبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى مزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: وانتم معنا ديما على موجات إذاعة شباب، مرحبا بكم، رجعنا بعد موجز 9:30 حتى للعشرة متاع الصباح، ونكملوا مع فقرة شط اليوم مع رفيق دريتية.
0: شط اليوم.
3: في كل مرة سامي نحاولوا الحقيقة نروحوا في شط اليوم بين الشواطئ اللي موجودة في مناطق طبيعية ولا مناطق جبلية يمكن وعيرة شوية تستحق نوع معين من السيارات، والشواطئ المتاحة اللي هي يمكن الذهاب لها بالسيارة، وتكون شواطئ رملية وتكون شواطئ متاحة لكل الأعمار والعائلات. واخترنا لكم في الإطار هذا اليوم شط قصر منارة في بوفيشة من ولاية سوسة. فما شكون زاد يعيط له شط السلوم، لكن يمكن جغرافيا معناه قصر منارة والسلوم ما همش قراب لبعضهم برشا، هذاك علاش احنا اليوم باش نمشيو للبلاصه ما تبعدش برشا على تونس الحقيقه، يمكن ساعه ولا ساعه ونص بالكثير بالسياره وتكونوا في الشط هذايا في منطقه بوفيشه، هو جنوب الحمامات الجنوبيه يعني حمامات سيود. نزيدوا نهبطوا اللوطه تحتها شويه نلقاو الشط هذايا، شط رملي متميز صالح لكل الاعمار كذلك للعائلات، والامكانيه فيه متاحه للقيام بعديد أنشطة. هو في ثنيت ونلقاو غابة صغيرة، وكذلك بعد نلقاو الشاطئ هذا اللي الرمال متاعه واسع على الحقيقة، والمياه خاصة المياه الصافية النقية اللي تشاهي حتى من بعيد كونه الشخص مباشرة يمشي يعمل غطسة في الشاطئ هذا. شط قصر منارة طريق سيارة A1، بعديك نخرج من الأوتوروت ونجدوا ثنية البوفيشة الحمامات الجنوبية بوفيشة، نلقاو الشاطئ هذايا قبل شاطئ السلوم اللي كنا حكينا عليه احنا العام اللي فات. والشاطئ هذايا قصر منارة هو نسبة لبرج قصر منارة اللي كان يحرس مدينة الحمامات، هو برج تاريخي كان موجود قبل، وحاليا تسميت البلاصة باسمه قصر منارة في معتمدية بوفيشة، ساعة ونص على تونس العاصمة. نلقاو الشاطئ هذايا اللي الحقيقة سامي حتى لتوا ما عندناش معلومات كانوا فيه مرافق ولا لا، ذاك علاش ننصحوا اللي قاصدين وكانوا يهزوا كل ما لازمهم من ماكلة كذلك الماء كل ما لازم، بما انه البلاصه هذه جايه سيتون بلاج فييرج معناها ريسك، هو واحد من الشواطئ العذراء في تونس، ذاك علاش اللي باش يمشي لازم يقرا حسابه، وكانوا راهو ما فماش غادي كمان حتى مرافق ولا ريستورانات ولا قهوي، فما فقط البحر والغابه هذه فرصه للاستمتاع بهدوء بعيد على الضجيج نتاع المناطق السياحيه اللي هي تكون في الصيف تملأ وتفرخ.
2: شكرا رفيق. من بعد شوية باش نحكيو على عرض كانويتا، العرض هذا إن شاء الله باش يكون الموعد متاعه نهار الجمعة 10 جويلية 2026، وبعده هو كالعادة كما تعودتوا أنه ألفا نصيب تكون حاضر معاكم في فقرة فلاش المهرجانات حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية الماتينال جاهز
1: وديما معاكم على موجات إذاعة الشباب في المتنة الجون. توقيتنا هو 9:44. باش نحكي على عرض الكنويتة. عرض الكنويتة اللي باش يكون الموعد متاعه نهار الجمعة 10 جويلية 2026. العرض هذا باش يكون في المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزة واللي باش تقدموا مجموعة نحب نغني. دونك باش يكون عرض فني والمجموعة هذه في الحقيقة اللي كانت حاضرة في أكثر من مرة طبعا على مختلف المسارح وتقديم مجموعة من العروض الموسيقية. العرض هذه بش يكون تحت شرف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. هو عمل تطوعي مشترك اللي تقوم به النيابة الجهوية للضاحية الشمالية بالشبيبة النسائية للاتحاد كما قلت, وأنه عرض موسيقي اللي بش تقدمه مجموعة نحب نغني. كل التفاصيل بش تكون مع مدام هاجر بن سلامة طبعا المشرفة على هذا النادي, ومن خلالها هي باش نتعرفوا بأكثر التفاصيل. مدام هاجر هي المشرفة على مجموعة نحب نغني. صباح النور مدام هاجر ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح الخير سي سامي, مرحبا بك.
1: مرحبا بك, أهلا وسهلا بك. دونك العرض عنوانه الكنويتة هكا ولا لا؟ الكنويتة ما نعرفش اللي هو مصطلح معناها قديم يوحي إلى التراث والأغاني التونسية الزمنية الأصيلة. ما نعرفش محتوى العرض يدخل في الإطار هذا وإلا لا؟
2: Exactement. هو كنويتة معناها صندوق كبير يبدأ مزين مزين على الأخر من برا وبالبلوغ من داخل. معناها تصور أنت المنظر العام لهذا الصندوق الذي يحمل معناها ما تمتلكه العائلة من كنوز ومجوهرات وإيفنتويلمون تنجم تحط عليه حتى الأصول, معناها أصول أملاكهم وكل. فهمت؟ دوك هالكنويتة هذية هي تمثل معناها حياة الجدود وولاد الجدود وأحنا إتسيتيغا. دوك أنت كي باش تحل كنويتة في عرض نحب نغني شنو باش تكتشف؟ باش تكتشف التراث العربي اللي هي البلاد العربية كلها مادامنا نتكلموا فرد لغة وحاملين لنفس الدين. احنا بلد واحد في مخي انا, احنا بلد واحد. الحدود اذوكم ما بوليتيك ولا ما نعرفش, اما انا بو موا من المحيط الى الخليج احنا عرب.
1: اوكي بيه البرنامج شنو اللي باش يكون فيه بالضبط؟
2: نقول لك الفكره اكزاكتومون. والعرب هذيا مادام معناها احنا محدودين بالحدود, كيفاش انا نجم نطير له من غير لا باسبور لا فيزا؟ ما فماش حريه تمنح حالك حاجه اكثر من الموسيقى والنغمات. الموسيقى كي تحطها في مخك وتغني باي لغه انت متكون فيها وتعرف تغنيها تنجم تسافر لك البلاد هذيك. فهمت؟ خاطر اجمالا هي الاغاني شنية اصلا الاغاني الحقيقيه معناها هو شعر ينجم يحكي لك على واقع بلاد, على عادات بلاد, ملحنة في نمط موسيقي تابع لك البلاد. اوتوماتيكمون انت كي اعتمدت اللحن هذيك وتكلمت اللغه هذيك انت تتروف كلكو بار تي فول سور ليسباس نتاع البلاد هذيك.
1: واضح هو معروف انه الموسيقى تسافر بيك راه من عالم لعالم, لكن اعطينا تفاصيل البرنامج معناه اش باش يكون بالضبط بدايه من 8 نتاع الليل. هو في بالي نهار الجمعه في سانت كوتوريل مزاسيس.
2: البرنامج من 8 نتاع الليل ستنطلق رحلتنا من تونس. فهمت؟ بالمالوف التونسي باش نغني واحسن ما تغني في تونس. هي نعورة السبوعة. علاش؟ على خاطرها تحمل 13 نوبة من وبنا احنا من معناها من طبوعنا. احنا ما في الشرق يقولوا مقامات, احنا نقولوا طبوع التوانسة. تجي تشوف نعورة السبوع تلقى فيها الطبوع التونسية الكل. من الاول تبدا من راس الزيل تقفز في راس الزيل تدور بيك نعورة ريت النعورة كيفاش تدور منين تبدا منين توفى مع ألحان متنوعة وقويلة ياسر شبابة. دونك نعورة السبوع أنا بالنسبة لي تمثلني كثيرا. فهمت؟
1: العرض تقريبا قديش يدوم مدام هيجه؟
2: والله اوفيغون ساعتين ساعتين وربع مع التقديم مع كل شيء ساعتين وربع.
1: فوالا باش توعد الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا نهار الجمعه بدايه من 8 متاع الليل.
2: والله نوعدهم ببرنامج فري جميل اداء متميز باش يسافروا باش يسافروا من بلاد الشام الى شبه الجزيره العربيه الى المغرب العربي الى مصر وباش يرجعوا لتونس تراثنا القديمه اللي ساعات تقول تيا هالغنيه زي كي كنت صغيره نسمعها ما احلاها فهم تجي ثبت فيها تقع علاش ضربت وعلاش مسخت خاطر ملاحنا في تبوعنا وبيزينها بيدو من ايقاعاتنا.
1: فوالا ان شاء الله بالتوفيق لكم مدام هاجر. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا مدام هاجر بن سلامه. دونك العرض باش يكون نهار الجمعه 10 جويلية 2026 في سنتر كولتوريل المزاسيس باش تقدموا مجموعه نحب نغني. العرض اسمه كانويتا. دونك مجموعه من الاغاني اللي تستنى فيكم طبعا اغاني الزمن الجميل واللي المؤكد وانه احنا كي نحضروا حتى في العروض اللي تكون فيها اغاني الزمن الجميل كل اغنيه معها حكايه كل اغنيه معها دي سوفينير. ديما معاكم على موجات اذاعه الشباب. من بعد شويه نكملوا مع ألفانسيب في فقره فلاش المهرجانات.

0: 9:54 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا معكم حتى للعشرة متاع الصباح، ونكملوا مع ألف نصيب في فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات.
0: ألفا مرحبا بك
2: جديد. أهلا وسهلا بك سامي من جديد. نبدأ فلاش المهرجانات متاعنا اليوم ببرنامج اليوم الدورة 20 المهرجان تبرق للجاز، باش يكون من توقيع راول باز من كوبا بمسرح البحار، وفي برمجة ستريت جاز باش نلقاو عرض جاز ستيت لعمر عجابي من تونس. نتعداو البرنامج اليوم من ليالي العبد الله في دورتها العاشرة، باش يكون بعرض الفنانة نور قمر مع العشرة متاع الليل بحدائق قصر العبد الله بالمرسى. البارح كانت الندوة الصحفية للدورة 60 مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون من 16 جويلية حتى 19 الأوت، وتتضمن البرامج 20 سهرة فنية. باش نلقاو في الافتتاح عرض لصابر الرباعي، 18 جويلية نلقاو الشاب خالد، نهار 20 جويلية نلقاو ذا جاكسون، نهار 21 جويلية نوردو، 22 جويلية نلقاو عرض الأوركسترا السيمفوني، نهار 23 جويلية باش نلقاو عرض أنجيليكي جو من البنين، 25 جويلية باش نلقاو سهرة تونسية وهي سهرة عيد الجمهورية، 26 جويلية باش نلقاو مسرحية القرهمان المعز التومي، 28 جويلية باش نلقاو يسرى محنوش، و30 جويلية باش نلقاو الأرض المباركة، عرض الأرض المباركة من إسبانيا، و1 أوت باش نلقاو عرض للفنان سامي يوسف، و2 أوت باش نلقاو عرض خيري العرض خيري للفنان ريان، نهار 4 أوت نلقاو عرض من إيطاليا لروندو فينزيانو، 6 أوت باش نلقاو ميادة الحناوي ومحمد خيري في عرض مشترك، ونهار 8 أوت نلقاو عرض لثامر عاشور، 11 أوت نلقاو عرض فولكلور من العالم، 13 أوت نلقاو عرض نبيها كارولي هو يولم سهرة عيد المرأة، 15 أوت نلقاو إليسا، ونذكروا اللي إليسا في سويعاتها الأولى تذكرها في فئة الكراسي سيء سولد أوت، 17 أوت باش نلقاو عرض لأمينة فاخت، و 19 أوت هو عرض الاختتام باش يكون بالفنانة ماجدة الرومي. وفي إجابة لورود أخبار عن أنه جوليا بطرس باش تكون موجودة في المهرجان، وضحت هند المقراني المديرة العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات الخبر هذا.
3: وإدارة المهرجان قرطاج حاولت تكون هناك برمجة فيها حضور فني أجنبي وعربي كبير، ولكن جدول أعمال الفنانين لا يسمح بذلك. نحب نشكر على سبيل المثال تم الاتصال بإدارة أعمال الفنانة الكبيرة جوليا بطرس، وكانت فرحانة برشا بالدعوة بتاع إدارة كارتاج، ولكن يتعذر عليها ذلك للظروف اللي تعرفوها في الأراضي الفلسطينية ولبنان. دونك هذية اللي فرح في الحكاية هذية، اللي الفنانة كان ردها راقي جدا تبلغكم السلام، وتقول اللي متشوقة للقاء جمهورها في تونس وصعود على ركح كارتاج، وتابع في نجاح المهرجان هذية اللي قاعد يزيد من عام لعام، وإن شاء الله وعدت كونها تكون معناها موجودة بيناتنا في أقرب فرصة تكون متاحة لها حسب معناها ما يمليها عليها معناها الظروف متاحة.
2: وفي رد على الانتقادات اللي طالت حضور إليسا على ركح مهرجان قرطاج، كانت هذه إجابة هند المقراني على الحضور هذا.
3: إليسا اختيار من اختيارات، هي تراند كبير، فنانة كبيرة طالبها برشا الجمهور في صفحات التواصل، موجودة وين تمشي تعمل كومبلي، جات في القبة الناس ما نجمتش تدخل لها خاطر التذاكر غالية برشا. دونك مهرجان قرطاج كي برمج إليسا، عندها غناء نوعي، عندها جمهورها اللي يحبها، مش الناس كل ما تحبش إليسا، وكان على الغناء والكل احنا ما يطلعوش يغنيو بلاي باك في قرطاج، وهذيا على معناها شهادة التقنيين والإدارة التقنية بتاع المهرجان.
2: نتعداو للدورة 67 المهرجان سوسة الدولي اللي هبط البارح، المعلقة الخاصة بالدورة متاعو اللي باش تكون من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح العروض، بالعروض باش تكون موجودة على مسرح سيدي الظهر بسوسة. تم الإعلان البارح على موعد انطلاق المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة، واللي باش يكون من 23 جويلية حتى 3 أوت بالمسرح المدرج بأذنة. ونختمو بالمعلقة الرسمية الخاصة بمهرجان بلارية الدولي اللي هبطت البارح في الليل، البرازيل في دورتها الخمسين واللي باش تكون من 25 جويلية 6 أوت. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش المهرجانات.
0: شكرا ألفا، يعطيك صحة على التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا فيما يخص فلاش المهرجانات 9:59 دقيقة. هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في المتينة الجنة. رفيق دريدي شكرا ليك،
4: خليتونا كان دقيقة معناها
0: أكا هو ذيك هو احنا احنا المواعيد مضبوطة
2: قللوا دلل
0: مضبوطة بالضبط
2: رغم اني نزرب انا راني نحاول اني نخليكم فرصة تكملوا تحكي
4: تخذيت 10 ثواني اخرين انت
0: اكزاكتمون معناها تزيد. رفيق ميرسي بوكو يعطيك الصحة،
4: الناس كل اللي تابعونا
0: شكرا. مجدي المشرقي وفوزي البيتري كانوا معانا من الاخبار، الزبير العوني من السبور، ولفا نصيب زاد كيف كيف كانت معانا في الاخراج الرقمي، سليم القصيبي، وبعده نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني، وسامي فرتون. يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
0: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توحتش النصف نهار اليوم معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك خليل سولة في الديجيتال عواد في الورغي من أمام الميكروفون الأربعاء 8 جويلية 2026 العديد من الاستضافات والفقرات اللي بديتوا تستنسوا بيهم في صيف معنا في ميزان واليوم باش نعطيكم بطبيعة غوسيت متاع هكا بلا صيفي بامتياز وأيضا فقرة بدو بتمام جنينة دارك وخوذ فرستك بعد حين هذوما فقرات الحصة لليوم ومختلف الضيوف اللي أثوا الفقرات هذوما على امتداد ساعتين طريق السلامة للجميع طقس سخون برشا برشا صيفي بامتياز باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام بها سلطان بكلم نفسي

0: سوافيمنتي وصلنا العشرة وعشرة دقائق على موجات إذاعة الشباب في صيف معنا. وش نبدأه مع الفقرة الأولى وفقرة خذ فرصتك. طبعا خذ فرصتك وليت فقرة قارة في صيف معنا. خذ فرصتك خذ فرصتك لليوم مع فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز. مرحبا بيك فاضل. أهلا وسهلا بيك. مرحبا. بعد ما اخترت لنا الأسبوع الفارط حكيت على الساينتيفيك جيم هكا ولا ليه؟ اليوم شنو الموضوع؟ حاجة صيفية انت عاملة ولا اخترت لنا فيها بما أنه معظم الناس تبدأ في عطلة وإلى آخره؟
1: باش نسأل سؤال اللي هو معناتها بلوتو تبع الخدمة حتى كان احنا في الصيف اللي هو الديفيرسيفيكاسيون ولا سبيسياليزاسيون. معناتها كي يبدا مثلا واحد ستارت ابر وعنده برشا مشاريع في نفس الوقت اسكو خير انه يعملهم الواحد بالواحد ولا اسكو لازم يعملهم في نفس الوقت الكل كل مره؟ دونك نشوفوا شنو لي زانفونتاج لي زانكونفينيون حاجه الباهي حاجه الخايبه في كل وحده ووقتاش لازم نعملوا هذه ووقتاش لازم نعملوا الاخرى. وهي سؤال معناتها ما تروح يقعد محلول معناتها خاطر كل يوم لازم تسالوه. اول حاجه باش نجاوبوا على السؤال هذا لازم نسالوا لازم نحطوا معناتها الديفينيسيون نتاع حاجه خاطر فما دي تاش وفما دي بروجي. كي يبدا عندك دي تاش نتاع كل يوم لازمك تكتب لي تاش نتاعك هذوك بيان سور لازم كل يوم تعملهم الكل مهما كان. دايور ديما نقول احنا لازم كي تكتب الصباح ولا حتى قبل ما ترقد تكتب لي تاش نتاع النهار نتاعك هكاك انت قول عليه هو النهار
0: سهلت على روحك ونظمت روحك شويه
1: اكزاكتومون ويولي يقول عليها جو. بالاخص ستارت اب يبدا عنده برشا دي تاش يولي تولي انت عباره صراع انت والنهار اسكو انت تغلب ولا الوقت يغلب. دونك سي امبورطون انا نكتبوا لي تاش الكل او لي تاش بيان سور لازم نعملوهم الكل ورا بعضهم اذا كان ما فيهش سؤال. دايوغ هذه لي تاش كي تبدا عندك برشا دي تاش البرودكتيفيتي نتاعك تقوى. وفي الكتاب نتاع اورو كوم كريزوس يقول لك لي لو بونور اكثر حاجات تمباكتي لو بونور انهم البرودكتيفيتي والبينيفولا ولي زيكسبيريونس مثلا لي فواياج وحاجه بالنسبه للناس. اما البرودكتيفيتي والبينيفولا يقويو برشا في البونور نتاع العباد. دونك ننصحكم انكم تعملوا ديما تكونوا بروديكتيف وانكم تعملوا زاده بوكو دو بينيفولا. مي هوني دونك قلنا لي تاش بيان سور لازم نعملوهم اكثر من الكل مع بعضهم كل ما نعملوا. اما هوني نفرق ما بين لي تاش ولي بروجي ولي زامبيسيون معناتها لي تاش المشاريع والطموحات. خاطر لي تاش لازم نكتبهم كل صباح. مي فما حاجات كبار ماهمش ما يتقسموش مازالوا ما تقسموش لدي تاش. دونك هذوكم تولي ننصح انك تحطهم الطموحات نتاعك تحطهم في ستيكر وتعلقهم قدام الحيط نتاع وحدهم مش في كراسة مي انك بقعه تنجم تشوفهم كل يوم تتذكر لي زوبجيكتيف نتاعك نتاع الخمسة سنين هذوما ولا نتاع العام هذيا تشوفهم كل صباح تتذكرهم باش ما تنساهمش ولي تاش نتاعك تكتبهم في الكراسة نتاعك باش تعملهم. دونك الحاجه الكيستيون هذه نسالها سي كو كي تعمل دو بروجي en même temps وزوز يستهلكوا دو لا كونسنتراسيون اي دي ريسورس ساعات معناتها يضرك. احنا نخسيبوا روحنا باش نسرعوا مي في الحقيقه تضر الحكايه هذه. وزاد ساعات دي زوبجيكتيف هما في الحقيقه ينجموا يكونوا بعاد على بعضهم كيما الانفاغ المناره معناتها كي تبدا دي دو زوبجيكتيف قراب لبعضهم نجموا في طريقك معناتها تعملهم زوز. اما ساعات يبدا واحد اليس الاخر الويست تقدم في هذا تبعد على الاخر. دونك ساعات يدوموند تو لي دو لا كونسنتراسيون دونك مش ديما حاجه باهيه. دونك هذه الاولويات نتاعك تتبدل كل شيء يتبدل يتشعب. دونك نخسيبوا روحنا بنسعروا نسرعوا واحنا في الحقيقه قاعدين نقدموا. دونك وقتاش باهي انه نعملوا دو بروجي اون ميم طون؟ وقت اللي مثلا لي بروجي يكونوا متكاملين ولا وقت اللي المتابعه نتاع المشاريع معناتها ماهيش صعيبه لهالدرجه معناتها ولا يبدا عندك فريق يبدا عندك اون ايكيب اللي كل واحد يعمل في التاش نتاعك وانت جوست باش تتبع هذوكم وقتها بالكش تكون فما حاجه باهيه انك تعملهم الكل. ولكن ما لازمش تعمل بلوزيغ بروجي اون ميم طون كان لامبليكاسيون دو فونداتور هي بيدها لازمها الي فورت دون تو لي بروجي لازمك انت تكون موجود في لي بروجي الكوليك تولي ما عادش حاجه باهيه. ولا كي تبدا لي ريسورس سون ليميتي مثلا الوقت ما عندكش برشا وقت ولا ما عندكش برشا بودجي ولا ما عندكش برشا انرجي جمله واحده معناتها انك تعمل هذوك الكوليك وهما باش يتقسموا على تخوا بروجي ديفيرون تولي ما عادش باهي. لازم كيفو ميو تعمل واحد ورا الاخر ولا الاخر. واخر كا دون الكيل معناتها حاجه الاخرى زاد راهو لي بروجي دوما ينجموا كان تعمل ثلاثه اون ميم طون ثلاثه ما يخلطوش يعني كان تعمل واحد ومن بعد الاخر بعد الاخر بساعات سي ان افونتاج. مي انا جو فوا زيد مثلا في الانفورماتيك كي تبدا عندك تعمل بلوزيغ بروجي اون ميم طون، هما لي بروجي يزيدوك دو لابرونتيساج، تعبي بهم السي في نتاع لونتربريز، تعبي بهم معناتها لي كومبيتونس نتاعك تتعلمهم، خاطر ساعات واحد يكمل الاخر تعلم في هذا تعلم الاخر. دونك ميم سي فما ديسبيرسيون دو فوكس ومعناتها يقعد معناتها دون سيغتان كا، هذاك علاش سؤال صعيب. Est-ce qu'il faut mais هذا نسال نحكي على لي ستارتابور ولي فونداتور. مي نجم واحد مثلا يقرا في يقول مثلا العام الجاي باك الصيف هذا شنو نحضر، اسكو نحضر لي ماتير الكوليك اون ميم طون ولا نعمل جمعه ماتير هذه وجمعه ماتير الاخرى وجمعه الماتير الاخرى،
0: كيفاش كان البلانينغ معناها
1: بالضبط. يعني ساعات نجم كي تدخل في حاجه بركه تقعد فيها تري لونطون تنجم تقوي الكونسنتراسيون نتاعك، كونسنتراسيون بروفوند نتاعك تقوى. ودونك ساعات سي ان افونتاج انك تعمل حاجه بركه وتاخذها وتاخذ وقتك فيها بعد تعدل الاخرى بعد تعدل الاخرى. واخر حاجه مي دانوتر كوتي ساعات تقلق دونك كي سو سوا في لي بروجي ولا في القرايه، نجم مثلا كي تبدل من ماتيير لماتيير في الحقيقه لا ديفيرسيفيكاسيون ولا ديفيرسيتي زادت تنحي القلق، تولي معناتها قلقت من ماتيير هذه تعدل تعدد الاخرى وتقلقت من البروجي هذه تقدم في الاخر. دونك فما بوكو دافونتاج في فير لي بروجي اون ميم طون، فما زاد بوكو دافونتاج في فير ان بروجي على فوا. دونك سؤال مطروح لازم واحد يتسائلو كاب باركا.
0: فوالا شكرا ليك يعطيك صحة فضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز. كانت هذه الفقرة الأولى في صيف معنا فقرة خذ فرصتك. أنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

ملكة جمال الكون الشامي وثامر حسني على موجات إذاعة الشباب. انتم في الاستماع لصيف معنا، رحلة تتواصل حتى منتصف النهار. نجم الدين بن سالم في التكنيك، ألفة وخليل في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. كنا مع فقرة خوذ فرصتك مع فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز. بعد شوية باش تجيكم فقرة جنينة دارك مع وحيد الجنحاني، اليوم مختص في البستنة. واليوم سي وحيد اختار باش يحكينا على نبتة جميلة برشا، اللي هي تجمع بين الألوان الزاهية والرائحة العطرة، وما تطلبش في الحقيقة عناية كبيرة. هكا في كل مرة نختاروكم نباتات اللي ما تطلبش انكم معناتها تلهيو بها برشا برشا باش نصعبوش عليكم المهمة. في نفس الوقت عندها فوائد كبيرة، كما الجمعة اللي فاتت الحبق اللي هو توا نبتة صيفية 100%، وزيد الكليل واللافوند اللي هما علاش قلنا نباتات صيفية، وخاصة الحبق خاطر يهربوا الناموس، يهربوا الذبان، والعناية بهم مش صعيبة برشا برشا، ويجيوا حتى في البركون اللي ما عندوش جنينة. اليوم إذا النبتة الجميلة هذه هي البلدنوي ولا نوار العشية، ألوانها زاهية برشا ومزيانة برشا. أكثر تفاصيل بعد شوية مع وحيد الجنحاني اللي هو مختص في البستنة. ونوار العشية هذه نلقاها برشا في قليبيا، ونلقاها برشا في الجمهورية التونسية ككل. حصيلوا بعد شوية نحكيوا عليها وكيفية العناية بها بطبيعة. أيضا فقرة في ميزان تجيكم بعد قليل، وفقرة في ميزان بطبيعة باش نعطيكم غسيت صيفية، وصفة لأكلة صيفية وتكون سريعة وخفيفة. نعرفوا في الصيف ما نحبوش ناكلوا هكا برشا دسم، وماذا بينا على حاجات تطيب فيسع فيسع، والكوجينة سخونة برشا في الصيف، فربيت البيوت يحبوا يبعدوا على الكوجينة شوية. هكا نعاونوكم من خلال الوصفات اللي تكون سهلة التحضير بلوتو. باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 10:30. خليكم مع جنات. We were good.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحبنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة تونس المنار تطلق مبادرة علمية لحماية المياه وتعزيز الأمن المائي في تونس، وذلك تزامنا مع إطلاق المخبر الحي لحماية المياه بكلية العلوم بتونس. وقد أبرمت جامعة تونس المنار اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويعد هذا المشروع منصة متقدمة تجمع بين الباحثين والخبراء والمؤسسات العمومية بهدف تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية تساهم في ترشيد الاستغلال الموارد المائية وتحسين إدارتها ومواجهة تحديات الشح المائي والتغيرات المناخية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان، ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان حلقة نقاش تحت عنوان تحقيق أمل وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، وذلك يوم الجمعة القادم 10 جويلية الجارية. وسيتضمن اللقاء تقديم لمحة شاملة عن تقرير حالة سكان العالم لسنة 2026 بالإضافة لاستعراض نتائج مسح التطلعات الديمغرافية المستقبلية الذي يحمل عنوان الحياة والخيارات والمستقبل، ما الذي يريده الشباب والذي يشكل قراراتهم بشأن العلاقات والأبوة والأمومة والمستقبل. ويستند هذا التقرير الدولي لمؤشرات ديمغرافية هامة، حيث شمل استطلاع آراء أكثر من 100,000 شخص من مستخدمي ومستخدمات شبكة الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، ويتوزعون على 73 دولة مختلفة قارات العالم من بينها تونس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف في تعقيب له على التصعيد الأمريكي الإيراني أنه لا يريد التعامل مع إيران وأن الموضوع انتهى بالنسبة له. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بحدوث انفجارات عدة صباح اليوم في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها، ما أسفر عن مقتل فرد من بحرية الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية صباحا. قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك،
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: صيف معنا
6: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
5: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
6: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحذنا،
6: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
7: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
6: صيف معنا.

0: مكيبا جايين على موجة إذاعة الشباب، رجعنا بها بعد موجز العشرة ونص بالضبط، العشرة 41 دقيقة، ورحلة تتواصل في صيف معنا حتى يشل منتصف النهار. ديما نجم الدين بن سالم في التكنيك، ألفا نسيب، خليل سولة في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ولين مش مشيو للفقرة الموالية وفقرة جنين الدرك.
1: جنينة الدارك،
0: جنينة الدارك مع الخبير في البستنة وحيد الجنحاني. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بأختي عواطف، ومرحبا مستمعي إذاعة الشباب الكل.
0: شكرا لك. احنا كل جمعة باش نختاروا نبتة تنجم تكونوا معناتها سهلة في الاعتناء بها وتكون متوفرة وموجودة، لكن ربما يفهم لبس شوية كيفاش نجموا نعتنيوا بها إلى آخره. كما اقترحت علينا الأسبوع الفارط الأحبق والكليل واللافاند، الجمعة هذه نبتة البيل دونوي ولا نوار عشية اللي هي مزيانة برشة النبتة هذية، ومجيش البينة ولا ما نعرفوش نجهلوا كيفاش نجموا نتلهوا بها. سي وحيد،
2: هو الحقيقة احنا ديما كما قلت انت مدام عواطف نختاروا النبتات الحلوة اللي في الصيف تلقاها منورة والرعاية متاحة واللهوة متاحة تلقاها سهلة. انت ذيك علاش اليوم اخترت لكم نور العشية، وفمشكم يعرش نور العشية، هي اسمها على جسمها
0: نور عشية،
2: كيف العشية نور عشية. نور العشية اللي اسمها بالدرمي بالفرنسية واسمها العلمي يعني ميرابيليس جالابا، هذه ميرابيليس نبتة أصلا أصيل من بطبيعة الحال من المناطق الاستوائية من أمريكا الجنوبية اللي فيه المناخ الحار، المناخ الحار نقول يعني كولومبيا أرجنتيني إلى غير ذلك المناخ الحار. ولكن القوة أو الميزة بتاع الميرابيليس أو النوار العشية هي كونها تتأقلم بسهولة مع المناخ المتوسطي هذا يمتعنا اليوم. مناخ في حشتين صعب برشا، هو التذبذب في الطقس، طقس موش راكح وشح المياه. وهنا النوار العشية الحاجة الحلوة كنت تزرعها، هي في الأصيل نبتة موسمية معناتها تتزرعها في الربيع وفي الخريف ما عادش تلقاها. القوة متاع النبتة هذه تولي تغيرت، وليت مستدامة، بمعنى كي تزرعها انت في الـ في الـ في الربيع تقعد على طول. والقايل علاش الحاجه الحلوه في اولا ساعه، اولا هي فيها برشا الوان، يعني انت راهي النوار العشيه لا بيل دي نوي في الاصيل هي نبته اونيكولور، معناتها لون واحد بارك اصفر والا ابيض والا بنفسجي، ولكن تلمو لبريد لفي دي بريد يعني التكاثر بالحبيبات اللي هي طلعهم تولي يعطيك ألوان مع بعضها، يعني تجم بسهولة برشة تلقى نور العشية اشترها أحمر واشترها أبيض مثلا، ولا تلقاها مرنكتة تلقاها منكتة. وإذا يعطي في دامبيانس في الحديقة، يعني الجو الحلو اللي نحبوه في الحديقة
0: مرونق آخر معناه
2: بالتالي معناتها الحاجة الحلوة في نور العشية أولا ساعة فيها برشة ألوان، ودائمة الخضورة ديما خضرة
0: يعني ما تذبلش معناها
2: ما تطفيش. ونقولنا احنا بديت سبحان الله بديت بالنبتة موسمية وليت نبتة مستدامة ديما على طول، حتى كمش منورة تلقاها خضرة. ومن الخصائص الحلوين زادة في نور العشية كونها فترة الإزهار متاحة الفترة طويلة، يعني عادة نقوله النوارة تدوم ما بين الشهر الشهرين أقصى الحالات. احنا اليوم في نوار العشية تبدأ من شهر جوان حتى آخر أكتوبر هي منورة، يعني تعدي لك الصيف كامل والخريف وانت تشوف النوار. وقت اللي احنا تعرف في فصل الخريف يقل النوار، نوار العشية دي موجودة منورة. الميزة الثالثة دي متأكد عليها، الميزة الثالثة هي الريحة، فيروحة نوار العشية ريحتها زكية تسيبك الريحة العشية. وعلى فكرة هي نوار العشية لأنها وقت تطيح تبدأ تطيح الشمس تبدأ تنور من 6 متاع العشية حتى الغدوة الصباح. يعني احنا وقت اللي حاشتنا بالريحة وتقنا قاعدين في البلكون ولا في الحديقة وإلا قدام الدار، انت أولا تشوفها مزيانة منورة وتشمك الريحة الزكية الخفيفة الفواحة. دونك هذاك علاش انا على فكرة الفامي دو نكتاجينا سي الفامي تاع النوار العشية فيها نبتة أخرى تونحكيو عليها مرة أخرى
0: ويحبوها
2: الناس الكل هي البوغانفيلي تونحكيو عليها يعني متميزة بنوارة العشية واللي هي نبتة موسمية نبتة سهلة على حاجة أخرى وانتي احنا ديما نأكدوا للمغرومين والمستمعين الكل راي ما تتطلبش برشا لهوة نوار العشية
0: به كيفاش تنبت هل أنه في محبس هل أنه في جنينة التربة كيفاش تتسقى
2: على النوار العشية أولا أنت كيفاش ما تستحقش تشريها يعني خليني نقول واحد في أي بلاصة عنده نوار العشية في أي حديقة ويطلع في الخريف تطلع الحبيبات الكحل يعني الجرام تاعها الحبة تاعها الكحلة الوفيرة اللي تلقى بس هتلقى جدر متاع نوار عشية فيه حوالي 200-300 حبة وكل 200-300 حبة كتاخذهم هوب وفي بداية الربيع في شهر فيه يمارس ديركت تزرعهم والبذرة مع تزرعهم في تربة خفيفة تربة خفيفة باش تعمل لراسينمون باش تعمل العروق بسهولة إذا حكاية زراعتها أسهل منها ما فماش يعني تفيت تزرعها في دارك ما عادش تتنحى زادة وتكوني اللي عنده نوار العشية قادر باش يعطي للحومة كاملة الزراعة
0: وحاجة أخرى يعني تمشي تخو أنت تشري تمشي للمرشي تقول نحب الزراعة متاعنا ورا العشية
2: المرشي يعطيك خنقة ونقول لك رخيصة مش يعني عبارة خنقة نوار من المرشي دو جرو في إسبانيا بار إكزامبل تلقى في المرشي سنترال تلقى يقول لك خناقي معروف خنقة ولا محبس يعني أنت كان شريتها والموش احنا ديما نقولوا رام همش غالي انت وقسمات الحاجه الحلوه كانك تزرعها مع تتنحى وفينا الماء استقيت شوف اي نبته تحب من اللون استقيت بعد طلعتش النوار عملتش جدر كبرتش تو هي وحده وحده
0: شو معناها تحب السقيين كل يوم
2: يعني لا هذيك صح على السؤال انا كي نقول تحب السقيين مرتين في الجمعه السقيين مرتين في الجمعه عادي مره في الجمعه وهذا هو معناتك نقولوا عادي مره في الجمعه
0: به قل لي سي وحيد وقتش معناتها قاعدة نجم نعموها على النباتات الكل وبعد تمشيوا النوار عشية كي نقولوا نسقيوا مرة في الجمعة ولا مرتين في الجمعة هل أنه من المحبذ معناتها في العشية في الصباح بكري نبعدوا على الشمس والنوار العشية تحديدا كيفاش تتسقى
2: به يعطيك الصحة على السؤال أولا حكاية السقي راهو احنا كي نقولوا
0: اي خاطر فما برشا يقول لك نسقي فيها نسقي فيها وماتت ربما على خاطر فما يكسي نتاع ماء
2: أولا تفوت العشرة نتاع الصباح ما عادش تسقي تفوت العشرة نتاع الصباح ما عادش
0: نباتات الكل
2: علاش معني كل الحديقة نتاعك نحكي على الحديقة كامل والسقيان تحب تسقي اسقي من الستة نتاع العشية لفوق هاو علاش لأنك أنت أولا نحكيو على شح المياه نحكي على الماء غالي ماهوش رخيص دونك انت كي باش تسقي نصف النهار ولا مدي ساعتين ولا مدي ثلاثه باش تخسر مينيموم 50% كميه الماء اللي
0: اي خاطر فما شمس قويه تبخر كلمه
2: اي هو التبخر ثم حاجه اخرى هي النبته ما تستفادش من الماء اللي تخليه لها هي فوق الفتره هذيك كم تمشي تلقاها تقاوم في الحراره تكون بير احنا سيمي دورمونس معناتها نصف نائمه بالتالي هي في الحالة هذيك ما تعطيهاش الماء يقلقها الماء يقلقها بعثات يحرقها بعثات أنا ديما نحب ننصح المستمعين الكل كونك راك تسقي في القايلة راه بعثات تضر النبتة وتتحرق الورقة نتاعها دونك يعيشكم اسقيو الصباح بكري أو العشية مخر هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية راهو السقيان مع خاصة في نوار العشية في البداية مرتين في الجمعة في البداية ولكن فوا شدت روحها حتى مرة في الجمعة ومرة في العشرة أيام يكفي. دونك ما يشك النبتة اللي تتطلب برشا ماء.
0: هلا. يعطيك الصحة إذا سي وحيد الجنحاني مختص في البستنة أنت من إقليبيا ماذا بينا كان نهار هكا تجي بحذينا للستوديو سي وحيد وخلي نتفرجوا معناها أون لايف لي بو النباتات اللي أنت تعتني بهم اللي قاعد تبعث لنا في التصاور نتاعهم وإحنا قاعدين نعديو فيهم على الباج أوفيسيال راديو جون تونيزي هذوك راهو نباتات بالحق نتاعك أنت وعنايتك أنت اي وانتج معناتها انت قاعده تلهي بهم. شكرا ليك اليوم اخترت لنا نبته اذا نوار العشيه ولا برشا ناس يعرفوها ربما بالفرنسيه البيل دو نوي. شكرا ليك والى اللقاء ان شاء الله مع نبته جديده ان شاء الله غدوه. ترجع لنا غدوه ان شاء الله سي وحيد. شكرا ليك. احنا مش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام. العشاء 51 دقيقه في صيف معنا نجم الدين بن سالم في التكنيك والفنسيب وخليل في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. والرحلة تتواصل حتى إيش المنتصف النهار.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: تقريبا 11 على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا ومازلنا مواصلين معاكم حتى النصف النهار نجد لكم التحية وين ما كنتوا إذا مازلتوا كالتحقتوا بينا في الاستماع نقول لكم اللي نجم الدين بن سالم يسلم عليكم اللي هو في التكنيك والفانسيف الديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون بعد شوية فقرة في ميزون باش تكون مع سيدة الشيراز المدب اللي هي شيف شيراز وتعطينا وصفة لأكلة صيفية بحتة وسريعة التحضير وأيضا مازالت عنا فقرة بدو بتمام بعد شوي بشكون مع ابتهال مبارك اللي هي دكتورة في الصيدلة ومختصة في الأعشاب باش نواصل في الأثناء مع الإيقاعات ومع الأنغام قبل ما نعطيكم طبعا فقرة في ميزون

0: It's only love simply read على موجة إذاعة الشباب، وصلنا بيهم ال 11:07 والهي مش نمشي ومع فقرة في ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع الشيف شيراز مدب. مرحبا بك مدام شيراز، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة، مرحبا بكم.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. وانت اليوم اخترت لنا وصفه معناها صيفيه بحته 100%. اخترت الكريب بالسبناخ، لكن في نفس الوقت معناها حاجه صحيه، مش كريب معناتها بالتون ولا بالشوكولاته، وحاجه معناتها ساليت نجم تكون فطور ومغذيه. وايضا كيفاش نعملوا معجون الفريز كما قلت لي، وجو تنشوفوا شنو العصير اللي اخترتونا شيف شيراز. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيكم. اليوم وصفتنا كما قلنا خف لف، وصفة صيفية وصحية بحتة، لأنها بالفرينة بالقمح الكامل. هذه كريب بالصوص بشاميل واستبناخ. عنا 300 جرام فرينة بالقمح الكامل، وزوز كعبة عظم، و500 مللتر حليب، وشوية ملح، يعني نص مغرفة قهوة ملح مع بشر ليمون. هذه عجينة الكريب. خلطوها مع بعضنا، نركضوها حتى بالميكسر، ونطيبوا الكريب متاعنا. بعدين نحضروا الصوص بشاميل اللي هي 50 جرام زبدة معها 100 جرام فرينة، نقليهم على الغاز، ونزيدوهم 200 مليلتر حليب و200 مليلتر كريم فريش، كريم ليكيد يعني، كريم ليكيد، نخلطوهم مع بعضهم. وناخذوا كيلو سبناخ معاه كاس ماء في طنجره اخرى بالطبيعه، نخليوه دوبا يتذبل، ومن بعد نحيوه ونحطوه مع الجلاسون باش تاقف في الكويسون تاعو. ومن بعد ناخذوا الصوص بشاميل اللي طيبناها، نزيدوها للسبناخ ونخلطوها مع بعضنا مع بعضها. وناخذوا ورقه الكريب اللي حضرناها سبق وحضرناها قبل. ورقة الكريب نحلوها ونحطوا فيها مقدار زوز مغارف ماكلة صوص بشاميل اللي هي مخلطة بالسبناخ، ونروليوها كما السيجار. ونحطوها في بلاتو. من بعد نطيبوا ثالث صوص بشاميل أخرى اللي هي تكون جارية خفيفة، جارية شوية للتسقية، اللي فيها لتر حليب مع 30 جرام زبدة مع أبيض عظم مع بيضة واحدة مع شوية ملح و150 جرام فارينة. هذه تكون خفيفة، نطيبوها على الغاز، ومن بعد نسقيو بها البلاتو اللي عندنا. ونزيد نقول لكم مثلا اللي يحب يعملها الكريب كما قلت لك بالسيجار، والا كما يعملها كما اللازانيا، تبقى فرشة فرشة كما يحبوها. ونزيدوها ونشخشوها اكيد بالفرماج. وفي وسط الصوص بشاميل الاولى تنجم تحط فرماج، كل قدير وقدره. تنجم كان من فوق
0: اي نوع نتاع فرماج معناها،
2: ماذا بينا الموتزاريلا. موتزاريلا هاكا ماهيش غاليه برشا، موتزاريلا تكون عربي. وهذه ادبارتنا. والحاجه الصحيه فيها اللي هي بالفرينه الكامله، بكليه كبروتين فيها،
0: وبالسبناخ
2: وبالسبناخ في الحديد والكل. نتعداو توا للمعجون الفريز. معجون الفريز،
0: اي بيان كو احنا توا ما مش موسم الفريز، لكن
2: لا يعني مازال موجود الفريز.
0: اي فما شكون كنجر الفريز مثلا، ما نعرفش اسكو منصوح انه كنجر الفريز ولا هذه امور تتخطانا احنا توا، ربما نتحروا عليها اكثر والا لا. به نواصلوا، اذا ماذا بينا يبدا كانوا موجود. اي
2: في السوق كان موجود. ناخذوا كيلو ونص فريز عليه 600 جرام سكر، حطوه على نار هادية. السر هنا يزم النار تكون هادية على الأخر، ضعيفة، مدة ساعة كاملة. ومن بعد نضيفوا له مغرفة قارص كبيرة، يطيب نطفيو عليه، بس يقعد أحمر ويقعد كعب كعب من غير ما نعملوه بالميكسور لحد شيء. تو كان قلنا موسم الفريز قريب يوفى، نجم نزيدكم معجون المشماش مثلا،
0: ولا معجون الكرموس ان شاء الله في وصفات اخرى زاد بما
2: انه تو قريب. معجون المشمش،
0: باه معجون المشمش
2: نقصوا على 2 الكعبه مع 500 جرام سكر كالعاده على نار خفيفه.
0: شو ولا السكر انا ولا السكر العادي نحليو به التاي والقهوه، ولا السكر المحور، ولا باه
2: لا سكر
0: عادي نتاعنا.
2: سكر عادي. باهي توا باش نعطيكم هذه اسمها ليموناده مو سيترون ليموناده
0: باهي عندي مده ما سمعتهاش كلمه ليموناده يا مدام شي راس باهي
2: كيفاش
0: عندي مده كلمه ليموناده ما نسمعها اي ما عادش نسمعوها
2: خليني معناتها نشوق الجميع ونرجع للعاده القديمه ليموناده ناخذوا زوز كيسان سكر عليهم 8 كعبات قارص وشويه نعناع عريشتين نعناع مثلا وعليهم كاس تاي ماء زهر ونص كاس ماء بارد ونخلطوهم كيما هما مقصوصين معناتها في في في البول اللي انت حطيت فيها تلبس ليغون وبيديك ماهوش بالميكسر هذا السر نتاعها باليد تفركها بالباهي بالباهي ومن بعد تصفيها صفيها ونحطه في مقدار بشويه معناتها في الكيس ونزيدوا عليها الجلاسون ونشربوا بصحة ولهنا
0: صحة وبشفاء باهي يعطيك صحة خاطر توا موسم الأفراح والنجاحات معناتها برشا مناسبات مزيانة برشا في الصيف
2: نجم نعطيكم حضروا حاجات نتاع برتقال وقارص البرتقال ما هو نحبوا
0: نبعدوا احنا على الغله اللي مش موجوده نحبوا نسهل كل موجود فهمت هذاك ما ميسالش ميسالش ينجم تكون ناس تنجم تلقى البرقدان وتلقى والقارص موجود
2: كونسونتري باهي برشا زاده اللي يكون تحذق وان شاء الله اللي تو مش يسمعوني خاطر هذه تدوم حتى بالعامين الكونسونتري هذه تاخذ قد مقدار القارص اللي مش تاخذه قد مقداره برتقال نبرش الزيست نتاع الليمون والزيست نتاع البرتقال وناخذوا ونرحيوه لاخر نصفيوه وناخذوا مثلا خذيت كيلو قارص عليه كيلو برقدان ناخذوا عليه رطل سكر ونزيدوا مغرفه عصير نتاعك القارص يذوب مع بعضه ونحطوه على نار هيدا يطيب هذا يا كونسونتري تخليه في الدبابس نتاعو ومن بعد تحط بشويه في الكيس وتزيدوا الجلاسون
0: يعطيك الصحه
2: معناتها كونسونتري
0: يعطيك الصحه شكرا ليك هكا برشا وصفات نتاع العصير بوكو دو جو كل واحد يختار شنو يحب خاطر صحيح نجموا احنا في الطبق نفرقوا في مناسبه كل واحد شنو يحب اللي يقول كل نلقاو الليموناده كما قلت انت نلقاو عصير الفريز ونلقاو زاده العصير اللي مخلط بين القارص والبرقدان وهو نكهته اذواق معناه ما نجمش نفرض انا عظيف نتاعي شنو يحب يشرب بك شي ما يحبش الفريز مثلا يعطيك الصحه كانت هذه وصفتنا لليوم في فيميزون اذا سيده شيراز المدب اقترحت علينا الكريب بالسبناخ كما كنتوا تسمعوا ايضا الجو نتاع الفريز والليموناده والجو بين برقدان وقارص تنجموا ترجعوا بطبيعه لصفحه اذاعه الشباب راديو جون باج اوفيسيال ترجعوا للفيديو وتسمعوا الوصفه بكل دقه وتتبعوها ننصحكم باش تكون ناجحه 1000% وصفه صيفيه 100% ال 11:16 دقيقه على موجات اذاعه الشباب في صيف معنا رحله تتواصل حتى نصف النهار ديما نجم الدين بن سالم في التكنيك والفانسي في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

كيفك عفريقي؟ هذي فضل شاكر على موجات إذاعة الشباب في صيف معانا، ورحلة تتواصل حتىش نصف نهار اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. نحن اون بلان ايتي دونك التبحيرة تحلى توا، خاصة في جويلية أو في أوت. هات نعطيكم فكرة على الطقس لليوم. يعني طقس عامة هو صافي لقليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة هي اليوم في ارتفاع طافي، تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بطبيعة ديما منصوح به وقت اللي نمشيو نعوموا، نبعدوا على وقت الذروة اللي هو بين العشرة ولا الحداش حتىش للأربعة، العومة باهية الصباح بكري وعشية مخر، حتى زادة ما نعرضوش روحنا برشا للشمس. بطبيعة إجمالا نجم نقولوا البحر يساعد أن واحد باش يمشي يعوم اليوم، لكن ديما الحذر واجب. الحداش واربعة وعشرين دقيقة بعد شوية، بعد موجز الحداش ونص الموعد باش يكون مع فقرة بدو بتمام. في الفقرة هذه نعطيكم نصايح للبشرة ولا نصايح حتى بصفة عامة كيفاش نجمو نستعملو زادة لي برودوي متاعنا دو سوا لونتي سولير ولا لي كريم هيدراتون، تستعملوهم والا لا في الليل في الصباح البشرة. زادة في الصيف ياسر نستعملو لي ديودورون هكا. نصائح بعد شوية مع سيدة ابتهال مبارك، هي خبيرة في الأعشاب ودكتورة في الصيدلة، باش تعطينا نصائح كيفاش نستعملو ديودورون في الصيف. ياسر نستعملو احنا لي ديودورون، لكن كيفاش نستعملوهم بطبيعة وشنو ما لي موليكول ايفيتي، وكيفاش نجمو نختارو الأحسن والأنسب لينا وزادة لنوعية البشرة امتاعنا. احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام. دقوا الشماسي بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحبنا.
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكاية تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
3: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
3: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
3: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع التونس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: والإبداع. وتهدف هذه النوادي لتوفير فضاءات للتعلم والإبداع واكتساب مهارات وتشجيع الأطفال والشباب والكهول على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية. ويتضمن برنامج تنظيم النادي الأدب والمطالعة للأطفال كل يوم ثلاثاء ونادي الرسم للأطفال وإلى جانب نادي الرسم للكبار كل يوم خميس. كما يشمل البرنامج نادي الثقافة الرقمية للكبار إلى الساعة 11:30. تنظم جامعة منوبة الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا يومي 13 و14 جويلية الجاري بالقطب التكنولوجي بمنوبة. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة وإطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية. ويتضمن برنامج جناحا خاصا بجامعة منوبة لتعريف بمؤسساتها الجامعية وعروضها التكوينية إضافة إلى أجنحة مخصصة لكل مؤسسة من مؤسساتها 15 تقدم فيها معلومات حول الإختصاصات وشروط الالتحاق وآفاق التشغيل. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية بحسب قرار صادر عن وزيرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتوزع الخطط المعروضة للتنافس والمقدرة ب 434 خطة على 3 اختصاصات رئيسية شملت مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية والمالية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سيناسيس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
6: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا.

انيس الطيب في زين الزين، نغم رجعنا به بعد موجز ل 11 ونص في صيف معنا، رحله تتواصل حتى نصف النهار. الان باش نمشيو الى فقره بدو بتمام.

0: بدو بتبيب باش تكون مع الدكتورة ابتهال مبارك اللي هي باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. صباح النور مدام ابتهال، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الورد والفل والياسمين لك مدام عواطف ولكامل مستمعين إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك. توا في الصيف معناها تكثر الفرحات والعروسات، ونحبوا ديما نصايح خاطر تختلف ربما معناتها الرياكسيون تاع البشره نتاعنا من الصيف للشتاء للربيع. نستعملوا ياسر من وليو مستحضرات التجميل ولا لي زونتي سولير ولا لي كريم دو سوان، وايضا الموضوع اللي انت اخترته نستعملوا لي ديودوران. معناتها كيفاش احنا باش نختاروا هاللي ديودوران هذوما، وكل انسان وشنو اللي يتماشى معاه النوعيه نتاع الديودوران بطبيعه، وكيفاش نقراو هكا اللي يبدا موجود مكتوب على الدبوست الديودوران مدام ابتهال.
1: فوالا يعطيك الصحة مدام عواطف. احنا اخترنا الموضوع هذا خاطر ولات يعني حاجة براتيكمون بديهية للإنسان اللي يلفي دوش الصباح ويحط ديودوران ولا بارفان ولا بروم ويخرج. لكنه أكثر حاجة ولينا معناها نعتمدوها لتفادي التعرق خاصة مع اللي كان يكل توا ولينا نشوفوا فيهم داخلين على أوسو، دونك حاجة بديهية اللي أنت تحط ديودوران تاعك صباح قبل ما تخرج. لكن ديما فما راهو يفو فار اتونسيون للمكونات نتاعو، يلزمنا نفرقوا ما بين انواع موديلات العرق خاطر فما فيهم لي زونتي ترانسبيرون اللي هما مضاد للتعرق، وفما لي ديودوران اللي هو موديل للعرق. شنو الفرق ما بيناتهم؟ فينالمون لي زونتي ترانسبيرون هذوما يخدموا فينالمون كما يسكروا المسام نتاع الجلده باش ما تخليش التعرق يخرج. باغ كونتر لي ديودوران هما يخلي تتعرق بصفه عاديه، لكن يخلي البدن فينالمون ريحته طيبه وما يخرج معناه يقتل البكتيريا وما يخليش التفاعل ذاك يخرج ريحه خايبه. دونك احنا جينيرالمون يلزمنا نفضلوا لي ديودوران على لي زونتي ترانسبيرون. شنو هما لي زانغريديون ايفيتي باغ اكزومبل في الديودوران تاعنا ولا المستحضر اللي باش ناخذوا؟ يلزم يكون من نقاش فيه لو سيل دالومنيوم اللي هما املاح الالمنيوم، هذم هما اللي يتسببوا في تسكير المسام، ودراسات تقول اللي كثرتهم باش معناها تاثر سلبا على الجلده نتاعنا وتنجم تعمل لنا مشاكل حتى في الهرمونات. لي بارابين اوسي اللي هما مواد حافظه للي ديودورون جينيرالمون اللي تلقاهم ليكيد خاصه، وهذوما اسونسيلمون دي بارتيرباتور اندوكرينيان يعني يخلصوا الهرمونات نتاعنا. نلقاو زاد لي زالكول اللي هما الكحول جينيرالمون مخلطين بيهم لي بارفان، دونك هذا à force d'utiliser surtout qui te fait que l'espray et donc comme quel détergent donc et donc مش يهريونا الجلد نتاعنا، يعمل لنا حساسيه ويكح لنا لي ديسيل والايبيتاين نتاعنا. دونك القاعده الذهبيه هو كي تلقى مكتوب 0% الومنيوم 0% بارابين 0% الكول، عارف راك انت على الطريق الصحيح.
0: الصحيح
1: sinon en fait اذا نحبوا بالحق معناها نضمنوا اللي نحافظوا على جلدتنا معناها اون بونيتا نتخلصوا من البكتيريا وكذلك نضمنوا لافريشور نتاعنا نهار كامل، فما دي زالتيرناتيف ناتورال. دونك معناها تبارك الله برشا ماركات تونسيه توا قاعده تصنع في لي برودوي هذوما اللي دي ديودورون ناتورال اللي جينيرالمون تلقاهم متكونين فيهم زيت الشيا. نلقاو كذلك النوا دو كوكو اللي هو فيه لي في انتي باكتيريان والاثنين يرطبوا الجلده. نلقاو لي زويل اسونسيال اوسي كيما لابغ دو تيا اللي هي مضاد للبكتيريا، لافوند اللي هي فينالمون مهدئه، بيكربونات الصودا والمشاء وكذلك الطفل. دونك هذوما الكل يمتصوا دي وما يسكروش اللسان في نفس الوقت ويقضيوا على البكتيريا. دونك احنا البكتيريا جينيرالمون هي تتكون وقت اللي تلقى كان دي هذاك وتلقى لي كونديسيون فافورابل باش وقتها تصير الريحه،
0: فهمت؟ دونك مادام رطوبه معناها زاده
1: فوالا رطوبه وما فماش مواد اللي تمنحها، مثلا كيما قلت لك مثلا البيكربونات دو صودا والنوا دو كوكو سي سون دو فاكتور مثلا اونتي bactériens qui vivent dans l'huile essentielle. Toi, les vidéos manèrent à parfum et aussi un effet antibactérien.
0: ننصحوا الاستعمال بالطبيعه نتاع ديودوران يكونوا على نظافه معناتها بعد الدوش والكل.
1: هو الدوش من المستحسن يبدا كل جي دو مي فخوا ذاك اللي معناه يسكر لنا المسام نتاعنا ديجا ويعطي انتعاش للدم وينقص من العرق. ثم الماكله زاده مدام اوت عندها دور كبير اون فيت كي نكثروا من الحار والحاجه ايبيسي
0: والحلو زاده
1: لا بلوتو الكافيين شنو رايك القهوه هي تجي فينالمون من طلعه معناها المونت لاشالور نتاع البدن اي حاجه كلك تحس روحك
0: معناها تخلي الانسان يتعرق اكثر القهوه
1: فوالا دونك يزيد وحتى الريحه اون فيت طول البهارات ردوا بينها اون فيت البهارات فينالمون تطلع ديريكتومون في الريح لو شوا زاده حتى نتاع اللبسه دونك اون بريفير توجور افوار لي كوتونات القطن خاطر هذاك بيدو معناها يمتص التعرق نتاعنا وفي نفس الوقت اون ايفيت لو بوليستير اللي هو il favorise en fait le développement bactérien معناها كي خاطر يخليك البدن يعرق اكثر فما ديزاتيوس نجم نعطيه لكم فينالمون ابار سا فما ديما سؤال يجيني قبل لاستيوس يقولوا لي اسكو كي نستعمل الشب اماخين نستعمل الشب ولا نستعمل فينالمون الديودورون طبيعي الشب هو فينالمون فيه المواد القابضه اون فيت استرانجونس مي يفو يوتيليزي لو بيير دالان ناتورال خاطر ردوا بينا خاطر توا للاسف موجود زاده كذلك لو بيير دالومنيوم اللي هو الكلوريد كلوريدات الالومنيوم هي بلوتو اللي فيه الجزيئات الطبيعيه نتاع الالومنيوم لكن تقعد سطحيه فهمت ما تدخلش في وسط البدن باغ كونتر اون فيت ثم شب في السوق الصناعي اللي هو الامونيوم دالان دونك هو مصنوع من المخلفات الصناعيه الكيميائيه وهذا مش باهي حتى
0: ما نصحوش بيه
1: فوالا دونك يدخل في البدن ويعمل لنا بيرتورباسيون هرمونال دونك معناها اذا مش تخيرني ما بين الشب والا الديودورون ناتورال راهو الديودورون ناتورال هو الارجح داكوغ سينو اون فيت اذا نحبوا نتخلصوا فينالمون من التحرق هذاك ونقصوا من البكتيريا في البدن نتاعنا اون بو فار اون ديتوكس بور لي فيسي دونك هي خطوه صحيه ننصحوا العباد نجموا نستعملوها مثلا في اول صيف كيما هكا تنظف الجلد من الترسبات الكيميائيه والاملاح الالومنيوم وتنقص حتى من الديفلوبمون بكتيريان دونك كيفاش ناخذوا معناها ناخذوا مغرفه باغ اكزومبل نتاع فل اخضر ولا فل ابيض نزيدوها مغرفه نتاع صغيره نتاع خل تفاح والا اي خل فينالمون عندنا ونزيدوها شويه ماونز والا ما سوش دونك هادو ما نخلطوهم نخليوهم اون فيت 10 مينوت حتى ينشف فينالمون معناها الخلطه هذيك ومن بعد ناخذو بالماء الدافي هذايا فينالمون مش يعمل كيتابلازم مش تجبد فينالمون السموم هذيك الكل وتعدل في البياش نتاع الجلده نتاعنا تنحي كل المعادن الثقيله المترسبه في وسط المسام دونك براتيكمون مش تخلصنا من السموم الموجوده في البدن وتقضي على البكتيريا المستوطنه فيهم دونك هذايا فينالمون نجمو
0: كيفاش نستعملوه معناتها وقتاش نستعملوه في الليل
1: وانت في الدار 10 مينوت فينالمون في الدار ولا دونك 10 مينوت بوندون اون سيمين فريمون معناها كان انت تخلص البدن نتاعك الكل تنفسه فينالمون
0: ريت نقعد ونرجع لكل ما هو طبيعي بصل وخل
1: حاجه اخرى مزيانه برشا تعاونك اللي انت تشرب بزيد ماء وفي نفس الوقت تخلي ريحه
0: اي ما كي نشرب بزيد ماء انا مش نتعرق اوتوماتيكمون
1: لا هو انت قلت حتى كي مش تتعرق معناها انت مش تشرب خاطر فما ناس عندهم مشكله نتاع شربان ماء
0: ماشي
1: ما يصير فوالا يصير لهم لا ديزيدراتاسيون هذاك علاش مثلا يقول لك وجهي ولا شايح وتيرن دونك اون فيت احنا باش نحافظوا على الاكيليبر نتاع الشربان نتاعنا في نفس الوقت بدنا هكا سادون ان غو سوبليمونتير دو دونك نجمو نستعملو لي ديدرولا مياه تقطير دونك ماء الورد تعطيك كل ريحه بنينه في البدن حاجه مزيانه برشا من في قشبه اللي هو لا مونت بوفغي النعناع الفلايو دونك هذاك يعطيك احساس بالانتعاش الداخلي
0: شنو هو معناه نحط قطره في الماء اللي نشرب فيه
1: مغرفه ولا مغرفه نتاع
0: الفلايو ولا الفلايو بورد
1: دبوسه نتاع واحد دبوسه نتاع الماء نتاعك اللي مش تشربها مثلا انت راه ونص
0: شو قلت لي مدامتي هي الفلايو الماء ورد
1: الفلايو ما ورد الميرانيه خاصه هي الميرانيه تحفون على الاخر على خاطر c'est un régulateur de transpiration.
0: Oui, والزهر والعطرشية. فما نسمع الزهر والعطرشية زيدا.
1: الزهر والعطرشية elle donne de la fraîcheur. هكا تفرشك تهدي الأعصاب خاصة مع السخانة هكا واحد إلا بزوان دو سكالي فينالمون. معناها أي أنت طعمة لا تحبها فينالمون تزيدها للوحدة. هذوما فينالمون سيرتو الميرانية راهي تعدل في التعرق كاريمون. معناها نجمو نرشوها مثلا للناس اللي تتعرق برشا في ساقيها باغ اكزومبل ولا في وجهها دونك تنجم تستعملها هي كوم تونر والا كريمون نشربوها دونك تعدل لنا في التعرق نتاعنا وفي نفس الوقت تحفونا برشا سورتو للمراه معدل في الهرمونات نتاعنا معناها حتى بعد مثلا سن الياس وكل دونك خاطر فيها الاستروجين لايك فيجيتال دونك فريمون سي باغمي لي هيدرولا صديق المراه وفي نفس الوقت عندها الخصائص اللي هي انتي ترانسبيرون.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه سيده ابتهال مبارك على كل هذه النصائح نصائح صيفيه 100% بتبيع كيفاش نستعملوا ديودوران ومن صح من الاحسن نستعملوه الناتوريل زاد طريقه شربنا في الماء الى اخره شنو نلبسوا زاد باش هكا مش ما نتعرقوش برشا برشا شكرا ليك ان شاء الله في مصافحات اذاعيه اخرى
1: في صحه وجمال ميرسي مدام
0: عوض عايشك سيده ابتهال مبارك دكتوره باحثه في العلوم البيولوجيه اخصائيه مستحضرات تجميل طبيعيه ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية بما أنه في فقرة بدو وتمام سمعكم من العمارة في الليلة عرسي حية للناس اللي عرسها ليومت هذه ولا الليلة كغيمة

ليلى عرسي تحية لكم للناس الكل وإن شاء الله بدو وتمام للناس الكل اللي تحتفل بالزفاف متاحة هالأيامات هذية وفي الصيفية هذية. إن شاء الله ربي يهني ويوصل بسالم كما نقوله بالتونسي ولهجتنا التونسية. وصلنا إلى نقطة نهاية حصتنا لليوم من صيف معنا ونخليكم الآن مع حلوة يا بلدي داليدا. أجمل تحيات كل من نجم الدين بن سالم في التكنيك والفنسيب في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد مع تونس اليوم. تحيه لكم الناس الكل من ما كنتوا حاضرين معاكم كالعاده من توا نص نهار ودقيقتين، مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعه ونص في تونس اليوم في متابعه لاهم الاحداث الانيه، واكيد زاد كيف متابعه لمختلف المواضيع مع الفقرات مع اكيب كامله كالعاده حاضره معاكم اليوم. نجم الدين الفا، احمد بدان العرفاوي، معز العميني، ميسار الزواوي، وسي الحبيب السماوي اللي ماهوش حاضر معنا في الاستوديو لكنه حاضر في المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال في الحمامات، باش يكون دونك حاضر معنا من غادي. مداخلته باش تكون من غادي مع مجموعة من الضيوف من بعد شوية. الاقتصاد اليوم كيف كما تعودتوا مع زميلنا وليد النويري، أيضا زاد زميلنا أحمد بدر العرفاوي كان خرج للشارع اليوم وسأل الشباب كيفاش يقضي العطلة نتاعو، شنو الحاجات اللي يعملها ويقضي بها العطلة، يقضي بها الوقت خاصة، وحاجات نجم هكا تنفع نوعا ما. هذا الكل كما قلنا مع مختلف المواضيع والفريق الكل حاضرين معاكم حتى النص نهار حتى الماضي ساعه ونص بليتو. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم زاد كيف على الباج نتاعنا غادي جون تونيزي باج اوفيسيال.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه تونس اليوم مصلين معاكم اللقاء حتى نص النهار، نص ما فهمتش علاش هذا صحيح في نص النهار، نص الماضي ساعة ونص في تونس اليوم. وكما قلنا أكيد المتابعات متاعنا باش تبدأ وتكون متواصلة على كامل وقت الحصة. سينا احنا باش نمشي مباشرة للحمامات مع سي الحبيب السميمي في المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. سي الحبيب مرحبا بيك. باه نعاودوا الاتصال بسي الحبيب باش يكون حاضر معانا كما قلنا، وباش نمشيو معاه هو نحكيو على المنتدى الاقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الاجيال، خاصه الفعاليات هذه تنجم تكون في الفصل الصيف بما انه كما قلنا عطله، خاصه فيما يخص الشباب. نحكيو على حدث باش يجمع الخبرات والخبراء الاكاديميين وصناع القرار لمناقشة التحديات الأساسية اللي ترسم مستقبلنا المشترك، خاصة نحكيه على التماسك الاجتماعي والتضامن بين الأجيال. المنتدى هذايا ما بين 7 و9 جويلية أكيد مع سي الحبيب باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول المنتدى هذايا. نذكركم المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. سي الحبيب مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة الشباب. كما وضحت أختي وسار، المنتدى هذا جاء في ظروف جيوسياسية متقلبة وظروف مناخية مع التغيرات المناخية والتحديات الديمغرافية وكيف كيف التحديات الاقتصادية واجتماعية اللي المتسارعة على المستوى المنطقة العربية والمستوى مختلف البلدان والتحولات التكنولوجية المتسارعة والرقمنة هذا هو الكل، وكيفاش باش يوقع التعامل مع المعطيات هذه في ظل يعني الاندماج الشبابي، كيفاش الشباب بتاعنا شو يندمج، وخاصة مسارات التضامن بين الأجيال. هل هي مسارات تضامن أم تنافر؟ تحقيق هذه الإشكاليات اللي طرحت
0: هو يظل سي الحبيب صراع الأجيال
1: فلسفية وكيف كيف اقتصادية ورقمية. معنا الأستاذ دكتور الشريف عوض، أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الأداب لشؤون الدراسات العليا بجامعة القاهرة، مش يحاول يعطينا التجربة المصرية في المجال هذايا، وخاصة عنده موضوع المداخلة حتى التضامن الرقمي، ويحاول يزيد يعني يفسر لنا كيفية التضامن بين الأجيال. تفضل أستاذ.
2: أهلا بك وأهلا بمستمعيك وشاكر للاستضافة الكريمة، وفي الحقيقة أنا سعيد بهذا ضميرة بوجودي في تونس الخضراء وبمشاركة في المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال، بدعوة كريمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمصرف الوطني للشباب ووزارة الشباب والرياضة بتونس ومركز البحوث الاقتصادية. وفي الحقيقة هو موضوع زي ما حضرتك تفضلت في غاية الأهمية، وبيعكس بشكل كبير جدا التحولات اللي بتحصل في المجتمع المعاصر الذي نعيش فيه. يمكن زي ما حضرتك تفضلت الورقة البحثية اللي بعرضها صحيح لها بعد كبير بيعكس الواقع المجتمع المصري والشباب المصري والعلاقات بين الأجيال في مصر، لكن هي ورقة تشخص بشكل كبير جدا للأوضاع الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالأجيال عموما في مجتمعنا العربي في المجتمع الشبكي. الموضوع الورقة التصارع الزمني في المجتمع الشبكي وإشكالية التضامن الجيلي في العصر الرقمي.
1: وأستاذ، ما هي المشترك والمختلف بين التجربة المصرية في خصوص موضوع التضامن بين الأجيال واندماج الشباب وفي معناها المختلف والبنية العربية، يعني شنو تصوركم في المجال هذا؟
2: والله أشكر حضرتك على هذا السؤال، هو سؤال في الصميم وسؤال مهم بيأخذنا مباشرة نحو البنية الاجتماعية والثقافية سواء في المجتمع التونسي أو المجتمع المصري. لكل مجتمع صح هناك مشترك عربي يجمعنا، لكن هناك خصوصية ثقافية اجتماعية مرتبطة بكل مجتمع. لكن البعد المهم اللي بد نحن نستوعبه ونفهمه كيف حول المجتمع الشبكي النتورك سوسايتي والمجتمع الافتراضي مجتمعاتنا العربية لوحدة واحدة، يعني كتلة واحدة. هذا ما حدث، فكرة تغيير البنية الجيلية أو المفهوم الجيلي نفسه اختلف. يعني أنا لا أريد أن أتطرق إلى تعريفات علمية يعني مثل ربما لا تعجب المستمعين، ولكن الورقة البحثية بتقول كيف تم التحول في مفهوم الجيل. يعني لما نيجي نتحدث عن مفهوم الجيل كما بدأ في يمكن أوائل القرن العشرين مع كارل مانهايم عالم الاجتماع الألماني، كان بيتكلم على أن الجيل له محددات، منها المحددات العمرية ومنها المحددات التاريخية والاجتماعية. هناك محددات أخرى مهمة، المحدد التكنولوجي، يمكن ورقتي بتنطلق من هذا المحدد. هنتكلم النهاردة التكنولوجيا النهاردة ماذا فعلت بنا كأجيال، كيف أثرت على أنماط التضامن ومسارات التضامن والعلاقات بين الأجيال. الورقة البحثية التي أقدمها في هذا الملتقى بتستهدف في الحقيقة تحليل أثر التصارع الزمني في المجتمع الشبكي في إعادة تشكيل أنماط التضامن، أعطت للتضامن الاجتماعي بين الأجيال، لأن مفهوم الجيل نفسه بدأ يختلف. يعني عندما تتعرض إلى مفهوم الجيل بالمفهوم الكلاسيكي التقليدي تجد أن مفهوم الجيل مرتبط بالعمر ومرتبط بالموقع التاريخي والاجتماعي، لكن الجيل في المجتمع الشبكي الموقع في الزمن الاجتماعي، قدرتك على إدارة الزمن والإيقاعات الزمنية المتسارعة في المجتمع الشبكي.
1: شفت أخت وسال هل من تتعال في الاستوديو على أساس أنه مفهوم الجيل بعد رقمنا تغير من مفهوم العمر فقط، يمكن الحديث على أجيال رقمية مش أجيال فقط يرتبط بتسارع التحولات الرقمية. هل من سؤال في الاستوديو؟
0: أكيد، هو كما قال الأجيال اليوم نحكي على أجيال رقمية، لكن التفاعل مع الشباب في الكجيل معناها خاصة بالنسبة لي هو معناها الرقمنا والتطور الاجتماعي والذكاء الاصطناعي حاجة عبارة بتولي إني عنده معناها تعود بها تولد معها، خلافا للجيل اللي أكبر منه اللي قاعد ربما يتعلم هو بيده. فخاصة كي نحكي على الذكاء الاصطناعي معناها بالنسبة للأجيال الأكبر عمر فالأمور ماهيش بالسهولة اللي تكون مع بالنسبة للشباب. لكن هالتغيرات هذية الكلها وكي نحكيه احنا على أجيال رقمية بالأساس بالنسبة ما عادش معناتها محددة للأعمار، هل أنه قاعدين احنا نواكبوا في حقيقة التطور هذية وقاعدين نتمشيوا مع الأجيال هذية بالفكر الجديد هذا، ولا مخلين خاصة الشباب قاعد هو وحده يصنع في العالم نتاعه، احنا الأجيال ربما اللي أكبر مانيش مواكبينه كما يلزم؟
2: طبعا بس حضرتك على تحليلات ثقافيه وسوسيولوجيه عميقه يعني جدا اشارك عليها، وهو بالفعل ده اللي انا بحاول ان انا الفت الانتباه ليه في الورقه البحثيه. يمكن هناك محددات ثقافيه جديده ومستجدات بدات تظهر في مجتمعنا الشبكي والمجتمع الرقمي اللي احنا بنعيشه، غيرت في مفهوم مثلا مفهوم الجيل وغيرت مثلا في مفهوم الهويه الجيليه. يعني النهارده ما نقدرش بنتكلم عن مثلا مفهوم قدمه عالم الاجتماع البولندي زيجموند باومن بيتكلم عن الحداثة السائلة، خدنا من المصطلح ده ان بدأ يتكلم عن سيولة العمر السائل. العمر المرن، يعني فكرة النهاردة خلي بالك من النقطة دي خطيرة جدا. فكرة النهاردة ما نتكلم عن جيل الشباب، لو انا حبيت اعرف ما المقصود بالشباب انطلاقا من هذه الفكرة، فكرة العمر المرن او اعرف حتى كبار السن النهاردة وفقا للعمر المرن، لا المقياس اتغير. الطفولة ما اقدرش النهارده الطفل اللي عنده 8 سنوات ربما يتجاوز بما يملك من معرفة ومعلومات وخبرة، بنتكلم النهارده على معيار جديد،
0: صحيح
2: معيار الكفاءة ولا القدرة ولا الخبرات الحياتية، لا بنتكلم على الكفاءة والقدرة الرقمية، ان انت قادر توصل لمفاصل هذا المجتمع الشبكي وتتفاعل داخله وتوجد لنفسك مكانة انت تجاوزت بعمرك. يعني الطفل النهارده اللي عنده 8 سنوات عندما نتأمل نحن جيل اكس مثلا على سبيل المثال، نتأمل نفسنا واحنا في هذا السن كانت معرفتنا يعني قاصرة جدا ومحدودة جدا، النهاردة الطفل بقى صانع محتوى على المجتمع الرقمي تكتوكر ومؤثر وقادر على التأثير ويملك الكثير من المعلومات والمعرفة، وبالتالي ما قدرت تسميه طفل النهاردة. هذا هو العمر السائل أو العمر المرن، وبالتالي النهاردة الاندماج الرقمي مش مرتبط بسن الميلاد، ممكن طفل صغير جدا يغير العالم كله. النهاردة الشباب عنده فرص ذهبية، جيل الشباب عنده فرص ذهبية، لأن هو الجيل اللي احنا بنسميهم أو العلم بيسميهم إن هم المواطنون الرقميون، يعني هم الحقيقيون، هم اللي اتولدوا داخل هذا المجتمع الافتراضي أو المجتمع الشبكي. يمكن احنا جيل إكس وما قبله بيسموه المهاجرون الرقميين، احنا بنحاول نلحق. فموقعنا البنيوي داخل هذا المجتمع هو اللي بيحدد قدرتنا على التغيير، وإن احنا نكون فاعلين حقيقيين على المستوى الثقافي والاجتماعي ويبقى في قدر من التأثير. العلاقة بقى بين الأجيال وفقا لهذه التراتبية اتغيرت. يعني احنا بنيجي نتكلم عن جيل كبار السن وجيل الوسط مثلا جيل الآباء والأجداد والأحفاد، كان في التراتبية ديت كانت وفقا للمنظور التقليدي موجودة. النهاردة المجتمع الشبكي غير هذه التراتبية، يعني النهاردة مين اللي بينقل المعرفة ومين اللي عنده سلطة معرفية؟ كبار السن. طب حضرتك النهاردة تأملي هذا المجتمع الشبكي والرقمي بهذه الغزارة المعرفية والمعلوماتية. هل نتوقع النهاردة أن جيل كبار سن هو اللي بينقل المعرفة للشباب؟ الوضع اتغير. الوضع اتغير. أنت موقعك فين داخل هذا المجتمع المعلوماتي؟ وبالتالي الأوضاع اتغيرت كثيرة جدا. أيضا لو حبينا نتأمل شكل التغيرات الجيلية وفقا مثلا لأفكار مدرسة إسبانية في علم الاجتماع مانويل كاستلز بيتكلم عن ان احنا بقينا نعيش وفقا لنظريته نظرية المجتمع الشبكات، بيتكلم عن فكرة الزمن اللا تتابعي، يعني اصبح حتى الزمن اتغير، يعني وفقا للاجيال القديمة كان الزمن بينتقل من الماضي الى الحاضر ثم المستقبل في تراتبية وفي تدرج وفي احداث منطقية. الزمن اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة احنا بنتكلم عن حتى في علم الاجتماع الان بدأنا نتحدث عن التغير اللحظي الفورية. التغيرات اللحظية دي اتغيرت من السيكونس بتاع التراتبية، خلاص مفيش حاجة اسمها ماضي وحاضر ومستقبل، بقت كلها حاضر. بقيت حضرتك النهاردة تقدري تستدعي الماضي في اللحظة الحاضرة، وتستطيع بالفيرتشوال سايت ان انت تذهبي الى المستقبل في اللحظة الحاضرة اللي هي حاليا. وبالتالي المنطق التقليدي للنظر للأجيال وفقا للمسارات التكنولوجية والرقمية الجديد اتغير بشكل كلي، يدفعنا إلى البحث والتمحيص والفهم أكثر عشان نقدر نحدد مسارات التطور رايحة لفين وأشكال العلاقات بين الأجيال في المستقبل رايحة لفين.
3: أكيد العديد من التساؤلات الأستاذ عوض والعديد من الإشكاليات المطروحة، وخاصة في الحصة الصباحية وقع تناول الرؤى الاقتصادية والاجتماعية للاندماج الشبابي وإشكاليات التضامن بين الأجيال، خاصة التعقيدات الموجودة على مستوى اندماج من خصوص النفاذ إلى التمويل ونفاذ الخدمات. أكيد نتلقاه بعد لحظات على أن يلتحق بنا الأستاذ عبد اللطيف كدي من كلية علوم التربية بمدينة الأفران بالمغرب الشقيق. شكرا للأستاذ عوض ومرحبا بك في تونس مرة أخرى. إذن أخت وصال بعد لحظات يلتحق بنا سي عبد اللطيف كدي هو مازال في الجلسة العامة.
0: به أكيد سي الحبيب لنا عودة معك، والحقيقة منتدى مهم جدا خاصة وقت اللي نحكيه على الشباب والأجيال، والأستاذ كان قدم بطريقة يسر بيه وخاصة بسط ربما أنه هالإشكاليات هذية بين الأجيال اللي وقت اللي نحكيه على تطور كبير اليوم، تطور التكنولوجي والتطور الرقمي. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك صحة. أكيد باش نرجع لكم بعد شوية وأكيد نواصلوا معك اللقاء أنت في المنتدى هذا مباشرة من الحمامات. نذكر المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال، هذه تونس اليوم، واصلين معاكم حتى الماضي ساعة ونص.

0: رجعني لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. أكيد مواصلين معاكم اللقاء حتى النص نهار ونص، في فهمت عايشة في نص نهار ونص، حتى الماضي ساعة ونص في تونس اليوم، نص نهار ونص أكيد موعد موجز الأنبيتا، ونص نهار و 23 دقيقة احنا باش نواصلوا مع سي الحبيب مباشرة من المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. سي الحبيب مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك وشكرا سي عبد اللطيف كيداي معايا عميد كليه علوم التربيه بجامعه محمد الخامس الرباط بالمغرب الشقيق. نشكروه على القبول للتدخل في اذاعه الشباب، واكيد انه ضيف تونس في المنتدى هذا عنده مداخله مسائيه حول الجيل الرقمي هذا، لكن في علاقه بالاسره والمدرسه وكيفيه التعامل مع البيئه الرقميه. سي عبد اللطيف تفضل كلمة التدخل.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة في إذاعة تونس الشبابية. طبعا سعداء أن نكون في هذا المنتدى الإقليمي الهام جدا والذي يسلط الضوء حقيقة على موضوع في غاية الأهمية. اليوم نحن يعني نركز هذا الموضوع المنتدى الذي هو حول الشباب والتضامن بالأجيال. أنا مداخلتي مركزة بشكل كبير على الفوارق اليوم الملموسة بين المدرسة والأسرة والجامعة أيضا، وبين هذا المجتمع يعني الشبكي، هذا الرقمنة لدى الشباب، بمعنى هذه السرعات التي لم تعد متكافئة إطلاقا، بين سرعة تسير بشكل كبير جدا وسرعة بطيئة. كأننا نتساءل اليوم يعني المال من يربي الشباب اليوم؟ طبعا كانت التنشئة الأولية هي الأسرة، التنشئة الثانية هي المدرسة، اليوم نحن أمام تنشئة ربما موازية للأسرة والمدرسة، لا نسميها فقط ثالثة ولكن موازية، وهي التنشئة الرقمية، بمعنى أنه الجيل اليوم يفتح عينه على الرقمي، على هذا التواصل يعني نوعا ما المحيط بشبابنا بأطفالنا من كل الزوايا. بالتالي نحن أمام تنشئة اجتماعية جديدة لا نعرفها هويتها بالضبط ولا نعرف أين تتجه بشبابنا. طبعا هل المشكل هل يكمن في الأسرة والمدرسة اللواتي لم يستطعن حقيقة أن يدخل عالم الشباب، عالم الأطفال الجديد، وهذا ربما مربط الفرس. كيف يمكن اليوم أن تقوم الأسرة والمدرسة من خلال ربما تربية رقمية وإعلامية أن تسد هذه الثغرة وهذه الفجوة الموجودة حقيقة لدى الشباب؟
1: نعم، كيفية تنمية قدرات الأسرة والبيئة المدرسية في البيئة الرقمية، هل عندها الإمكانيات ولا يلزم احنا نمنحوها الإمكانيات هذه باش تحاول تتواكب النسق المتسارع للرقمنا؟
2: طبعا هذا دور الباحثين أساسا، اليوم نتحدث عن الباحثين في مجالات العلوم التربية، في مجالات علم الاجتماع، علم النفس إلى غير ذلك، والحاضرين معنا في هذا المنتدى الإقليمي الهام جدا. أعتقد بأنه دور الباحثين هو تنوير اليوم الخطط المستقبلية لتوجيه الأسرة وتوجيه المدرسة من خلال المناهج، من خلال التربية الوالدية، للقيام بسد هذه الثغرة الموجودة حقيقة والتي تزداد اتساعا اليوم مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. اليوم لا يمكن أن يعني إلا أن نلمس هذه الخطورة، وبالتالي هناك إمكانية يعني حقيقة أن يكون هناك عمل قاعدي مبني كما أوصف به الكثير من الدراسات والأبحاث. هناك الدول اليوم تتجه في خلق مراصد، في خلق وكالات للمصاحبة، في خلق برامج للمواكبة، للتربية الإعلامية، للتربية الرقمية للناشئة، وبالتالي هذا أصبح ضروري حتى لا ينزرق بنا المسار إلى اتجاهات ربما أخرى، لأنه نعلم جميعا بأنه لا يمكن اليوم أن نقف ضد هذه الرقمنة، لا يمكن أن نقف ضد الذكاء الصناعي، لا يمكن أن نقف ضد هذا التطور المذهل الذي يصاحب شبابنا ويصاحب أطفالنا. وبالتالي لا بد أن يكون هناك حضور قوي موازي، برامج مكثفة للعمل لخلق نوع من التوازن ولإعطاء دينامي أكثر. نعرف أنه اليوم في الصين وفي الدول المتقدمة عموما هناك برامج قوية تركز على الذكاء الصناعي، تركز على تنمية هذه القدرات المصاحبة حتى لا يفقد العقل البشري قدراته، لأن لا نريد من الطفل والشباب أن يكون أن يفكر الذكاء الاصطناعي مثلا أو الرقم بديل عنه، بمعنى أن تبقى له القدرات النقدية والقدرات الإبداعية ضرورية.
1: نعم، تدخل الدولة في مجال التشريعات، في مجال
2: يعني ضروري نعم تمام في التشريعات وأيضا في المواكبة في المناهج في تطوير المناهج في المصاحبة في التحديث في كل هذه الأشياء التي هي ضرورية، لأنه لن نقبل في يوم الأيام أن نبني أن يكون أطفالنا وشبابنا ولداء، بمعنى أنهم يفكر الآلة بدلا عنه، بمعنى كما لأننا نعرف عندما يغيب العقل تغيب يعني سيصبح الإنسان غير قادر على التفكير. نريد من الشباب والأطفال أن يفكرون، أن يفكروا تفكير نقدي، وأن يكون هذا التفكير النقدي مصاحب وليس ضد، يعني لا يمكن أن نقف في وجه هذه التكنولوجيا وهذه ما تمنحه لنا في حقيقة من إمكانيات هائلة. في المقابل يجب أن نكون حذرين وأن يكون هناك دائما هذا التفكير النقدي المصاحب لمستويات متعددة من الطفولة إلى الجامعة. اليوم في الجامعة هناك الكثير من البحوث تنجز على مستوى عالي جدا من الدقة التي وفرها الذكاء الاصطناعي. كيف يمكن أن نجابه هذه الحقيقة، وكيف يمكن أيضا أن نجعل من طلبتنا يفكرون ويبدعون بجانب الذكاء الاصطناعي؟ وهذه أعتقد من الأشياء التي أيضا يجب أن نفكر فيها. على كل حال تنشئة هذا الجيل هي تتطلب منا تفكير مغاير أو باراديغم جديد في التنشئة الاجتماعية، في التواصل، في أيضا مهارات جديدة لإيصال هذه المعاني للشباب ولقدرة اليوم الأجيال الجديدة على المواكبة. طبعا الأجيال الجديدة توفر لها ما لم يتوفر لجيلنا، طبيعي أننا نعيش تاريخ مختلف، نعيش وضع تماما مختلف، وعلينا أن نفكر بطريقة مختلفة تماما.
1: شكرا أستاذ على المداخلة، وأكيد مقترح أن صدى مخرجات المنتدى هذا يعني تضع يعني خطط جديدة، والأهم شيء هو إضافة إلى الخطط يلزم إجراءات تنفيذية كما قال الدكتور اللي مصاحبة الأسرة والمؤسسة التربوية من أجل الجيل الرقمي يعني متضامن مع الأجيال الجديدة وسواق إلى المستقبل.
0: أكيد. شكرا لوسال. شكرا لك سي رحبي، يعطيك الصحة. احنا مصين معكم اللقاء في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص، نرجع لكم بعد مجزا بين نص نهار ونص. تونس اليوم.
3: Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها.
4: من الاثنين للخميس.
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.

0: إطار تنشيط العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تنظيم نادي الأدب والمطالعة للأطفال وكذلك نادي الرسم للأطفال إلى جانب نادي الرسم للكبار. كما يشمل البرنامج نادي ثقافة رقمية للكبار كل يوم جمعة من 10 صباحا إلى 11:30. وتستضيف دار ثقافة نموذجية بسليمانية يوم السبت نادي الطفل المبدع للأطفال وبالتوازي مع نادي مختبر الصورة للكبار. وكذلك تنظم جامعة مندوب الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا يومي 13 و14 جويلية الجاري بالقطب التكنولوجي بمندوب من 9 صباحا إلى 1 بعد الزوال. التظاهرة تهدف لتعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة وإطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية إلى جانب مرافقتهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على حسن اختيار التوجيه. ويتضمن البرنامج جناحا خاصا بجامعة مندوبة لتعريف بمؤسساتها الجامعية وعروضها التكوينية إضافة إلى أجنحة مخصصة لكل مؤسسة من مؤسساتها 15 تقدم فيها معلومات حول الاختصاصات وشروط الالتحاق وأفاق التشغيل. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا المصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026 موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وتتوزع الخطط المعروضة للتنافس على 3 اختصاصات رئيسية شملت مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: القلب
4: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم النساء الكل من ما كنتوا هذه تونس اليوم مصدين معكم اللقاء حتى نص نهار ونص أكيد في المتابعات ديما حاضرين معكم، وباش نرجع مباشرة مع سي الحبيب السميمي في المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال، أكيد مع بقية الضيوف اللي حاضرين معاه في المنتدى، وهكا نحاولوا أنه ناخذوا فكرة أكثر حول المنتدى هذا. سي الحبيب مرحبا بك من جديد.
1: مواصلة مع التغطية للمنتدى الإقليمي حول الشباب ومسار التضامن، معنا السيد جلالي المستاري مدير بحث بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران بالجزائر، ومتخصص في دراسات وقضايا التربية والمواطنة، وعنده مداخلة بعد لحظات على السياسات التربوية في الجزائر وتحديات الفجوة الجيلية. نعطيه مباشرة باش يحاول يوضع لنا التجربة الجزائرية وموضوع المداخلة متاعه في إطار التحولات الرقمية هذه ومدى هذه نسميه مسارات التضامن والتنافر بين الأجيال. تفضل أستاذ.
2: شكرا جزيلا. أولا سعيد بهذه المداخلة أو هذا اللقاء مع الشباب في تونس من خلال هذه إذاعة الشباب الموقرة. مداخلتي باختصار في هذا المنتدى حول الشباب وتحديات التضامن الجيلي، أريد أن أعود إلى السياسات التربوية في الجزائر اليوم وكيف استجابت للمطالب الجيلية الجديدة. نحن نعرف أن الجزائر مثلها مثل تونس في بناء الدولة الوطنية بنيت على مجموعة من المبادئ ومجموعة من القيم التربوية الأساسية، لكن عرفت هذه المسار، مسار بناء الدولة الوطنية وسياساتها التربوية، مجموعة من الأزمات، ونستطيع أن نقول أننا كنا تقريبا اليوم خاصة بعد 1986 إلى يومنا هذا نستطيع أن نقول أننا في سياق جيل الأزمة، تقريبا هو جيل الأزمة، عرف أزمة التسعينات والأزمة العنف، وعرف أيضا أزمات أخرى، وعرف حراكات وحركة ثورات. إذن اليوم أمام هذه المطالب الجيلية الجديدة وهذه الأزمات الجيلية، كيف تعاملت السردية مؤسسية اللي هي السردية التربوية والسياسات التربوية؟ الإجابة كانت من خلال ما يسمى بنموذج إصلاح المنظومة التربوية سنة 2003، الذي عبرت عنه مجموعة من الوثائق الرسمية مثل قانون 2008 للتربية الوطنية ومجموعة من الوثائق الاستراتيجية. كيف أجابت السياسات على هذه المطالب الجديدة، خاصة مطالب التنوع، مطالب الإنصات إلى الشباب، مطالب النظرة الجديدة للهوية؟ أجابت إليها السياسة التربوية بفكرتين مهمتين. الفكرة الأولى هي ما يسمى بالجزائراتية، بمعنى أن الهوية الوطنية ليست فقط ثنائية عربية وإسلامية كما كانت في السبعينات والثمانينات، بل أضيف إليها البعد الأمازيغي، هذه فتسميت الجزائراتية، وكان هناك رهان تربوي كيف نجمع بين هذه الأبعاد الثلاثة، الإسلاميتي، لغابيتي، إلى مازيغيتي. الثاني مسألة وهي السياق البيداغوجي الوطني. السياق البيداغوجي الوطني أننا نضع مرجعية وطنية ثقافية للأجيال من أجل احتواء التنوع. هذه المرجعية لا يجب أن تكون واحدة، بل تحترم التنوعات الثقافية الموجودة والتنوعات اللغوية الموجودة وتنوعات مطالب الأجيال المختلف، من بينها المطالب الرقمية إلى آخره. فأعتقد أن هذين البعدين، بعد الجزائراتية لاجيريانيتي وبعد السياق البيداغوجي الوطني أو المرجعية الثقافية التربوية المشتركة، كانت واحدة من الأدوات التي اعتمدتها السياسة التربوية الجزائرية خلال تقريبا 20 سنة الماضية لاحتواء الفجوة الجيلية واحد ولاحتواء المطالب الجيلية. السؤال، هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا كافٍ؟ أتصور أنه لازال غير كافٍ، أولاً لأنه ينطلق من أنها سياسة حذرة، سياسة متوجسة من الانفتاح سياسة متوجسة من أجيال الجديدة ومن مطالبها، سياسة متوجسة من العالم في المقابل للوطني. ثاني مسألة أنها أيضا لم تعر بشكل كاف حول مسائل جديدة تقرها التقارير الدولية، وهي مسألة التضامنات الجيلية، التغيرات المناخية والتحولات الرقمية.
1: أستاذ، هو السؤال المطروح لأنه بالنسبة للتغيرات الحالية وتعامل الشباب، لأنه متجاوب مع الأصلاحات هذه، لكن ما زالت لأنه كما موجود في تونس معنا صعوبات خاصة بالتعامل مع الآلة الرقمية هذه والهواتف الذكية واستعمالات خاطئة، وهل أنه تم حماية من هذه المخاطر، خاصة أنه نعرف فيه أشياء إيجابية وفيه أشياء سلبية، يعني هل السياسة التربوية فيها تحذير من الأشياء هذه والمخاطر؟
2: فيه نقاش حول هذه الموضوع، حول هذا الموضوع، فيه نوع من التوجس، نوع من الحذر، في نوع من لكن هذا التوجس لم يتجه إلى أدوات بيداغوجية ديدكتيكية كافية، بمعنى لحد الآن لم ندرج بشكل موسع كيف نقرأ الخطاب الافتراضي، كيف نقرأ الرقمي. لم نعطي بعد لشبابنا أدوات للتمحيص وللنقد ولبعد الاستقلالية الكافية في التعامل مع هذه الخطابات. لحد الآن شبابنا شباب مستهلك جيد، لكن يحتاج إلى أدوات للحذر وأدوات للنقد. أعتقد أن السياسات لحد الآن تتجه نحو خطاب الرقمنة، تتجه نحو إضافة البعد يعني الأدوات والتابلات إلى أخذ التخفيف من الكتب المدرسية، لكن وتتجه حتى إلى حوكمة رقمية تربوية رقمية كبيرة لبلاتفورم إلى آخره، لكن الجانب البيداغوجي الجانب الديداكتيكي يحتاج إلى مزيد من العمل.
1: هل من تفاعل أخت وصال؟
0: وحنا نحكيه على البيداغوجيا ونحكيه على التربية، نتصور أنه اليوم معناها المفاهيم حتى إذا كان ما تغيرتش برشا لكن يلزمها تتغير. يظهر اليوم أحنا في مستوى أنه التربية البيداغوجية يلزمها تتغير، يلزمها خاصة تتأقلم معها التغير الرقمي الكبير هذية. وكما كان ذكر الأستاذ قبيلة المصري أنه اليوم نحكيه على أطفال حتى في عمر 8 سنوات، يعني ما عاد شكل العمر اللي كنا نقول عليه احنا قبل ولا بالفكر اللي كنا نتصوروه اجيال سابقه. اليوم حتى الطفل 8 سنوات ولا 7 سنوات هو خلينا نقول بلغتنا احنا سابق لعصره، لانه اليوم هو ابن التكنولوجيا وابن التطور الرقمي. فهالتغير هذايا والا انه البيداغوجيا والتربيه البيداغوجيه تتاقلم مع التغير هذايا ومع خاصه نوعيه الاطفال اللي نتعاملوا معاهم والشباب نتاعهم، يظلي واصبحت ضروريه جدا.
2: صحيح. شكرا. كلمة الختام أستاذ، ربما كلمة الختام هي تفاعل مع هذا التفاعل الإيجابي مع الموضوع. ما نحتاجه اليوم هو أننا نضيف إلى أبنائنا أدوات للتفاعل الإيجابي مع هذا العالم الرقمي، والتفاعل الإيجابي هو أننا ينقص من درجة الأوتوماتيزم ولا يكون مستهلكا بل يكون ناقدا. وأعتقد أنه مسألة أخرى مهمة جدا أن نعطي مساحة أكبر للشفهي في مقابل الشاشة. الشاشة اليوم أمام أطفالنا موجودين أمام الشاشات أمام البصر بشكل كبير، لكن يحتاج إلى كفاءات اتصالية شفوية أكبر، وأعتقد أن المدرسة يمكن أن تكون مؤهلة لمثل هذه الكفاءات الجديدة أمام العوامل البصرية.
0: ولا.
1: شكرا جدا. شكرا وصال. اكيد الجلسات مش تتواصل حتى جلسات مسائيه وغدوه زاد كيف اذا امكن سي يوسف بن عثمان هو قاعد يدير المدير العام لمركز البحوث الاقتصاديه والاجتماعيه. كان امكن من هنا اخر الحصه نتصلوا به.
0: اكيد
1: نحاولوا نتصلوا به.
0: تكون حاضر معنا. شكرا لك سي حبيبي، يعطيك الصحه. تحيه كبيره لك. شكرا لك على جمله التوضيحات اللي قاعد تقدم فيها والضيوف اللي حاضرين معك. موضوع مهم كي نحكيه على الشباب وعلى الأطفال وعلى الأجيال، خاصة فيما بينهم الكل فيما يخص التطور الرقمي والتكنولوجيا الكبير اللي قاعدين عايشينه بسرعة كبيرة برشا، حتى في بعض الأحيان هو هرب وإحنا خالتين عليه. ولا هذا تونس اليوم، مصينا معاكم حتى الماضي ساعة ونص، ونمشي مباشرة مع فقرة الاقتصاد اليوم. الاقتصاد اليوم مرحبا وليد.
3: تحياتي لك وصال، تحية اللي يسمعوا فينا الكل. بداية أخبارنا الاقتصادية نبدأها بهذا الرقم لحصة تونس من السوق للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي. حصتنا في صادرات أو في واردات الاتحاد الأوروبي من العالم كله تقريبا 0.53% من جملة الواردات على الاتحاد الأوروبي تجيهم من تونس في سنة 2025، وهذه النسبة للسنة الثانية على التوالي تبقى تقريبا في نفس المستوى. على الرغم من التحسن النسبي للصادرات التونسية المقاومة بالأورو نحو هذه المنطقة واللي فاقت نسبة نموها بشكل طفيف نسبة نمو الواردات الأوروبية، لأنه نسبة الصادرات كانت 2.8% ونسبة الواردات 2.4%، فإنه هذا التحسن ما كانش كافي لإحداث ارتفاع ملموس في حصة تونس داخل سوق الاتحاد الأوروبي حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يبرز تحليل الحصص السوقية للصادرات التونسية في سنة 2025 تطورات متباينة، فقد تم تسجيل زيادة هامة في مجموعة آلات ومعدات النقل، حيث تعززت حصتها في السوق بمقدار 4 نقاط أساسية ووصلت إلى 0.70% في سنة 2025. مبيعات تونس بالأورو لهذه المجموعة من المنتجات نحو الاتحاد الأوروبي سجلت انتعاش ملحوظ 12.6% مقابل تراجع 0.9% في 2024، يعني فما وتيرة أسرع من تطور الواردات الأوروبية اللي كانت 5.8% في 2025 وقبلها كانت 2.2% في 2024. وهذا الأداء، أداء المبيعات التونسية لهذه المنتجات، يعكس الأداء الجيد للصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي شهدت صادراتها الجملية انتعاشة في سنة 2025 8.7% مقابل 1.2% في 2024. سنة 2025 دعمت عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس، ويظهر هذا من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي وصلت قيمتها إلى 3506 مليون دينار، أي بارتفاع ب 30.1% مقارنة بسنة 2024 حسب ما أظهره التقرير السنوي لسنة 2025 واللي أصدره البنك المركزي التونسي وتلقى رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد نسخة منه يوم 6 جويلية 2026. أبعد من مساهمتها الهامة في تمويل الاقتصاد وفي توازن القطاع الخارجي، الاستثمارات الأجنبية المباشرة سمحت من أحداث 14.085 موطن شغل جديد في 2025، وهذا من غير ما نعتبر ونحسب قطاع الطاقة. شملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و102 مشروع إحداث على التوالي بقيمة 2579 مليون دينار بالنسبة لمشاريع التوسعة و357 مليون دينار بالنسبة لمشاريع الإحداث. من جهة أخرى، عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية المنتصبة في تونس، ديما نحكي ومن غير ما نحسب قطاع الطاقة، وصل ل 4211 في نهاية 2025. والتحليل القطاعي لتدفق الاستثمارات الأجنبية في سنة 2025 أظهر تنامي الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة بنسبة 17.8%، قدرت قيمتها ب 571 مليون دينار، وهو ما يمثل حصة في حدود 16.3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 18% فقط في سنة 2024. نحكيه على خبر آخر زادة إيجابي، ونحكيه على افتتاح فرع لأكسا كومبوزيت، الشركة التابعة للمجموعة التركية أكوك، واللي تعد فاعل مرجعي في إنتاج المواد المركبة الموجهة لصناعة الطيران والتطبيقات المختلفة في تونس. الافتتاح باش يتم قريبا حسب ما أكدوا جلالة طبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الدورة الخامسة للقاءات تونس لصناعة الطائرات اللي يتواصل في تونس، كان بدأ نهار 7 ويتواصل حتى نهار 9 جويلية. أوضح طبيب أنه من المقرر انطلاق نشاط المؤسسة قريبا بالمنطقة الصناعية ببرج سدرية، وقال أنه فما مؤسسات أجنبية أخرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في تونس من خلال عملية توسعة وباش يتم الإعلان عنها قريبا. نرجع لافتتاح فرع لأكسا كومبوزيت بكلفة استثمارية تقدر ب 5 مليون دولار. المشروع هذا يجي في سياق الارتقاء بالصناعة التونسية بهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز اندماج تونس ضمن مجالات صناعة الطيران والمواد المركبة العالمية. الاستثمارات هذه تعكس حركية كبيرة في قطاع الطيران في تونس اللي تتوفر عنده آفاق واعدة ويوظف أكثر من 20,000 تونسي. نمشي للأرقام والمؤشرات المالية. بالنسبة للبورصة، مؤشر تونيندكس يفوت 19900 نقطة، يوصل حاليا إلى 19920 نقطة، ارتفاع ب 0.35% مقارنة بإقفال حصة البارح. 61 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 810 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 12 مليون دينار حقيقة، فات شوية 12 مليون دينار، وكان هذا من خلال 2100 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلة شركة بهاش بانك، في الحقيقة اخترنا لكم الثلاثة شركات اللي فات رقم أو حجم مبادلاتهم 1 مليون دينار، نلقاو بهاش بانك في المرتبة الأولى 2.5 مليون دينار، بنك الأمان في المرتبة الثانية 1.1 مليون دينار، وبولينا القابضة أيضا في حدود 1.1 مليون دينار، هي الشركات الأكثر حجما للمبادلات. أكثر شركة تم تداولها سهم هي شركة بهاش بانك ب 204 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة سوتيتال ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة توتال ب 4.5%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 369 مليم، والدولار بزوز دينارات 952 من المليمات. احتياطي العملة صعبة إلى غاية 7 جويليا يبقى في مستوى 98 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، أسعار النفط عززت ارتفاعها في تعاملات اليوم، حيث قفزت بحوالي 5% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة حول انهيار وقف إطلاق النار مع إيران. سعر النفط زاد، النفط الخام زاد بخمسة دولارات وصل 74 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت زاد بستة دولارات وصل 78 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة للعقود الفورية للذهب، الذهب يوصل 4053 دولار للأونصة الواحدة، تراجع ب 1.28%، وبالنسبة للفضة 58 دولار للأونصة وتراجع ب 2.62% في 24 ساعة الأخيرة. وفي 24 ساعة الأخيرة ربما أهم الأحداث وأهم خبر هو التوترات اللي عاشتها والتصعيد السياسي اللي تعيشه منطقة مضيق هرمز، والأسواق المالية العالمية شهدت حالة من التوتر في الساعات الأخيرة بهذا السبب. وفي أسواق المال نلقاو العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تراجعت، وأيضا هبطت الأسهم الأوروبية بحوالي 1.8% مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والسندات الحكومية. على ذلك لقينا ارتفاع في سعر الدولار وتراجع في سعر الذهب. ارتفع أيضا العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.56% في ظل توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية وتأجيل أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في منطقة الخليج. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% وانخفض مؤشر أبو ظبي 0.7%، بينما خسر المؤشر السعودي نحو 0.2% وسط حالة من الحذر والترقب لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: الاقتصاد اليوم، يعني كل ما تكون فما تطورات وكل ما تكون فما الأوضاع ماهيش مستقرة في إيران بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أكيد الاقتصاد معناها يتأثر.
3: أكيد جدا يتأثر. كي نحكيه على تأثر الاقتصاد نحكيه على تأثر في أسعار النفط، في أسعار الدولار، وفي أسعار الذهب كملاذات آمنة بالنسبة للمستثمرين، تلقاها مربوطة ببعضها. انخفاضات وارتفاعات متواصلة في ظل ما تعيش المنطقة من توترات وغياب نوع من الاستقرار يخلي كل هذه الأرقام في تطور وفي ارتفاع وانخفاض مستمر بين ساعة وساعة، ما تعرفش كيفاش باش تطور
0: الأمور. فوالا، وهذا يخلي حتى يعني الناس المستثمرين والفاعلين في الاقتصاد وما بيدهم ما عندهمش فيزيون، كما نقولوا احنا بعيدة تولي الفيزيون لمدة قصيرة فقط.
3: رؤية ضبابية عشناها في وقاعدين نعيشوها في عديد الأسواق العالمية، في أوروبا ما حكيناش برشا على أوروبا اللي قاعدة تعيش أيضا في حالة كبيرة من الفوضى الأسواق المالية متاحة، وهذا الكل مرتبط بالأحداث اللي قاعدة تدور في الخليج.
0: فوالا، دونك هذا هو فيما يخص الاقتصاد ديما، دونك حالة ترقب بالنسبة للناس الكل. مشكور جدا وليد، يعطيك الصحة. وليد الميري تلقاه كل يوم في تونس اليوم، الاقتصاد اليوم آخر الأخبار الاقتصادية، احنا مواصلين معاكم أكيد حتى الماضي ساعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل.

0: رجعني لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه تونس اليوم توا ماضي ساعة ودقيقتين، مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص، ونرجع مباشرة مع سي الحبيب السميمي مباشرة من المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال مباشرة من الحمامات. مرحبا بك من جديد سي الحبيب.
1: ومعنا السيد يوسف بن عثمان المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعرف ويصال المؤسسة هذه هي شريك في تنظيم المنتدى الإقليمي حول الشباب وتضامن الأجيال مع المرصد الوطني للشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان. كانت عنده مداخلة في الحصة الافتتاحية البارح حول من أجل التضامن بين الأجيال، مقاربة فلسفية في الفهم والاعتراف والاعتراف، يحاول يعطينا فكرة، وخاصة من حيث ما هي الانتظارات من المنتدى هذا وما هي المخرجات وفي علاقتها في مستقبل الشباب والعلاقة بين الأجيال. تفضل سي يوسف.
2: شكرا سي الحبيب، ومرحبا بكافة المستمعات ومستمعي إذاعة الشباب. في الواقع احنا كمؤسسة وطنية عمومية تابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز الدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية، شركاء كما تفضلت سي الحبيب في هذا المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد في المجتمعات العربية. على قد أن من تفضل سابقا يعني أثر المسألة بالنسبة لي كأستاذ فلسفة، افتتحنا المؤتمر بمداخلة كنت أعددتها أنا والأستاذ والدكتور المبرز في الفلسفة الأستاذ صاحبي بوغرة، وكانت بعنوان في تدبير الاختلاف بين الأجيال، إذن من أجل مقاربة فلسفية في الفهم والاعتراف كفيلة يعني تحقيق نوع من التضامن الجيلي والتضامن بين الأجيال. لأن أساس هذه المداخلة هو الانطلاق من مفاهيم كبرى ظهرت في الفلسفة الاجتماعية في الغرب أساسا، لكن حاولنا مساردها كذلك في تراثنا وفي موروثنا، مفاهيم كبرى يعني تفصل كنا نقول تجمع الكلمة الأصح بين الأنا والآخر في سياسات الاعتراف وسياسات الاعتراف وتصور للغيرية، وكل ما هو مسؤولية تجاه الكبار، كل ما هو حماية تجاه الصغار، وهناك طبعا أدب فلسفي في هذا الشأن حاولنا أن نشتغل عليه لنبين أن الفلسفة مثل علم الاجتماع، مثل الديموغرافيا، مثل الاقتصاد، وكذلك الأنثروبولوجيا، وكذلك الفن، كلها مداخل ممكنة لضمان وتحقيق التضامن بين الأجيال.
1: سيوسف، هي مقاربة معنا متعددة من ناحية طرح الموضوع، لكن الأهم بالنسبة للمجتمع أني شنية المخرجة والانتظارات من المنتدى هذا؟
2: هو أولا نبدأ دائما بتشخيص، يعني لماذا اليوم نتحدث عن ضرورة تماسك وتضامن بين الأجيال؟ لأننا ثورة رقمية يعني أنتجت نوع من الفصل ومن القطيعة، وبعض الحين نوع من الصراع بين ثقافات مختلفة لأجيال، بين مناويل أو نماذج أو باراديغمات عند هذا وذاك، وهذا يعني يعطي تفكك للمجتمع. وما سنسعى إليه من خلال مخرجات هذا الملتقى الذي يمتد على 3 أيام هو يعني النظر في حلول ممكنة، وبدأنا في يعني بدأت مداخلات برسمها وتقديمها، حلول ممكنة في المدرسة وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الفضاءات العامة، من خلال التربية، من خلال المشافهة، من خلال العلاقات بين الأفراد، لتجاوز ما يمكن نسمى قطيعة أو صراع نحو تجاسر، يعني يمكن نكون في الفضاء الرقمي تجاسر، يعني مد جسور بين الأجيال 3 أو أكثر، وكذلك انسجام وتضامن.
1: أخت وصال الحقيقة في المداخلات الصباحية تم عديد الأفكار والفرضيات، منها ميثاق اجتماعي بين الأجيال، يعني تم العديد من المقترحات، لكن الميثاق هذية مع شكون؟ مثلا في فرنسا الاتحاد الأوروبي عملوا الميثاق هذية، لكن الميثاق هذية كيفاش مش يتم تنفيذه إلى آخره؟ العديد من الأفكار الحقيقة. غدوة ثم معناها الحصة الصباحية، وبعد في الحصة الختامية تم تلخيص المختلف المداخلات، وأكيد أنه ثراء التجارب بمختلف البلدان العربية ومختلف المداخلات من عديد الزوايا زوايا علم النفس، زوايا الاقتصاد، زوايا الاجتماعية، الزوايا الفلسفية. هذه إن شاء الله إثراء وتكون الملخص يعني ثمرة المنتدى
0: هذا
1: اللي مش يخرج غدوة. مع الكتاب جاهز، أهم شيء هو الكتاب اللي فيه مداخلات جاهز، وغدوة مش يوزع على مختلف المشاركين. شكرا سي يوسف. تمشي تفاعلات أخت وصال؟
0: لا، لأن الوقت ما عادش عندنا برشا، هذاك علاش نقول لك شكرا ليك، يعطيك الصحة سي الحبيب، تحية كبيرة ليك ولكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معاك في متابعة للمنتدى، تحية ليك وشكرا على كل التوضيحات. موصلين معاكم لقاء في تونس اليوم، احنا باش نمشيو مباشرة مع زميلنا أحمد بدران اللي كان خرج للشارع وسأل الشباب كيفاش يقضيوا العطلة نتاعهم. نسمع مع بعضنا.
3: أنا حقيقة أوقات فراغ نعدين في دار ثقافة نمارس في الموسيقى
4: هوايتي
3: الموسيقى وكهون الكثيرين نعدين في دار ثقافة
4: شوي بحر لي
3: لا مزيد ما مشيش
4: لبحر يعني عاملة برنامج
3: أي بطبيعة
4: يعني على العطلة الكل
3: لا أي بطبيعة عاملة برنامج بحر وباش نقرا زده في الصيف باش نقرا إتويد فرنسي بطبيعة البحر لازم منه وآخرية بطبيعة بنتفرج وأنا ناقصة شيء في فرنسي باش نزيد نقرا في فرنسي
4: تتحسن معنا وانت؟
5: أنا بدي نفس الموضوع أنا بدي عندي نفس الموهبة أما أنا في الرسم زادة ننشط في دار الثقافة زادة في الموسيقى معها وزادة مخططين باش نمشي مع بعضنا للبحر إن شاء الله وزادة باش نقرأ معها إتيود
4: إتيود فرنسي زادة؟ هاي نفس مع بعض
6: أنا عادي سيفي كل عبد الكل نمشي البحر معنا عندي معنا نعمل فورماسيون كويزين في جامارت معنا في نفس الوقت قاعد نعمل في ست حاجات مع بعضهم
4: تتفرهد؟
6: نتفرهد وباش ناخذ معناها دبلوم ان شاء الله
4: ربي
7: يسهل انا الاكثريه نعدي سيف بينات البحر نترينا نعدي ايامات نترينا فيهم وتوا باش ندخل نعمل فورماسيون باش نزيد نطور من روحي اكثر
4: معناها تبارك الله سيف تستغل الرياضه شنية مثلا؟
7: الرياضه تو مسكولاسيون فهمتني وتو مثلا انا بروجرامي الصباح نمشي البحر فهمتني
4: يوميا
7: العشيه نمشي نترينا مسكولاسيون فهمتني في الصال تو نحب نزيد معاهم فورماسيون باش نكمل نستغل السيف
0: فوالا دونك هذايا بعض الشباب والاراء نتاعهم اكيد ومهم جدا انه نستغلوا العطله هذايا خاصه بالنسبه لهم هما في حاجات نجم معناتها دوتر سكيلز اللي يخليوهم انه يكون عندهم مهارات اخرى ينميوها علاش لا واحد يعمل فورماسيون في حاجه يحبها اون باراليل مع القرايه فما شكون يخدم زاد كيف يقول لك في الصيف حتى اشتري النهار هكا على الاقل يكون عندي المصروف نتاع ما بعد الصيف نتاع القرايه باش نتفرهد شويه كل واحد وكيفاش يحاول انه يكون هالصيف هذا يعديه بطريقة باهية سينو احنا خلينا نحكيه شوية على حالة الطقس اللي فما ارتفاع في درجات الحرارة اليوم قاعدين نشوفه في طقس باهي تسمى منسم مقارنة بش اللي يجي بعد حرارة مرتفعة باش تكون مع ظهور الشلي وخاصة انه باش يكون فما ارتفاع ملحوظ باش يبدأ من الويكاند ويتواصل بقية الايام درجات الحرارة باش تكون فوق المعادلات العادية بفرق يتجاوز 6 و10 درجات باش تكون القصوى بين 40 و45 درجة مع ظهور الشلي بعدد من المناطق إلا المناطق الساحلية الشرقية باش تراوح درجة الحرارة بين 34 و39 درجة دونك حرارة مرتفعة في نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم باش يكون ارتفاع كبير برشا لدرجات الحرارة احنا باش نحاولوا ناخذوا أكثر تفاصيل حول موجة الحر هذه اللي باش تكون في تونس مع الأستاذ حمدي حشيد اللي باش يحكينا ويعطينا أكثر تفاصيل حول الارتفاع هذايا وخاصة أنه كما قلنا باش تدخل في مرحلة الذروة الحرارية الصيفية باش يكونوا نحكيوا فيها بأكثر تفاصيل ما نعرفش حاضر معنا سي حمدي وإلا لا باه بعد شوية نرجعوا وناخذوه سينو احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص
8: اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
9: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس
9: من 11:30 الماضي ساعة
10: تونس اليوم
8: تونس اليوم

0: هذه من فخر حمد غلطنا حتى الماضي ساعة و16 دقيقة. تحية لكم الناس الكل مواصلين معكم اللقاحات الماضي ساعة ونص كما قلنا من بعد شوية باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول تسجيل درجات حرارة مرتفعة ودخول تونس في مرحلة الذروة الحرارية. ما توا خلينا نمشي مباشرة مع زميلنا معاذ العميني كالعادة في تونس وأخبارها.
1: تونس وأخبارها.
0: مرحبا معز.
2: تحية ليك ويسال، تحية للناس تسمع فينا كل على موجات إذاعة الشباب. وعجبني الجو التونسي هكا والتحضيرات
0: نتاع قديمة عندنا الجو البكالوري موجود
2: والاستعدادات نتاع العائلات التونسية للأفراح نتاعها إن شاء الله تكون متواصلة
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله،
2: خاصة وقت اللي نحكيو على النتائج نتاع دورة المراقبة امتحانات البكالوريا ولا حتى الناس اللي معناها قاعدة تحضر للأعراس.
0: أكيد
2: إن شاء الله أفراحنا ديما مستمرة وإن شاء الله ديما فرحانين.
0: أمين.
2: نبدأ جولتنا في تونس وأخبارها من ولاية مدنين، بعد ما تحصلت بلدية جربة ميدون على جائزة أنظف بلديات على المستوى الوطني لسنة 2025. تتويج يجي بعد مجهودات متواصلة وعمل جماعي دؤوب، بدلته بلدية مكان بكل أعوانها وتقسمت وصال مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الشبابية والسياحية والمتطوعين والمواطنين، حسب ما أكدوا كاتب عام البلدية علي القديري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. مدينة سوسة تحتضن فعاليات الدورة 63 لمهرجان أوسو واللي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بداية من 12 جويلية إلى يوم 26 جويلية الجاري، وتحمل الدورة هذه شعار أوسو فن وتراث. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي أكد في تصريح لموزيكا فيم تسجيل حوالي 175 حالة تسمم إثر مأدوبة غداء في مأدوبة عشاء سامحوني في منطقة الميدة التابعة لمعتمدية ودرف، وأشار إلى أنه أغلب المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
3: نحن وصلتنا الإعلام من مستعجلي المستشفى محمد قايد بودرف تقريبا نهار الأحد تقريبا واحدة بعد الزوال، توفت وقتها وصول 3 حالات ومن بعد توفت الحالات الأخرى على إثر حفل مأدوبة عشاء صارت في يوم السبت 4 جويلية. من وقتها انطلقت معناها المصابين يتوالوا على المستشفى المحلي بودرف من 3 حالات اللي حكينا عليهم في الأول، ولو 15 ولو 20 ولو 25، إلى اليوم تقريبا وصلنا 175 حالة أو أكثر شوي. حقيقة الحالات الكل هم تلقوا العلاج من طاقم المستشفى المحلي بودرف، وفما حالات في المستشفى الجامعي بجابس، فما حالات في المستشفى المحلي بغنوش. حقيقة الإطار الطبي يعطيهم الصحة، قاموا بواجبهم. الحالات الكل تقريبا غادرت المستشفى.
0: لا.
2: في نابل تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التدخل للقيام بعملية تنظيف 44 شاطئ بينهم 22 شاطئ سياحي في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة. وأكد نبيل المختار رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ أن الحملات والتدخلات متواصلة بمعدل 17 إلى 23 تدخل في الشواطئ السياحية وبين 9 إلى 11 تدخل في الشواطئ العمومية. نختم وصال بجمعية أزرقنا الكبير اللي تعنى بمجال البيئة البحرية اللي أفادت بأنه تم تسجيل 45 عش للسلاح في البحرية على شواطئ كوريا منذ انطلاق موسم التعشيش. الرقم هذا حسب الجمعية يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز المواقع الملائمة للسلاحف البحرية.
0: فوالا شكرا لك معاذ يعطيك الصحة. ونذكروا زاد الناس اللي تسمع فينا وخاصة اللي يمشيوا توا برشا باش تزيد تسخن الدنيا يمشيوا للبحورات للشطوطرة، وكي نلقاو عش نتاع سلاحف بحرية ماذا بينا ما نمسوش، بالعكس نأمنوه ونحاولوا نتصلوا بالجهات المختصة. فوالا هذايا تونس وأخبارها. احنا موصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص في تونس اليوم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذيك كان المستر احمد سوكي ويلا ويلا يخلطونا حتى الماضي ساعه و22 دقيقه مصين معكم حتى الماضي ساعه ونص. وكما ذكرت قبيله شويه نحكيوا على ارتفاع في درجات الحراره، ارتفاع حتى اكثر من المعدلات العاديه، باش نشهدوا مرحله الذروه الحراريه الصيفيه في الايام القادمه ابتداء من الويكاند. تغيرات مناخيه كبيره الحقيقه قاعد يشهد فيها العالم بوتيره كبيره برشا. اليوم ما عادش حتى بلد يظل في منأى من التغيرات هذه. معنا حاضر الخبير في الشأن البيئي سيد حمدي حشيد، ومشكور على الحضور معنا مباشرة، ناخذ معه أكثر تفاصيل. سي حمدي مرحبا بك.
1: مرحبا بك، أهلا بك، مرحبا في المستمعين ذا الصوبيك.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك معك أنت أستاذ حمدي باش نحكي شوية على الأيامات القادمة. ارتفاع في درجة الحرارة باش يبدأ من نهاية الأسبوع ويتواصل عدة أيام، ونحكي على ارتفاع حتى أكثر من المعدلات بخمسة وستة وأكثر درجات.
1: صحيح، معناها ممكن تقريبا تقوم فترة قادمة، معناها تبدأ تقريبا نهار الجمعة وتنتهي ممكن نظريا حدود يوم الثلاثاء اللي من بعد، معناها تقريبا 10 أيام. مش تكون درجات الحرارة مش تيس تحت 37 درجة.
0: اوكي.
1: معناها دونك هذا على الأقل في تونس العاصمة، طبعا مش تكون هناك أرقام أعلى شوية معناها في مختلف المناطق الأخرى من تونس، طبعا مش في تونس برك الموضوع هذا، على موضوع حتى في الدول الأوروبية.
0: صحيح.
1: وين مش تكون درجات الحرارة زادة فوق مستوياتها العادية، معناها مش تكون أوروبا تحت تأثير القبة الحرارية معناها خلال سنة اللي ممكن نحكيو عليها بالنسبة لي هذه السنة، واللي معناها اللي ممكن تهدد خلينا نقولوا باش توصل نفس النسق معناها نتاع ارتفاع درجات الحرارة، وإن كان ثم اثار كبيره جدا وقعت تسجيلها، معناها 4000 ضحيه حاليا وقعت تسجيلها في الاتحاد الاوروبي نتيجه ارتفاع الحراره. الحكومات الاوروبيه دخلت في مجموعه من النقاشات معناها خلينا نقولوا حول جدوى معناها تركيب المكيفات الدوليه في ظل الظروف هذه، معناها باش نفهموا اجمل الموقع قداش قاعد يصير. نفس الشيء فما حديث كبير حول ارتفاع درجات حراره المياه
0: خاصة في البحر الأبيض المتوسط، عندها تأثير بالنسبة لتونس خاصة فيما يخص القبة الحرارية. هل تونس باش تتأثر بهالقبة هذية مع ارتفاع كما قلت درجات البحر الأبيض المتوسط؟
1: والله فما تأثيرات، نقولوش ما فماش، معناها تأثيرات هامشية بالأساس، معناها ممكن تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، مش نقولوا ده نحن في منأى ولا بعيد، هذيك بعيدة كل البعد معناها اللي نجم نقولوه، لكن معناها كما قلت لك معناها 10 ايام درجات الحراره على الاقل في تونس العاصمه مش تطيح تحت 37، تعتبر درجات حراره غير طبيعيه معناها، او فوق المستويات الطبيعيه بشويه معناها.
0: هل ممكن نسجلوا ربما معناتها معادلات قياسيه؟
1: وارد جدا، ما نجموش نقولوا لا، معناها وارد جدا تسجيل ارقام قياسيه معناها محليه. معناها في عدد من المناطق في تونس نتيجة درجة الحرارة اللي بشقة تسجيلها معناها خلال أيام قليلة أقل.
0: هل أنه باش تكون نفس الذروة كما في أوروبا كما في تونس، ولا في تونس باش تكون أقل؟
1: لا أقل، نحن تونس باش تكون أقل شوية من الدول الأوروبية، معناها لأنه الذروة القبة الحرارية باش تكون فوق أوروبا.
0: أوروبا.
1: معناها مش تكون معناها في تونس، نشوف كيف الخريطة تقلبت.
0: قلبت صحيح.
1: معناها أوروبا هي العكس، معناها الخريطة قعدت تتعدل. وهذا معناه اللي خلينا نحكيو عليه، معناه اللي هو معناه واحدة من تأثيرات غير المناخية اللي قاعدة تتشكل في شكل آخر غير اللي نحن استنيناه أو اعتدنا نشوفوه.
0: يعني اليوم سي حمدي التغيرات المناخية أمر واقع، أصبح التعامل معه ضروري، وأصبح زادة أنه على الدول أنها تاخذ الأمر هذا بعين الاعتبار، وخاصة تبدأ تخمم في الحلول والاستراتيجيات في الأعوام القادمة، لأنه كما قلنا أصبح أمر حتمي اليوم التغير المناخي.
1: فعلا معناها تقريبا الحلول معناها لازم تبدأ تطبق، معناها نكتفي بالجانب النظري والتنظير للحلول النظرية، لازم الأمور معناها تولي في إطار تطبيقي،
0: ندخل في التطبيق.
1: أي معناها إطار واضح، إطار معناها لازم يكون مفهوم، خاطر الآن معناها قاعدين دائما نحكيو في نظريا معناها الحلول، لكن ما مشيناش في الجانب التطبيقي بشكل سريع بما يتناسب مع اللي قاعد يصير في بلادنا ويصير في العالم.
0: به حتى نختم معك سي حمدي. درجات الحراره بالنسبه لتونس نعاود نذكر باش تبدا من نهار الخميس في الارتفاع وتتواصل حتى مش الثلاثاء اللي قادم اللي بعده اكثر من 10 ايام تقريبا. اقصى ربما درجات الحراره لازم نسجلوها قديه معناتها من 37 حتى لقديه؟
1: ما نجمش نعطي ارقام هكاك معناها ما على الاقل ما نجمش تقريبا 40 درجه في معظم البلاد.
0: معظم البلاد فوالا دونك ارتفاع في درجات الحراره.
1: نعطي ارقام خاطر ممكن أي. اقل أي. ممكن اكثر
0: فوالا فوالا حسب الأيام.
1: على الأقل درجات على الأقل في حرارة في تونس ثقة تزيلها معناها
0: 37 درجة فوالا.
1: أقل حاجة.
0: هذه أقل حاجة في الأيام القادمة.
1: ومش تكون في معظم تونس معناها في حدود 40 إلى فوق 40 درجة.
0: فوق ال 40 درجة. شكرا لك يعطيك الصحة أستاذ حمدي حشيد. شكرا لك على قبول الدعوة الخبير في الشأن البيئي. دونك ارتفاع في درجات الحرارة من المنتظر باش يبدأ من نهار الجمعة ويتواصل لمدة 10 أيام. أيضا زاد المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر بلاغ تحذيري فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة. نحكيو على ارتفاع معدلات أكثر من المعدلات بخمسة وستة درجات وحتى أكثر. دونك ردوا بينا نسيسوا رواحنا ما ننساوش الناس الكل الصغار الكبار الحفاظ من الشمس نحاوروا ما نخرجوش وقت اللي ذروة الشمس تكون كبيرة. كيف كيف ما ننساو زاد حتى الحيوانات اللي موجودة عندنا في الدار ولا في الشارع ما نراه الماء اليوم مهم جدا وخاصة أننا نستحفظوا على رواحنا الناس الكل خاطر اليوم درجة الحرارة ما عادش تأثر كان حتى على صغار ولا كبار السن على الناس الكل اليوم تنجم تأثر وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. هذا شو نقولوا تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معاكم في تونس اليوم ألفا نجم الدين ويسار سلاح حبيب وليد معز احمد بدران العرفاوي كل تحيات الفريق توصلكم وما بقانا كم شكر لكم شهية طيبة باي باي. تونس اليوم
2: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
3: تونس اليوم
2: تونس اليوم.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: إذاعة الشباب من تونس عد المشتك تسمع صوتي إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.
7: المشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
8: وفي عناوينها اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لبكالوريا 2026. بمشاركة خبراء من 13 بلدا انطلقت اليوم النسخة 17 من المؤتمر الدولي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبرني وعلم التشفير. وتحت شعار من الهوارية للحمامات طير وعمل جناحات ولاية نابل تنظم الدورة الثانية من مهرجان الشباب. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل.

0: القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج، فحظا موفقا لكل المترشحين لدورة الأبطال. تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية 10 من شهر جويلية الحالية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة جرجوري أكدت في تصريح لكوثر العرقوبي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في كامل مسار الرقابة يمكن من ربح الوقت ويجود أعمال الرقابة.
1: استغلال الذكاء الاصطناعي في كل المسار الرقابي منذ البرمجة والتنفيذ والإبلاغ، لأنه يربح على مستوى الوقت وعلى مستوى جودة الأعمال، سهل لنا عملية تجميع المعلومات، تحليلها، استخراج المؤشرات وكيفية الإبلاغ عنها بطريقة سهلة وبسيطة.
0: من جهة أخرى أكدت فضيلة الجرجوري ضرورة توخي الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على سرية المعطيات التي تحصل عليها الأجهزة الرقابية من خلال الهياكل محل الرقابة.
1: مخاطر يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تأخذ حذرها وتكون مهيئة حتى تضمن حسن استعمال الذكاء الاصطناعي، وخاصة يعني حماية كل المعلومات اللي تتحصل عليها من الهياكل محل الرقابة. وهذا يفرض على الأجهزة أن تكون عندها رؤية واضحة، تكون عندها استراتيجية، ويكون عندها برامج عملية. يلزم الأجهزة تكون تتحضر على مستوى التكوين، تكون المنتمين لها، تزرع فيهم ثقافة الشغف والاطلاع على آخر المستجدات في التكنولوجيا الحديثة، لكن بطبيعة الحال تدعوهم لاستعمالها بحذر.
0: نبقى دائما في الحمامات وبمشاركة خبراء من 13 بلدا من أوروبا وإفريقيا وأسيا وكندا. انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. رئيسة المؤتمر ليلى بن عبد الغني أكدت لمراسلة الإذاعة التونسية فاطمة بن عثمان أن الراهن هو كيفية حماية المعطيات الشخصية للهوية الرقمية والعمل على إيجاد طرق متطورة للتشفير.
2: عندنا 19 مبحث جديد في المجال هذا، مختصين السنة الأكثرية في مجال علوم التشفير البعض كمي. التحدي اللي استنى فينا في العوام الجاية هو كيفاش بيش نحافظوا على سرية معطياتنا وعلى سرية الهوية متاعنا الرقمية. والحاجة الثانية اللي حاب نقولها زادة سيكو فما الخطر متاع الأورديناتور كوانتيك، أورديناتور سوبر بيسان اللي نجم يكسر التشفير الكل اللي نستعمله فيه. نخمو في طرق أخرى للتشفير اللي تنجم تتحدى الأورديناتور كوانتيك هذا.
0: وفي إنجاز تونسي جديد يضاف إلى سجل الكفاءات الوطنية توجت الدكتورة نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني ضمن فئة العمل التطوعي، وهي جائزة تمنحها سنويا منظمة United Cyber Security Alliance، وذلك خلال حفل رسمي احتضنته مدينة فادوتس وسط أوروبا. وقد شهدت التظاهرة مشاركة 5000 امرأة من 70 دولة. الدكتورة نهال بن يوسف تحدثت للإذاعة التونسية.
3: نخدم في المجال التطوعي في 2003 بدينا الحكاية، هو بداك الأكبر توا ما شاء الله ولو يعني آلاف المشتركين فيه، يمكن 20 يونيفرسيتي في تونس موجود فيها الكلوب هذايا، دونك ولا جمعية ولا أسوسياسيون ننظموا حاجات انترناسيونال وإلا ناسيونال في المجال هذايا معناتها في التطوعي. أهم عكس عندي هو السلامة المعلوماتية، 5000 كانديدات معناتها مشاركة في 70 دولة. أنا راها الحمد لله معناتها تكريم، وعلى العوام اللي خدمتهم في المجال هذايا شرف بلادي الراية بتاع تونس راها موجودة معناتها في المحافل هذوما، حاجة تفرحني ياسر.
0: تحت شعار تماسك اجتماعي متجدد يتواصل اليوم الثاني على التوالي المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال 2026 ببادرة من المرصد الوطني للشباب وبالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإقليمية.

0: الاقتصادية والاجتماعية. هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف الفئات العمرية لا سيما الشباب ومناقشة التحديات المستقبلية من خلال مقاربات ورؤى مشتركة لتقوية العلاقة بين الأجيال. رئيس المرصد فؤاد العوني:
1: تحولات ديموغرافية، تحولات ثقافية، خاصة تحولات تكنولوجية تنعكس بشكل غير مسبوق، أنماط التواصل على أنماط العيش. اليوم نتحدث زادة على اتساع الفجوات الرقمية بين مختلف الأجيال. هناك أيضا تحولات في سوق العمل، تغير في منظومات القيم. العلاقات بين الأجيال يفترض وأن صار فيها أيضا إعادة تشكيل. الأوضاع الشبابية في الخضم هذه أصبحت محل تساؤل على موضوع الشباب بين مختلف هذه الأجيال وفي مستوى العلاقات. فهم هذه الأوضاع، استشراف الأفاق المستقبلية في إطار الروابط الأسرية، الروابط التربوية أيضا، اجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، المؤسساتية.
0: هذا ومن المنتظر أن تصدر عن هذا المنتدى ورقات سياسات عمومية تضم اقتراحات وقراءة استشرافية لتعزيز مفهوم التضامن بين الأجيال، وفق رئيس المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني.
1: لما نتحدث على الأجيال يعني نتحدث على تقريبا المجتمع التونسي، نتحدث على مسار تنشئة اجتماعية. لذلك المخرجات ماهيش مخرجات قطاعية تتعلق كان بقطاع الشباب، وإنما هي مخرجات عبر قطاعية تتعلق بمسارات التنشئة الاجتماعية. مختلف هذه الورقات العلمية وقع تضمينها في مؤلف جماعي سيوزع يعني في الجلسة الاختتامية، وسيصدر عن المنتدى ورقة سياسات عمومية ملخص تنفيذي فيه ما توصل إليه المنتدى من اقتراحات، وخاصة هناك قراءة استشرافية يعني تعتمد على آليات مستقبلية لتعزيز مفهوم التضامن وتكريس مفهوم التضامن بين الأجيال.
0: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا تعيش نابل بداية اليوم على وقع فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب تحت شعار من الهواري للحمامات طير وعمل جناحات. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بنابل محسن مصدق أكد في تصريح للأخبار أن المهرجان يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الشبابي من أجل مكافحة التطرف ووقاية هذه الفئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: فراشات فنية في كل اللي يحبوا شباب، في الجداريات، في الرسم، في الروبوتيك، في الاي اي مع الذكاء الاصطناعي. عندنا العاب رياضية وخاصة الالعاب في الرياضات المستحثة، عندنا عروض شبابية فرجوية كالرقص والمسرح، عندنا عروض في الفروسية، عندنا ورشات تحسية حول السلوك المحفوفة بالمخاطر، وهذا بند في كل المهرجان. ثم يتم اختتام هذه المهرجانات بسهرة فنية شبابية يكون فيها غنى ورقص وابداعات شبابية على رقح يكون لفئة الشباب وللشباب.
0: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين اليوم: انطلاق التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لبكالوريا 2026. بمشاركة خبراء من 13 بلدا انطلقت اليوم النسخة 17 من المؤتمر الدولي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبرني وعلم التشفير. وتحت شعار من الهوارية للحمامات طير وعمل جناحات، ولاية نابل تنظم الدورة الثانية من مهرجان الشباب. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Top Sport.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية بأخبار الفرق التونسية لإعادة التحضيرات والانتدابات والإطارات الفنية. عملنا البارح جولة مع أبرز الفرق اللي عينت مدربين إلى حد الآن، وبالتالي 7 نوادي إلى حد الآن ما زالت بدون إطارات فنية قبل انطلاق الموسم الرياضي الأفريقي. أول الفرق اللي عادت للتحضيرات والتدريبات، والجديد بالنسبة للنادي الأفريقي بعد انتداب اللاعب معتز الزدام لمدة 2 مواسم، أيضا ياسين مرياح. اللاعبين اللي غادروا فريق النادي الأفريقي: دريس العرفاوي، معتز زمزمي، توفيق الشريفي، أسامة السيلي، وأيضا اتفاق بين حمزة بن عبدة وفريق الاتحاد الليبي والاتفاق مع هيئة الافريقي، مغادرة مدافع الفريق حمزة بن عبدة للفريق. نحكيه على فريق مستقبل سليمان اللي كان قدم اعتراض وطعن لدى المحكمة الدولية تاس بخصوص اعتماد ترتيب الموسم الماضي ونزول الفريق للرابطة الثانية لكرة القدم، وأخبار عن طلب أو نقص وثائق في ملف مستقبل سليمان، والأرجح أنه باش يتم رفض هذا الطعن الاستعجالي من قبل الفريق. ملفات أخرى في انتظار الجامعة التونسية لكرة القدم، نحكيه على ملف الشبيبة القيرواني اللي باش يتم النظر فيه حسب ما هو مبرمج يوم 14 جويلية، بالإضافة إلى ملف الملعب التونسي والأولمبي البيجي. في بقية أخبار بقية النوادي، النادي الرياضي الصفاقسي بعد خروج المهاجم عمرو بن علي اللي غادر نحو البطولة التركية، تم رسميا غلق عقوبة المنع من الانتدابات، وبالتالي أصبح مؤهل للمشاركة في البطولة الوطنية وكأس الاتحاد الأفريقي، وانتداب أول في تشكيلة فريق النادي الرياضي الصفاقسي. نحكي على متوسط الميدان غيث صغير. فريق النادي البنزرتي غدروه 2 لاعبين، نحكي على فراس بن عثمان ويوسف الفيلالي. في المقابل نورماني هداف الرابطة الثانية الموسم الماضي يغادر فريق حمام سوسة، وحمام سوسة يعلن رسميا أنه عودته للتمارين ستكون نهار الجمعة. فريق النجم المتلوي غادروا الحارس حمزة بن شريفية نحو المرسى، فريق المرسى اللي انتدب رسميا المدافع فارس المسكيني، واتفاق رسمي كذلك مع أسامة البحري، وينضم لبقية المنتدبين محمد دمين بن برايك حارس جندوبة، أيضا حمزة بن شريفية، هارون العياري القادم من التطاويين، نزار بالحاج عمر، محمد دمين كشيش. هذه الانتدابات فريق المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يرجع للتدريبات تحت إشراف المدرب عماد بن يونس. فريق الترجي الرياضي التونسي بعد عودة زيد الدين كادة، أحمد بوعسيدة، منتصر السيد، انتداب من شبيب بن عمران، انتداب كذلك مروان صحراوي من الملعب التونسي، ويوسف بشا من النادي الرياضي الصفاقسي. المغادرين اللي غادروا فريق الترجي نحكي على ياسين مرياح، ينصاص، غيث الوهابي، محمد وائل الدربالي، زكريا العايب، أوكبيلو، وحسام اتقا. وما دمنا نحكيو على الترجي، اللاعب السابق يوسف البليلي، يعني برشا وسائل إعلام جزائرية تقول أنه قريب برشا من مولدية الجزائر. إلى رياضة القاعة، وقبل ذلك نحكي على كرة القدم سيدات. دورة اتحاد شمال إفريقيا تحت 17 سنة المؤهل لبطولة إفريقيا للأمم، أولى المباريات المنتخب الوطني التونسي ستكون نهار 18 جويلية انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب أريانا ضد المنتخب الليبي، كما قلت نهار 18 جويلية. ونهار 20 المنتخب الوطني التونسي باش يواجه منتخب بوتسوانا انطلاقا من 5 كذلك في ملعب أريانا. في المقابل نهار 18 المغرب بوتسوانا في ملعب الكرم انطلاقا من 5 متاع العشية، ونهار 20 المغرب ليبيا انطلاقا من 5 في ملعب الكرم كذلك. في رياضة الباسكت المنتخب الوطني التونسي يشارك في مرحلة جديدة من تصفية كأس العالم 2027 وباش يكون موجود في مجموعة ضد الكاب فير الكاميرون وجنوب السودان، والمباريات ستكون نهاية شهر أوت القادم، ومقابلات المرحلة الثانية ستكون في شهر فيفري 2027. نذكر وأن تونس، مصر، أنغولا، الكاميرون، الكاب فير، الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، غينيا، مالي، نيجيريا، السنغال وجنوب السودان، هذه المنتخبات اللي ضمن التأهل لهذه المرحلة. زياد الشنوفي جدد العقد متاعه إلى غاية جوان 2027 مع فريق النادي الإفريقية. في الكرة الطائرة، دورة الصداقة بوهران، الدورة إعدادية للمنتخب الوطني التونسي السيدات في الكرة الطائرة قبل انطلاق بطولة إفريقيا بمدينة وهران، كذلك الجزائرية. تونس كانت ربحت المنتخب الجزائري الأول 3-1، واليوم المباراة الثانية انطلاقا من 6 متاع العشية ضد الجزائر الفريق الثاني، ومباراة ضد الفريق الأول ثانية باش تكون مساء يوم الجمعة انطلاقا من 6 متاع العشية. كذلك في كرة اليد، سمية عبيد الحكمة الدولية السابقة عضوة لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي والمحاضرة والمراقبة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة اليد، هي الرئيسة الجديدة للجنة التحكيم الوطنية. في المقابل، الجامعة تعين هشام الطرابلسي رئيس جديد للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. من الأخبار المحلية نمشي إلى أخبار العالم، أخبار المونديال، مونديال كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أصدر الستار على مباريات الدور الثامن النهائي وانسحاب مر للمنتخب المصري رغم المردود المتميز جدا اللي قدمه البارح وانتصار الأرجنتين 3-1. هذه المباراة أثارت جدل كبير ونقد كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية، خاصة من خلال أداء التحكيم وردود فعل من شخصيات رياضية عالمية حول هذه المباراة. في المقابل، كولومبيا تنسحب أمام سويسرا بضربات الجزاء 4-3، واللقاء كان انتهى بالتعادل 0-0. الاتحاد المصري لكرة القدم كان أعلن رسميا استياءه من أداء طاقم تحكيم المباراة الفرنسي البارح في مباراة الأرجنتين. من تداعيات المونديال كذلك، دانيتش هو المدرب السابق لمنتخب كرواتيا بعد 9 سنوات على رأس المنتخب الكرواتي يغادر رسميا. في المقابل، البرتغال تعلن رسميا كذلك انسحاب مارتينيز من تدريب البرتغال. في المقابل، رونالدو لم يحسم بعد، رغم أنه برشا كلام يقول آخر مونديال آخر مشاركة لي على مستوى المنتخبات، لكن رونالدو لم يحسم بعد مصيره القادم مع المنتخب، هل يوصل أم لا؟ بعد مباريات الدور الثمن النهائي تبدأ غدوة منافسات الدور الربع النهائي، وأولى المباريات ستكون واللي تمنى إفريقيا وعربيا، نحكي عن المنتخب المغربي اللي باش يواجه المنتخب الفرنسي بإدارة تحكيم أرجنتيني. الحكم سيكون فاكوندو تيلو الأرجنتيني، هو اللي باش يدير مباراة فرنسا المغرب غدوة الخميس انطلاقا من 9 متاع الليل نهار الجمعة في ملعب لوس أنجلوس إسبانيا بلجيكا انطلاقا من 8 متاع الليل. كذلك ميشيل أوليفيرا الإنجليزي هو حكم هذه المباراة. نهار السبت 11 جويلية في ميامي النرويج إنجلترا انطلاقا من 10 متاع الليل، ونهار الأحد 12 جويلية في ملعب كانساس سيتي انطلاقا من 2 صباحا الأرجنتين سويسرا. بعد مباراة الدور الثمن النهائي، ميسي في طلعة الهدافين بثمانية أهداف، وراء مبابي عنده 7 أهداف، هولاند وكذلك 7 أهداف، هاري كين 6 أهداف، يعني منافسة كبيرة بين هذا الرباعي اللي مازال مواصل المشوار في المونديال. في المقابل، أوليزي الفرنسي يحتل صدارة التمريرات الحاسمة ب5 تمريرات، والمغربي إبراهيم دياز 4 تمريرات حاسمة في إلى غاية الدور الثمن النهائية. هكا نوصلوا الى نقطه نهايه بالنسبه لاخبارنا الرياضيه. المتابعات متواصله دائما على موجات اذاعه الشباب. شاي طيب للجميع وعشويه صيفيه طيبه. الى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، تحيه لكم الناس الكل. ماضي ساعتين ودقيقه، السلام عليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. هذا الموعد اليومي من الاثنين حتى للخميس مع السامر كويز. اليوم الاربعاء 8 جويليا 2026، حتى للاربعاء ساعتين عاديه مع بعضنا، بين الموسيقى، بين الكادو، بين الاسئله، بين الموسيقى اللي تعمل 88، كيف موسيقى تفرشك في طقس سخون شويه، سي روحكم الناس الكل. ديجا ديما نقول عليو في راديو، مشي واحدة واحدة طريقة. السلام عليكم على الناس الكل، توصلوا إن شاء الله سلامات وين قاصدين ربي كالعادة. طرق المشاركة معنا سادة برشة التليفون، تكلمنا على 71 844 411، تكون موجود حاضر معنا تلعب من الكادوات أبار التليفون. اليوم زادة باش نربحوا زوز شراكات في تقي أكاديمي، دونك للأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يتهنوا على القراية متاع صغيراتهم في تقي أكاديمي. سادة برشا الحكاية على الفيسبوك، عندكم لافيش الخاصة بالبرنامج واللي فيها أيضا المساهمين معنا في الكادوات، دونك نجموا تبارتاجيوها على صفحاتكم، تنجموا زادة تكومنتوا، تعملوا كومنتارات بالنسبة للافيش هذه. اليوم مش نختاروا زوز من الفيسبوك يربحوا معنا الشراك في تقي أكاديمي. سينو برشا كادوات موجودة وحاضرة اليوم كالعادة، نجيو عنا برشا كادوات عندكم اليوم. كما قلت تقي أكاديمي، عندكم أيضا باك متاع إكلابور لكل أنواع البشرة، للتنظيف، للترتيب، أكيد حاجة تعمل 88 كيف بالنسبة للسيدات. زاد اليوم عنا تيكيت نجم تربحهم في مهرجان السعادة، نجم تلعب وانت تاكل، تيكيت موجودين حاضرين بإهداء من كارتاج لاند ويويو. عندكم 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة، نجم صغيراتك يبدأوا يلعبوا وانت تاكل وهما ياكلوا حاجة. نتصور الأولياء كل اللي وجوا عليها في عطلة تاع الصيف، دونك نجموا تربحوا معنا تيكيت من أهداء كما قلت كارتاج لاند ويويو مهرجان السعادة، تلعب وتاكل تيكيت من الأهداء. عندكم اليوم زادة للشمس، شنو الحل للي سوق للي خارج لينت سولي، دونك من أهداء مجمع على نظارين كونكت. اليوم تنجموا تربحوا معنا زادة لينات سولي، سواء للرجال ولا للسيدات. عندكم زادة للسيدات وهذه حاجة تفرح برشا، نتصور روبو من أهداء سيتي، من تقريبا الروبو هذا جالكسي ناتوريل النوعية بتاعه والماركة بتاعه، قيمته أكثر من 700 دينار. العجانة وكذا السيدات اللي تحب تدلل زادة في الدار صغيراتها وتدلل على شلال المسيو، سهلة برشا الحكاية. نجموا يروحوا معنا روبو أو كتترتحها من حاجة اسمها عجينة، تنجم كان تصنف هي وتبدأ مرتاحة، دونك نجموا يروحوا معنا كالعادة. زادة باك حلوية من أهداء حلو ونوران، وأيضا عندكم لسكرابل، عندكم للعاب الكل موجودين حاضرين برشا كدوات. سادة برشا ديما نقول الحكاية باش يكونوا موجودين حاضرين معنا، 71 800 44 411. كيف كيف موجودة حاضرة معكم، السلام عليكم على الناس الكل. نجم ديما سالم في الإخراج التقني، كريم زغبي السلام عليكم، سلموا على أريج اللي موجودة معنا هي وحمزة في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام لفقرات الحصة. تحيتنا لكم الناس الكل حتى للأربعة. سامر كويز 71 844 411. زادة كما قلت نجموا تربحوا على الفيسبوك، نجموا بارتاجيو اللافيش الخاصة بالبرنامج، تنجموا تعملوا كومنتار، تنجموا تاجيو زادة أصحابكم. زوز اليوم نختاروهم من الفيسبوك. مرحبا، راجعين بعد لحظات.
1: عادل موشتك يربح
0: Summer Quiz.

0: إقاعات صيفية إقاعات برازيلية حاضرة معكم في توقيت ماضي ساعتين وربع في سامر كويز.
1: عد الموجدك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز حتى الأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحية لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. كما قلت كل عادة في سامر كويز برشا كدوة تستنى فيكم. 71 844 411 هذا نمبر التليفون لموضوع على ذمتكم. أيضا تنجموا تبعثونا كومنتاريتكم ولا تبارتاجيو لافيش اللي خاصة بالبرنامج اليوم، فمزوز باش يروحوا معنا عبر الفيسبوك باش يتم اختيارهم من الفيسبوك. دونك تنجموا تبارتاجيو، تنجموا تعملوا كومنتاريت، تنجموا تاجيو اصحابكم عائلتكم، بعد باش يتم الاختيار على زوز. برشا كادوات كما قلت للصغيرات للكبار، للسيدات للانسات، للي يحب يصنف، للي يحب يعتني بالبشره نتاعو سيرتو الانسات والسيدات. عندكم باك إكلا بير دونك لكل أنواع البشرة، هاوكا فما للتنظيف، فما ترتيب البشرة هذه. سينو عندكم دولينيت بتاع سولي من إهداء مجموعة لنظارين كونيكت، عندكم تقية أكاديمية شركات للصغيرات للقراية، ربي يعينكم وربي يعين الأولياء. عندكم زادة نجم وتعملوا عشوية وسهرية مزيانة في مهرجان السعادة، تلعب وتاكل تيكيات من إهداء كارتاج لاندز ويويو من 8 متاع حتى الماضي ساعة متاع الصباح. عندكم روبو من إهداء سيتيم دونك نوعيته جالكسي ناتورال على الجنب للي تحب للي جوها في الكوجينة، تنجم تلقى زادة روحها معنا. سينو تنجم تربحها معنا زادة باك حلويات من إهداء حلو نوران. عندكم الألعاب موجودة، كل شيء موجود. الحكاية ديما نقول كل نهار تابعونا من ماضي ساعتين حتى للربعة. زوز تليفونات باش نبداو معاهم. الجزء الأولاني من البرنامج مروة من بنعروس وأنيس من تونس. نقول ألو. عسلامة مروة.
3: عسلامة،
0: شو حالك يا مروة؟
3: الحمد لله يا عايشة لاباس.
0: الحمد لله يا مروة. دونك كلام فينا عن بنعروس، شو تعمل في الدنيا؟
3: نقرأ.
0: تقرأ
3: إن شاء الله عام جاي ترمينال أونجلي.
0: إن شاء الله يا رب التوفيق لك يا مروة. وحدك في الدار ولا فما شكون جمهور يعاون؟
3: الحق ما همش بحذية ما بعد شوي
0: بعد شوي. سلموا عليهم الكل. أوكي
3: عايش
0: أخد معي أنيس من تونس. عسلام أنيس.
4: عسلام سيد كريم،
0: شو هو الكوي؟
4: الحمد لله عايش خوي.
0: عايش سيدي، نتعرف عليك شوي. أنيس
4: أنيس زوجي من تونس، تكلم فيك في الدار مع تحب خدمة
0: في الدار. إن شاء الله ربي يبعث لك خدمة.
4: عايش
0: سبا مدى بعيد على السخانة وركش في الدار ودور خمسة على خمسة.
4: كم إن شاء الله.
0: كعب مروة، شو الاختصاص اللي تحب تتسأل فيه مثلا؟ شو هوايتك، ميولتك، سبور، جغرافيا، سياسة، اقتصاد، إلكترونيك؟
3: والله ما نعرفش، ثقافة عامة ما نعرفش، ما عنديش برشا مع السبور، ما عنديش برشا مع الاقتصاد، ما
0: اوكي
3: الحظ، شوف الحظ،
0: شوف الحظ. اوكي فما اللي حل راديو فقط يبعد عليه شوية ولا يسكروا مش ما يصيرش يكون ما نعرفش. مروة ولا أنيس؟ أنيس انت
4: يا مروة اكيد.
0: مروة اكيد. اوكي أنيس انت شنو اللي شنو حاجة هيك تحس روحك قوي فيها ولا حاجة ضعيف فيها؟
4: والله انا غزلي، انا ثقافة عامة بصفة عامة، ما اكثر حاجة يمكن شوية جغرافيا رياضة،
0: شوية جغرافيا رياضة. اوكي
4: انا على فكرة كثيف راه في الدار هذاك وعلى شو قلت لك يعني.
0: اوكي تحية ليك سيتي.
4: عايش.
0: اوكي سألتكم انا باش الحاجات الضعاف فيها انتم نسألكم عليها. اوكي هاو مثلا مرة باش تسأل شوية سبور، انت باش تسألك شوية سيدي. منين نبداو بمروة سؤال بسؤال. باش نبدا بمروة بعد لحظات تنطلق الجولة الأولى. مروة.
3: نعم.
0: سؤالك يقول قداش عدد القطاع متاع لعبة الدومينو، الدومينو اللي نلعبوه في الـ في الـ في الـ في الدار وفي المقاهي وغيره، قداش فما من قطعة؟ فما 26 27 ولا 28 قطعة؟ 10 ثواني للتفكير يا مروة.
3: احتمالات
0: 26 27 28 اعطيني اجابة في التوقيت.
3: 26
0: لعبت ديمينو قبل مروة ولا
3: لا؟
0: لا ما فهمش كون يلعب في الدار.
3: نعرفش يمكن بابا ما
0: هوش موجود بحذاك.
3: ما هوش موجود. نعاود نفكر.
0: تعاود تفكر. أنيس تعرف ديميلو ولا؟
4: والله لا حتى فكرة ما أكتبش عليك.
0: حتى فكرة ما عندك حتى فكرة. أوكي ما هو بشي ولي عندكم فكرة
4: لأنه تتصور 28.
0: تتصور 28 عليش تتصور 28؟
4: خط النرمو ما هكي هكي هم 24 معناتها قطعوا الأربعة ذاكم يجيروا بحقيهم هكي نتصور في دولي يقول عن جوكر الأربعة.
0: به تفكير يجب يكون منطقي. هو هو تقريبا في الأبار أبار المسابقات وأبار الجوائز أما على الأقل فما شوية معلومات اللي يحصل فايدة ولا شوية معلومات. ما عندكمش فكرة على لعبة الديمينو. مروة قد معي خلي شوية سيسبانس ونبقى نشوفه جابتك صحة ولا غلط. أنيس السؤال لك أنت صديقي. السؤال يقول جنسية الرسام العالمي بيكاسو شنية؟ فرنسي إيطاليا وإسباني. عشر ثواني. شنو؟
4: إيطالي.
0: إيطالي من غير تفكير ديرك تعرف هالمعلومة؟
4: من تعدت علي المعلومة نعرف.
0: أوكي. إذا كنت عديت عليك من المفروض معناتها ما نخموش برشا.
4: هكاك
0: هذا كان في خمسة سنين ديرك قلت إيطالي. لأنه معلومة كتتعدى علينا ما عادش ننساوها. هكا ولا
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مروة
3: وي
0: بيكاسو الرسام العالمي فرنسي إيطالي ولا إسباني؟
3: إسبانيولي.
0: يا هو نيس قالك تعدت عليا المعلومة وما عادش
4: ننساوها. إيطالي
0: ألمانيا
3: معروف بيكاسو معروف اللي هو إسباني معناه.
0: بابلو بيكاسو تولد عام 1881 وتوفي عام 1973 رسام نحات فنان تشكيلي مهوش فرنسي. ما نعرفش يقعد إيطالي ولا إسباني. أنيس قال إيطالي ومروة قالت إسباني. حسيت مروة متأكدة أكثر من معلومة. حسيت أنيس في عدد قطاع الدومينو دونك متأكد أكثر ولا بحلل بتفكير منطقي. وانتو كا مدامكم الزوز موجودين وحاضرين الحاجة الباهية اللي إجابتكم الزوز غلطة دونك مارو هذا شو تضحك كذبت
3: هكيكة
0: على الإجابة الغلطة معناتها وبالله بالزهر لو جاك السؤال هذا كان تصور وجاوبت صحيح. أنتوكا أي سيدي سؤال فيصل بيناتكم الزوز ركز يا أنيس. بيكاسو أنيس أوكا بيكاسو ما عادش تنساه إسباني ماهوش إيطالي. باهي
4: لا إن شاء الله
0: إسباني وعمل ما شاء الله يمكن أكثر من 20,000 عمل فني. شوف بيكاسو أي سيدي سي مروة هاوكا معاش تنسى في الدمين وفما 28 قطعة مش 26.
3: ايه فهمت.
0: السؤال يقول واللي جاوبه قبل بطبيعة الحال هو اللي يتعدى معنا للفينال. السؤال يقول قديش يبلغ عدد البراكين في اليابان اللي معروفة برشا براكين؟ 150 160 ولا 170؟
3: 160.
0: الزوز جاوبته 160
4: وانا الأسعى والله أعلم.
0: والله أعلم. مروة
3: نعم
0: من كان الأسرع يا مروة؟
3: قلت 160 وإن شاء الله
4: أنا قلت ولا نرمو ما أنت
0: قيلة واضح. أوكي زوز إجابة صحيحة 160 فقط. فما شكون اللي جاوب أقول ببعض الثواني أجزاء أجزاء من الثواني
4: أجزاء من الثانية
0: أجزاء من الثانية. أوكي واللي جاوب بطبيعة الحال واللي متأكد من روحه أنه جاوب قبل هو أنيس من تونس اللي جاوب 160 هو عدد البراكين اللي موجودة في اليابان. 160 بركان موجود في اليابان. مروة
3: نعم
0: للأسف أجزاء من الـ 100 هي اللي خلت أنيس يتعدى للفينال. مروة
3: نعم
0: قولي
3: نعم
0: شو مش قولك على شكون تحب تسلم ساعة وبعد تنقولك
3: نوا
0: على شكون تحب تسلم
3: نحب نسلم على نفس الكل نسلم على ماما وبابا ونسلم على أخويتي ونحب نقول لهم نحبكم برشا وانتم احسن حاجه معناها في حياتي ومكتي لكم انتم زاده.
0: ربي يفضل لك العائله الكل. وتنجم مروه تكون موجوده وحاضره معنا في نهار اخر على شلا يكون عندك الزهر وتنجم تربح معنا اليوم. شكرا مروه، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعاتنا وكل مستمعينا في بنعروس. انيس تقعد معنا بعد تكون موجود حاضر في الفينال، الفينال الاولاني اللي تلعب تقريبا قبل نهايه الساعه الاولانيه. انيس اول واحد مترشح للدوره النهائيه. ديما ذكركم تنجموا تكلمونا على 71 844 411. اي نقعدوا نحكيو شنو نعمل، شنو تحب انيس؟ تحب تقعد معانا سويعة كم؟ فما حتى مشكله.
5: لا مشكل شارج.
0: مشكل شارج. اوكي ماذا برا شارج تليفونك. وقعد سمعنا، وقعد اسمع الموسيقى ومن بعد ان شاء الله تكون صوته حاضر معانا. باي انيس، باي انيس. اوكي هذا انيس اول واحد كما قلت نجموا تربحوا معانا 71 844 411. نجموا زاده عن طريق الفيسبوك بارتاجيو لافيش نتاع البرنامج. وهكاك نجموا من بعد باش يتم اختيار على زوز من الناس، على زوز أولياء نتصور، على خاطر للي حاب يربح معنا الشراك في تقية أكاديمية سادة برشا يبارتاجي يعمل كومنتير ولا يتاقي، دونك ينجم يكون موجود ويربح على الأقل، يضمن أنه صغيراته من الرابعة ابتدائي حتى كشي للباك ينجم يضمن الشراك في أكاديمية تقي. سينو عندكم برشا كادوات اخرين تنجموا تربحوهم اليوم معنا كما قلت للاولياء اللي يحبوا يهزوا صغيراتهم الكارتاج لاند، كادوات تيكيت مهدات كارتاج لاند وايضا يويو. عندكم مهرجان السعاده تاكل وتلعب من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعه متاع الصباح. عندكم لونيت سولاي زاده اللي يحب البهرج اللوك وايضا حمايه العينين في الشمس هذه. دونك عندكم لونيت سولاي من هذا مجموعه النظارين بكونكت. عندكم باك اكلابور لكل انواع البشره للانسات للسيدات حتى للرجال زاده اللي نجموا يربحوا يهديوها للانسات للسيدات لتنظيف البشره وترتيبها. دونك باك كامله. سينو للسيدات اللي مهتمات بالكوجينه واللي يحبوا يصنفوا ولهنا بالله تحيه مادام جبت على التصنيف وجبت على الماكله وجبت على على على العجانه وعلى الخبز وعلى برشا حاجات وعلى البيتزا وعلى برشا حاجات. والله تحيه السي محمد بن حمود اللي نسلم عليه برشا اللي جات خلى وحدها للاستوديو. دونك سلم عليه برشا اللي اكيد عدينا معاها جري كامله واحنا نحكيه على كل انواع التصنيف والماكله وايضا عملنا دوره في تاريخ تونس من شمالها الجنوبها في مختلف الجهات ومختلف المناطق. ما قلت للسيدات هاكا فرصه يربحوا معنا روبو من اهداء سيتيم جالاكسي ناتوريل، هو الماركه بتاع الروبو هذايا قيمته اكثر من 700 دينار. دونك تتهنى على امور العجينه وغيره، تركز كان في انت شنو تحب تصنف وانت شنو تحب تحط ديزانغريديون في الماكله اللي تحب تدلل بها صغيراتك وتدلل بها زاد المسيو. برشا حاجات اخرين موجودين، باك حلويات من اهداء حلو نوران، ايضا لسكراب اللي يحب يلعب صغيراته ويلعب هو معاهم ويسترجع زادة طفولته. برشا كدوات كل نهار من ماضي ساعتين حتى للأربعة في سامر الكويز. راجعين بعد الأخبار. جا
2: سامر كويز،
1: سامر كويز، سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
1: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين،
1: الكل مضمونين.
2: سمر كويز
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عد الموشتك اربح إذاعة الشباب من تونس. عد الموشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
7: لاعب شباب عد المجدك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: عاد الموشتك يربح. رجعنا لكم بعد الأخبار في توقيت ماضي ساعتين وحدة وأربعين دقيقة. رجعنا لكادينا معكم حتى للأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل. شكرا بارك الله فيكم. تحياتنا لكم المقادين تسمعوا فينا هذه إذاعة الشباب كل نهار من الاثنين حتى للخميس. من ماضي ساعتين حتى للأربعة نجموا تربحوا معنا برشا كادوات. تابعونا كل نهار, تابعونا ديما زادة. ديما نقول أنه إن شاء الله قريبا مش تلقاو برشا أسئلة على البرامج الأخرى اللي موجودة في إذاعة الشباب. دونك تابعونا ديما, خليكم برونشي معنا باش نجموا تربحوا معنا السيف معنا ما عندش بلاش بالكادوات بالجوائز يوميا من الاثنين حتى الخميس. من ماضي ساعتين حتى للأربعة مازلنا معاكم نفس الكيب اللي بدأت. نسلم عليكم الناس الكل, نسلموا على نجم جديد موجود معنا في الخرج التقني حمزة ريج كريم. السلام عليكم الناس الكل, شكرا تحياتي لكم. بعد الدور النصف النهائي الاولاني فما دور نصف نهائي ثاني باش يتلعب بعد لحظات. ديما نقول انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
0: سامر كويز.
4: سامر كويز بعد نيس اللي تعدى للفينال. زوز مصطفى من جبن هنا وفاتن من جابس. نبدا فاتن من جابس. ليديز فيرست. فاتن على السلامه.
5: الو على
4: السلامه. شو عملك يا فاتن؟
5: لبيك الحمد لله
4: فاتن. والله الحمد لله يا فاتن ربي فضلك. كما قعدت في بلاصه فيها شويه ريزو هكا باش نجم صوتك يبدا خمسه على خمسه وتنجم اجاباتك تكون زاده واضحه. يا فاتن قل لي شو تعمل في الدنيا؟
5: والله في الدار.
4: في الدار اوكي. معرسه ماكش معرسه؟ شو بدك؟
5: دي معرسه عندي
4: وليد. عندك وليد ربي يفضله لك. اقعد معايا فاتن. مصطفى من جبنينه. مصطفى
6: الو.
4: اهلا بسي مصطفى.
6: الحمد لله.
4: شحالك يا سي مصطفى؟
6: لبس
4: لبس. اما الريزو ماهوش لبس. حاول تقعد في بلاصه فيها ريزو يا مصطفى.
6: باهي هيك
4: نورمالمون احكي تو نشوفوا. اي قول لي نتعرفوا عليك وميم تو نشوفوا حكايه الريزو. قول لي شو تعمل في الدنيا سي مصطفى؟ كيفاه؟
6: معلم.
4: معلم اوكي. تحيه لكل رجال التعليم لكل المربيين. ما زلت ممارس للمهنه ولا خرجت تقاعد؟
6: خرجت
4: اوكي. مصطفى عندك مشكله بتاع ريزو معلش. حاول تقعد في بلاصه واضحه اش خويا.
6: بس
4: في انتظار انك تعدل امورك مع الريزو مصطفى باش نبدا فاتن بعد لحظات. دونك الجوله الثانيه اللي نبداوها بين فاتن ومصطفى. فاتن
5: نعم.
4: اي لا عندك سؤال باش تسال بعد لحظات وتعطيني اجابه في 10 ثواني تفكير. السؤال يقول يا فاتن, تولد الهادي الجويني عام 1909 بتونس وتوفي نهار 30 نوفمبر وقتاش من عام؟ عام 1990, 1991 ولا 1992؟
5: 1992.
4: الهادي الجويني تولد 1909 بتونس توفي في 30 نوفمبر. قلت 1992 فاتن انت يا؟ تقريب. المعلومه ما عندكش اما حسب الـ حسب الـ بالزهر
5: كبين 90 و92 اما المعلومه غريبه عليا. سمعتها مره انا نسيت.
4: سمعتها مره انا نسيت وقلت 1992. الهادي الجويني 1909 تولد وتوفي نهار 30 نوفمبر 1990. للاسف يا فاتن اجابتك غلط, ولكن هذا لا يمنع انك تقعد معايا. بالك مصطفى يجاوب اجابه غلطه وقتها نمشيو الى سؤال فيصل. سي مصطفى
6: الو. معك.
4: شو عملت مع الريزو اخوي؟
6: باهي هيك.
4: لا خمسه على خمسه. شو عملت؟ طلعت الاستح شو؟
6: بدلت البقعه.
4: بدلت البقعه اوكي. اقعد في البقعه هذيك ما تحركش. واضح؟
6: لا واضح.
4: اوكي اي ركز معايا. باش نحاول نكون عادل. بما اني سالت على الهادي الجويني باش نسال على علي الرياحي. علي رياحي الفنان التونسي توفي في 27 مارس 1970، وقتاش تولد بالضبط؟ في 1910، 1911 ولا 1912؟ 10 ثواني للتفكير. نحكيو على علي رياحي الفنان التونسي، وقتاش تولد؟ 1910، 11، 12. آي سي مصطفى.
6: 1910 في بالك.
4: 1910 في بالك. زاد بزهر.
6: إيه بزهر. 1912.
4: تو خذينا، لا مش مبدلوا، مش خذينا إجابة 1910. تو أنت سي مصطفى.
6: نعم.
4: تو التلميذ يعطيك ورقة وتعطيه أنت عملية حسابية وتقول له 20 إلا 10 في 3، يجاوبك 15 وخذيت الورقة وروحت للدار، ينجم يبدل من بعد يرجع لك يقول لكم سيو بالله بدل الورقة.
6: لا لا واضح فهم قانون برنامج بعد
4: استشارة. أنت شكون عطاك المعلومة؟ خاطر ما عطتش معلومة واحدة هكاك.
6: أي بنتي جاتني.
4: فوالا البحث يجيب سي مصطفى. اوكي تحيه لبنتك.
6: كل شيء واضح ان شاء
4: الله. لا كل شيء واضح. لا لا اسف مصطفى اجابتك غلطه. علي رياحي تولد عام 1912 وبالتحديد نهار 30 مارس. فات مصطفى. اي
6: تولد في مارس ومات في مارس.
4: فوالا تولد في 30 مارس وتوفي في 27 مارس من عام 1970. ايا فاتن مصطفى.
6: ايوه
4: توا عندكم سؤال فيصل بيناتكم الزوز، من كان الاسرع؟ مش نكمل معاكم مع التونسي، ما نعرفش علاش انتوما شاد معاكم مع الفن التونسي والموسيقى التونسيه. ركزوا مليح فاتن مصطفى. السؤال يقول ما نسيتش نجم الدين، خليني شويه موسيقى، خلي بالعكس خليهم يدخلوا في الـ في الـ في التراك. الزوز حبهم الزوز في التراك، انا حبهم الزوز عندهم
5: اكثر من هكا يا
4: اخي، اكثر من هكا فماش تراك اكثر من هكا. قاعد نحاول نوفر لكم المناخ الملائم باش تجاوبوا وانتم عاملين 66 كيف. يا سيدي ركزوا فاتن او مصطفى، في العتيق، في جونا تونسي، جونا موسيقى تونسيه، اما مانيش باش نسال لا وقتاش تولد ولا وقتاش توفي. السؤال يقول سهل اكثر من هكا يظهر لي ما فماش. مصطفى حاضر؟
6: حاضر.
4: اوكي بلاسي مصطفى، كنت تخرج تلميذ للشفاهي اي شو كنت تقول له اول حاجه؟
6: شو اول حاجه
4: معناتها قبل ما يقرا لك محفوظات؟
6: مثلا
4: اي
6: شو نقول
4: انطلق على بركة الله. ما تقولوش حافظ ولا مش حافظ، فما السؤال هذاك
6: لا الحق نايما مدام خرج معناها ماشي يستعرض، وكانوا مش حافظ تو مش حلقة ومش هاد يستنى كلمة منه وكلمة منه.
4: اوكي كنت سيفير في النوت ولا كنت شوي شوي
6: ستريكت؟
4: ستريكت
6: الناس الكل.
4: الناس الكل. إجابة غلطة سي غلطة، صحيحة سي صحيحة.
6: ولا
4: ما تقول شكلي بالك قرب شويه خلينا نعطيه شطر العدد. لا صحيح
6: فما حسب السؤال، فما
4: حسب السؤال
6: فيها امكانيه.
4: اوكي اوكي اوكي اوكي. وعلاش انا قعدت كان الاسئله كل سي مصطفى؟ مدام فاتن
5: نعم،
4: مع ولدك كيفاه عامله بالضبط؟
5: والله كيما تو عامله على كيفه.
4: عامل على كيفه. اوكي اوكي ربي يفضله لك، ربي يفضله لك.
5: خلي فرصك تروح.
4: اوكي وهو من الصغار اللي يلعب برشا بالتليفون ولا شوي شوي؟
5: ما تعطيش،
4: احسن ما عملت. وهذه نصيحه للاولياء الكل، نقصوا الماكس من التليفون للصغيرات. يا مدام فاتن سي مصطفى، يظهر لي ناحيتكم شويه تراك هكا ولا انا رجعنا للسابوره ورجعنا للمحفوظات ورجعنا شويه للتابلات والتليفونات والكل على الميزان والكل سؤال فيصل والكل في الفن والموسيقى. السؤال يقول ركزوا الزوز خاطر سؤال سهل برشا، الاغنيه اللي تقول ان شاء الله زينه شكون يغني فيها؟ صابر الرباعي، عبد الوهاب الحناشي ولا علي رياحي؟
6: علي
5: رياحي.
4: اوكي ان شاء الله زينه، ان شاء الله زينه، ان شاء الله زينه، ان شاء الله زينه لكم الزوز، ان شاء الله زينه الاغنيه. علي رياحي فما شكون اللي جاوب قبل بأجزاء من الثانية؟ كيفاش فاتن؟
5: يعني تكلمت بعد شاوب هكا حتى ما وصل لي التليفون.
4: حسب ما وصل لك التليفون. اوكي. اما احنا الحاجه باهي التليفون هنا يوصل لنا امورنا واضحه. فما فما لجنه تحكيم موجوده وفما الاولاد الكل قاعدين يسمعوا امورنا 5-5. اي سي مصطفى شكون تحب تسلم؟
6: والله نسلم على كيف معنا القايمين على البرنامج.
4: ايوا
6: سمعتكم حتى السنه اللي فاتت.
4: اي ديما تبعنا ديما تبعنا سي مصطفى. اي سي فاتن قل لي
6: من يعرفني كل شيء ما فيه.
4: اوكي انا قلت سي فاتن مدام فاتن قل لي.
5: نعم
4: شكون تحب تسلم؟
5: السلام عليكم
4: وعلى المستمعين وعلى الهزاج الشديد. شكرا مدام فاتن، لأنه بكل بساطة سي مصطفى هو اللي كان أسرع منك ببعض الأجزاء بالمياه. إن شاء الله فرصة أخرى مدام، وإن شاء الله تكون موجودة وحاضرة معنا. سي مصطفى من جبنين بشير عن بعض لحظات مع أنيس من تونس دور نهائي زعما شكون يربح هذا يكون نعرفوه بعد لحظات. أنتم ديما تسمعوا في سمر كويز وقعدوا معنا هنا راجعين مكملين معاكم حتى للأربعة. أهلا وسهلا بنسكولت
1: سمر كويز. سمر كويز
2: من الاثنين للخميس
1: عربي وصالو كريم.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سمر كويز.

اكثر شيء بحبه هي هيدا الكونسرت، انه انا قدرت اخذ كل اغانيني على كلوبينج سايد اكثر. في شوز بخاف عليه كثير بضل حملته معي، شو رايك فيه؟ بروح مثلا هلا رح اطبق الخط.

0: اتقل عمرو دياب بالمور تو وصلنا الماضي ثلاثة. احنا ديما معاكم في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: سامر كويز
0: سامر كويز ماضي 3 دقيقة. تحية لكم الناس كل حتى للربعة زوز بعد لحظات يلعبوا معنا فينا لانيس من تونس في الدار ومعلم خرج على وحيد على التقاعد اللي هو سي مصطفى من جبن هنا زوز. السلام عليهم ديما ذكركم خليكم ديما برونشي معنا ديما في سامر كويز تلقوا معنا برشا كدوات. السلام عليكم الناس الكل العباد اللي في اثنين للعباد اللي مراوح عامل خدمة عليه في الراديو ديجا ديجا ان شاء الله سلامات ليكم توصلوا وين قاصدين ربي للعباد اللي في الدار. ديما شعارنا ممنوع القيلولة تقعدوا معنا معلومات ديما نقول رو أبار الكادوات فما معلومات صحيحة الكادوات مهمة برشا لأنه ما شاء الله من هنا لآخر الصيف تلقاو معنا مجموعة كبيرة من الكادوات. مهرجان للسعادة تلعب وانت تاكل 3 تيكيات اليوم مهدات من كارتاج لاند ويويو الثانية بتعديل حتى الماضي الساعة للأولياء اللي يحبوا يفردوا صغيراتهم. سينو أكاديمي تقديم ذكر على الانترنت على الفيسبوك تنجموا تبارتاجيو ولافيش متاع البرنامج اللي فيه المستشارين اللي معاونينا في الكادوات الكل وكل الكادوات موديت منهم. دونك تنجم تبارتاجي تعمل كونتر وهذا أيضا تاقي أصحابك اللي موجودين على الفيسبوك. لونيت سولاي من هذا مجمع النظرين كونيكت تلقاو معنا زادة باك إكلابور لكل أنواع البشرة تلقاو معنا روبو من إهداء سيتيم نوعيته جالاكسي ناتورال قيمته أكثر من 700 دينار. باك لحلو أيضا حلو نوراء سكرابل برشا برشا ألعاب وبرشا كدوات موجودين وحاضرين معنا في سامر كويز. نرجع للفينال نرجع لأنيس ومصطفى. أنيس
4: كريم
0: شو حوالك أنيس؟
4: الحمد لله.
0: شرجيت تليفونك خويا
4: مريقل.
0: مريقل الحمد لله. سي مصطفى
4: معك
0: كريم. يا سيدي ريزو سافا مازلت في نفس البلاصة ولا بدلت؟
4: لا في نفس البلاصة.
0: بنفس البلاصة اوكي. مش نبدأ بانيس اللي تعدى معنا من الدور النصف النهائي لوليني بعد لحظات بداية الجولة. انيس
4: خوي كريم
0: 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول أين يقع أطول نهر في آسيا؟ هل هو نهر النيل، الفرات أو الأمازون؟ 10 ثواني.
4: أمازون.
0: أمازون. أمازون. مش النيل.
4: لا خطر النيل مو في مصر ومصر تبع أفريقيا.
0: والفرات.
4: فرات نهر في العراق مرمومه
0: آسيا
4: تسمى.
0: كمان
4: تصور. تصور الامازون
0: عطل. تصور انت الامازون بكري تصورت حاجات طلعوا صحاح ولا طلعوا غلطين كي تصورت؟
4: والله تصورت بتاع الشطراج زادت صحيحه بتاع الرسيان طلعت غلط.
0: فوالا معناتها كي تتصور مره صحيح مره غلط
4: 50-50.
0: وتوا في تصورك هذا شنو زعما شنو احساسك؟
4: والله
0: تصور شو تتصور انت في تصورك؟
4: والله نصور نهر الأمازون هكا من نورمالمون.
0: نورمالمون نهر الأمازون. أوكي. أطول نهر في آسيا. بطبيعة الحال ليس النيل. قعدت الحكاية بين الفرات وبين الأمازون. زعما يكون الأمازون ولا الفرات؟ الأمازون أطول نهر في آسيا. سي مصطفى.
4: نعم.
0: كان عندك فكرة على السؤال على إجابة السؤال؟
4: شوف الأمازون في أمريكا النيل في أفريقيا يبقى الفرات
0: الفرات
4: مو صحيح حتروا في آسيا هو الوحيد خلين واحد في أمريكا واحد في أفريقيا
0: دونك
4: الفرات الأمازون مش في روسيا ولو أنه فرحني ولو أنه من زمش كنت فرات في بالي خاطر فما نهر معناها في الصين معناها نسيت اسمه في بالي اسود يكون معناها
0: الامازون موجود دونك في قارة امريكا الجنوبية
4: اي
0: ولكن خليني اكون واضح معك شوية يمكن طرحت له السؤال بطريقه انه اطول نهر
4: اي فوالا
0: مشى للامازون. هو قعد بين امريكا الجنوبيه ولا اسيا هون توكا؟
4: لا هو في امريكا الجنوبيه
0: فوالا اي انت سيفير حتى في المسابقه دونك
4: لا
0: اوكي اوكي اسي مصطفى سؤالك دائما في الجغرافيا. عاصمة البيرو
4: ليما.
0: هل هي أنجمينا البيرو أو ليما؟
4: ليما
0: ليما. بلاش محاولات سي مصطفى.
4: عجبتك من الأول.
0: بلاش احتمالات.
4: بدون احتمالات.
0: بدون احتمالات. عندك شوية دونك في الثقافة العامة الخاصة بالجغرافيا.
4: كل حاجة شوية
0: بخصوص شوية ليما دونك هي العاصمة والخاصة بعاصمة البيرو أو بدولة البيرو. ليما هي العاصمة للبيرو. سي أنيس وسي مصطفى
4: كيفاش؟
0: سؤال فيصل بينتكم الزوز واللي جاوب قبل بطبيعة الحال هو الفائز معنا اليوم.
4: ولو راه السؤال الأول
0: اوكي بالاسعاف بالاسعاف خليه اطول اطول نهر بين بين الفرات هو النيل والامازون مشى للامازون. سؤال انيس مصطفى دونك ركزوا معايا مليح. السؤال يقول ما هو طول الفرسخ؟ هل هو ميل ميلين او ثلاث اميال؟ الفرسخ ميلين
4: ثلاث اميال.
0: شكون اللي قال ميلين؟
3: أنيس.
0: شكون اللي قال ثلاثة أميال؟
4: مصطفى.
0: سي مصطفى قال ثلاثة أميال. أنيس بزهر؟
3: بزهر ولا بزهر؟
0: ولا بزهر صادق من غير ما تحلى. سي مصطفى بزهر ولا تعرف معلومة؟
4: هي جي البالي طول ثلاثة معناها في بالي شفت ما ترددتش ما نعرفش ما نعرفش.
0: اي بزهر بزهر اوكي. الفرسخ طول الفرسخ ليس ميل هذا مؤكد قاعده بين زوز اميال وبين ثلاثه اميال. الزوز جاوبوا بالزهر فما اجابه صحيحه وفما اجابه غلط لانه زوز اجابات مختلفين ميلين او ثلاث اميال. نجم الدين تستنى فيه شنو خرج إجابة صحيحة مادام فما واحد فيها صحيح. إيش سبانس متواصل زعما شكون عند شكون؟ خلينا ناخذ ديديكاس مع عند أنيس. أنيس على شكون تحب تسلم خويا؟
3: السلام عليكم أنتوما وعلى كافة المستمعين وعلى المدام قاعد جنبي وعلى ولدي يتفرج في التلفزة وكيف ما نعرف
0: ربي يفضلهم لك الكل.
3: عايشك
0: فما بحذاكم شوية حلوة ولا
3: لا؟ والله لا
0: لا هي القاعدة ما شاء الله ناقصة شوية حلو ما عارفش من بعد انتي وجوك شنو انتي والمدام شنو تحب تعمل تي تعمل قهوة تعمل سيترون تعمل جوي اللي ساعدها اللي ساعدها. سي أنيس باش ما تمشيش يدك فارغة صديقي عندك باك حلويات من حلو نوران حاجة تعمل 88 كيف كعك ورقة زغوان دونك مبروك عليك صديقي. هاكا على الأقل كلك عيبة انتي والمدام والوليد و خليك ديما برونشي معانا سيدي. شكرا انيس تحية ليك سيدي. شكرا انيس باي. سي مصطفى
4: وي
0: هاي سي مصطفى انت اللي ربح معانا اليوم. سي مصطفى شو تختار سي مصطفى تحب تربح
4: من بين شو انا فهم الحروف اما
0: انت شو في مخك شو تحب تربح؟
4: نحب الورا شو اسمه ال
0: نتاع الكوزينه معناها الروبو بيتا. تحب تبع معنا الباك نتاع الروبو؟
4: اي
0: بون مش باك روبو من اهدا سيتي
4: هو روبو.
0: وهذا اختيار لشكون؟ اختيار المدام ولا اختيارك انت؟
4: ما هو ناي نعرف المدام قلت
0: لها بالطبع اختارت. اوكي وشو رايك نبدلوا لك احنا نعطيوك حاجه اخرى؟
4: مش ممكن معناها
0: انت شو تحب مدام شو تحب؟
4: هو الربو.
0: انت قبل كنت خارج تلميذ وتعطيه تقول له مثلا اليوم الامتحان على عارش يعني على محفوظات منارش مدرسة الجميلة ويقول لك هو سيدي ما سيرش نبدل انا ولا كنت تقترح عليهم اقتراحات مثلا مش يقرا ولا انت تحدد لهم بالضبط شنو يقرا شنو يعديو؟
4: لا يعديو بالتريمستر القرا في التريمستر
0: لا لا نحكي دائما على الشفاهي على الوراد
4: على الوراد
0: اي فما تخليهم يختاروا تخليهم بالقرعه تحددهم انت شو باش يقراوا ولا كيف ولا كيفاه؟
4: الوراد ديما مربوطين بدرس مع الدرس الاخير اذا كان هذاك قبل الامتحان ونحدد لهم باش يرجعوا
0: واضح اوكي
4: درسين ثلاثه ولا
0: واضح احنا سي مصطفى باش نكونوا اقل منك سيفير في البرنامج وباش نخليه سي مصطفى وهو من خلالك انت تحيه لكل رجال التعليم كل المربيين في مختلف مناطق الجمهوريه ان شاء الله ربي يعينهم ان شاء الله ربي واكيد راهو الاجيال برشا اجيال خرجت وتتلمذت على ايديكم دونك سي مصطفى الطلب نتاعك مستجاب مبروك عليك سي مصطفى دونك روبو من اهداء سيتيم جالاكسي ناتورال قيمته أكثر من 700 دينار ألف مبروك سي مصطفى
4: بارك فيك
0: يا يا سي مصطفى قول لنا شكون تحب تسلم سيدي
4: وانا نسلم عليك من كل كان الفريق وكان أسرة إذاعة الشباب
0: شكرا
4: ولا أليس ما فيه الكل ما نحن نسلم عليهم
0: فما شوية فرحة سي مصطفى نحس فيها فرحة اللي كنتي ولا للمدام ولا شنو بالضبط ولا
4: فما فرحة من غادي فما المدام والبنات قاعدين نكزو
0: اوكي سلام عليهم الكل دونك مبروك عليهم تو تنجم تدلل سي مصطفى ريت يوميا الماكولات في الكوجين لازمك تدلل تو انت
4: بالطبع ما ينحكم تو
0: فوالا وانت داخل بشتر الكوجين انت
4: عفو
0: هاي صحة وبشفاء ليك سي مصطفى مبروك مرة أخرى دونك روبو من أهداء سيتيم كما قلت قيمته أكثر من 700 دينار شكرا ليك سي مصطفى شكرا الأنيس الزوز متبرين اللي كانوا موجودين حاضرين معنا باش نكملوا احنا مع الموسيقى بعد شوية جولة أخرى بعد شوية جولتين أخرين زادة باش يكونوا موجودين وأنتو كاب برشا ديما نقول برشا جوائز برشا كادوات حاضرة وموجودة معكم في سامر كويز حتى للأربعة رحبوا كوثر البجاوي التحقت بينا في الإخراج التقني راجعين بعد لحظات أهلا وسهلا بكم الناس كل
1: عادل موجدك يربح
2: سمر كويز

0: هذه هي الشريف فكر بيتزا ماضي 23 دقيقة وحنا معكم حتى للأربعة في سامر كويز.
1: سامر كويز
0: كونها من هذه ساعتين حتى الأربعة. ديما السلام عليكم الناس كل برشا كده ويتسنى فيكم. ديما كلمونا 71-800-44-411 تليفونات من مختلف مناطق الجمهورية وهذه الحاجة المزيانة. دونك تحية لكم الناس الكل معنا تنجم تربحوا برشا كدوات. ذكركم سادة اللي يحب يكون موجود في كارتاج لاند فلاك مهرجان خلي السعادة عادة، حاجة مهمة برشا. إن شاء الله يا رب ديما فرحانين وديما السعادة موجودة. تجم تلعب وتاكل من الثمانية بتاع الليل حتى الماضي ساعة من هدايا كارت أجلاند بلاك ويويو. تكلمونا وتكونوا موجودين وحاضرين معنا. أيضا تنجموا تربحوا معنا أكاديمي تقي، دونك تقي أكاديمي اللي تعطيكم فرصة أنكم تتهنوا على صغيراتكم في القراية. ما عليكم كان تكلمونا وزاد عبر الإنترنت تبارتاجيو لافيش بتاع البرنامج. عندكم كدوات برشا برشا موجودة أو كالربو خرج مازالوا برشا كدوات حتى لسيدات الأنيسات باك إيكلا بير. دونك نجمو اللي تحب تعتني ببشرتها تنظفها سهلة برشا الحكاية. كلمونا وكونوا موجودين معنا. تحية للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. زوز متبارين مشاربة معنا للدورة النصف النهائي الثاني. نقول ألو عسلامة. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك
0: شيماء من فوشانة حاضرة معنا. شيماء شو حوالك؟
2: الحمد لله
0: يعيشك. شيماء تعرف عليك شوية. شيماء
2: أيه
0: شو تعمل في الدنيا؟
2: والله نزلت نقرأ.
0: نزلت نقرأ أوكي. إن شاء الله بالتوفيق
2: يعيشك.
0: وشو الشعب اللي تقرأ فيها ولا المستوى؟
2: نقرأ بزمان فاكولتي إسبانية كوميرس إنترناسيونال.
0: اوكي اسبانيا في التجاره العالميه كيكا.
2: ايه
0: اوكي
2: ايه. ان
0: شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق يا شيماء. شيماء تبع فينا كنهار ولا شو ولا اليوم برد؟
2: صدفه
0: صدفه صدفه. اوكي خليك ديما برونشي معنا يا شيماء. ان شاء الله الصدفه اليوم تمشي معك. مع شيماء شكون اللي موجود باش يلعب ضدك؟ شيماء نقول الو على السلامه.
3: الو على السلامه.
0: اهلا وسهلا.
3: أهلا عطلي
0: صباح لبي. صباح الحمد لله. مربين حيوانات أليفة في الدار؟
3: جيران.
0: جيران أوكي. أهلا شكون معنا؟
3: معك ياسمين سيدي بوزيد.
0: مرحبا ياسمين. أوكي ياسمين تعرف عليك شو تعمل في الدنيا؟
3: في الدار كهو معنا ما نعمل حتى شيء. معرفة كهو
0: عرس هو ديجا في حد ذاته العرس.
3: بالحق خدمة كبيرة
0: برشا خدمة. أجم عرس أوكي. عندك صغيرات ياسمين؟
3: عندي زوج صغار.
0: زوج صغار ربي يفضلهم لك. شو مستوياتهم؟
3: ثالثة ورابعة معناها تعدوا للثالثة والرابعة.
0: رابعة أساسي نحكي و
3: أي أساسي.
0: قولي ما تكبرنيش برشا. شنو ثالثة ورابعة؟
3: ابتدائي.
0: ابتدائي ابتدائي أي. أوكي أوكي ربي يفضلهم لك ياسمين. هاي شيماء وياسمين زوز باش نبداو معنا الجولة تونسويت. كل حد عنده سؤال. شيماء سؤال لاني لك انت شيماء. السؤال يقول الشهر الخامس من السنة القمرية أو الهجرية شو الشهر الخامس؟ هل هو جماد الأول جماد الثاني أو رجب؟ جماد الأول جماد الثاني أو رجب؟ نحكي على الشهر الخامس من السنة القمرية. أي شيماء
2: جماد الثاني.
0: جماد الثاني جماد الثاني
2: سهل الخامس جمد الأول.
0: ما احنا خذينا جمد الثاني.
2: أوكي
0: أوقد معي ياسمين. ياسمين
3: نعم
0: سؤالك ياسمين يقول للأرض عندها قمر واحد ولكن لكوكب المشتري أكبر الكواكب قديش فما من قمر؟ فما 15 16 ولا 17 قمر؟ للأرض قمر واحد اللي هو القمر ولكن للمشتري 15. أكبر الكواكب 15 16 15 15. أوكي مش قلت 16 أنت ولا؟
3: لا لا 15 من الأول معناه
0: مثبتة.
3: أي أي
0: ما قلت 16.
3: لا لا 15 أنا بيدي ذا مش نقول لك الاحتمال الأول بعد قلت 15 معناه أنا من الأول الاحتمال
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة نحب ناكد اللي جابتك غلطه وكاو خاطر اللي جاب صحيحه هي 16 اما تاكدت اللي انت قلت 15 خاطر انا سمعت اوكي
3: ضيعتني طول
0: انا نعرف نعرف فوالا وهذاك الهدف انا اللي باش يضيعك طول دونك الزوز اجاباتكم غلطين شايمه جماد الاول هو الشهر الخامس من السنه القمريه و16 قمر بالنسبه لكوكب المشتري زوز اجابات غلطين باش تقعدوا معنا بعد لحظات موجز الاخبار عندي وقت مازال عندي وقت نعمل سوالف مازال اوكي اوكي اي مازال اوكي مازال عندكم دقيقه بتجاوبوني في سؤال فيصل بيناتكم الزوز شيماء وياسمين
2: أيه.
0: اللي يعرف قبل يتكلم السؤال يقول كم عدد الدول العربيه التي يمر منها نهر الفرات زوز ثلاثه ولا اربعه
3: اربعه
0: شكون قال اربعه
3: ياسمين
0: وباهي شيماء شايمة
2: ثلاثة
0: ما شاء الله يظهر لي مش عادي معاكم العشوية كاملة يعني إجاباتكم الزوز غلطة عدد الدول العربية زوز دول برك اللي هما سوريا والعراق يتعدى نهر الفرات سؤال فيسا فيسا ركزوا معايا
3: بيه
0: احنا توا عايشين جو المونديال إيطاليا التي لم تكن موجودة في النسخ الأخيرة قديش فازت من مرة وأحرزت على كأس العالم مرتين ثلاثة ولا أربع مرات
3: ثلاثة
0: واحدة برك تجاوب الأخرى وين؟
3: ياسمين جاوبت
0: ياسمين قالت ثلاثة هاي شايمة
2: قد قلت لي الاحتمالات
0: زوز ثلاثة أربعة شايمة ما عشان عاود الاحتمالات فيسا فيسا
2: أربعة
0: ثلاثة أربعة أوكي إجابة صحيحة وإجابة غلطة إيطاليا التي غابت عن كأس العالم في النسخة الأخيرة تقريبا النسخة الثالثة والرابعة اللي تغيب عليها إيطاليا أحرزت أربع مرات كأس العالم كان عام 1934 38 82 2006 دونك للأسف يا ياسمين إجابتك غلطة شيماء مبروك عليك أنت باش تعدي معنا الفينال باي باي شيماء ياسمين بوم شات ياسمين أنتو كتنجم تكون موجودة وحاضرة معنا ياسمين في فرص أخرى قاعد نزرب خاطر بعد لحظات موعد موجز الأخبار وراجعين بعدها مكملين معاكم حتى الأربعة في سامر كويس
1: Summer Quiz.
4: Summer Quiz. Summer Quiz.
1: من الاثنين للخميس.
4: مع عربي ويصال وكري.
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
4: الكل مضمونين.
1: Summer Quiz.
4: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
1: الموجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
5: بإذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخبارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب النوري جريدية بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح أحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمد تسند من ولاية قفصة وذلك وفق الإجابة المنشودة على الموقع الإلكتروني للمجلس وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على مراجعة خريطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي التي تضم 11 مؤسسة خاضعة للإشراف المزدوج بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأداء وضمان الاستدامة لافتة إلى أن وزارة الفلاحة تلقت أيضا مقترحات مماثلة لأحداث معاهد عليا للفلاحة في ولايات توزر وقبلي ومدنينة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عقدت اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية وأفادت المعطيات حول الشركات الأهلية التي تم تقديمها بالمناسبة بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس المقضي كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية العاشر من جويلية الحالية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا صرحت أن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بضرب إيران مجددا الليلة، مضيفا أن إيران لا يمكن أن تحصل على الأسلحة النووية ولو كانت تملكها لاستخدمتها. وكالة الأنباء الإيرانية أعلن

0: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
0: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
0: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: حبيبي حبيبي الموسيقى هذه تخلينا انا واحد من الناس خامهم في عشويه ولا سهريه في كارد اجرانت في اللاك مع الموسيقى هذه مع صغيرات وحدك مع انت تلعب وتاكل وين تو من 8 بتاع الليل حتى ماضي الساعه خلي الساعه دعاده هذا المهرجان اللي تنجموا تربحوا معنا تيكيت باش تكونوا موجودين من هذا كارد اجرانت الكوايو في توقيت ماضي 3:41 دقيقه ديما. السلام عليكم على الناس كل برشا كدوات اخرين يستناوكم كل نهار من الاثنين حتى للخميس في السامر كويز. مرحبا بكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا.
1: عاد الموجتك يربح
2: سامر كويز.
0: فوالا زوز متبرين حاضرين معنا تود سويت حبيبه من قليبيا وسهام من بنعروس. حبيبه
3: نعم
0: شو احوالك يا حبيبه؟
3: صباح الحمد لله
0: لبي حبيبه. شو تعمل في الدنيا؟
3: انسانيونت.
0: اوكي ومستوى ابتدائي ولا ثانوي ولا
3: ابتدائي؟
0: ابتدائي. صافا الامور؟
3: صافا الحمد لله.
0: اوكي بحذاك جمهور بحذاك العائله بحذاك شنو بالضبط؟
3: بحذايا امي بابا وصغار اختي.
0: اوكي نسلموا عليهم الكل. قليبيا عاده تحفل بالصيف؟
3: حافله بالقدا ديجا فينا الموسم.
0: اوكي اوكي اوكي باهي يا حبيبه. معك انت فما سهام بن عروس. على السلامه سهام.
4: مرحبا سهام
0: الاخبار؟ صباح سهام.
4: يا عايش الحمد لله
0: لاباس. هاي سهام تعرف عليك شويه شنو تعمل في الدنيا؟
4: في الدار.
0: معرسة عندك صغار؟
4: لا مانيش
0: معرسة. ان شاء الله ربي يبعث لك العروس في القريب العاشر.
4: ان شاء الله يعيش.
0: قول امين.
4: امين.
0: اوكي. هاي سهام وحبيبه دونك كل حد عنده سؤال باش نبدا بحبيبه من قليبيا. حبيبه.
3: نعم.
0: جاوب وحدك ولا باش يعاونوك ولا كيفاه ولا؟
3: باش نشوف حسب معلوماتي.
0: حسب المعلومات تقول انت ونشوف استعين بصديق ولا عندك مع المسلسلات ولا
3: مع
0: المسلسلات؟
3: بون في رمضان.
0: في رمضان اوكي باش نرجع بيك لرمضان سنوات التالي. سؤالك يقول مسلسل الليل واخره الليل واخره شكون كان البطل بتاع المسلسل هذا؟ فاروق الفيشاوي فريد فريد شوقي والا يحيى الفخراني؟ الليل واخره بس الليل واخره شكون؟
3: يحيى الفخراني.
0: بعد شنو؟ بعد استعانه بصديق.
3: هاي
0: اوكي يحيى الفخراني. شو معناته هو تفرج على المسلسل وانت تفرج عليه ولا شنو؟
3: ممكن تفرجت عليها كلقطات اما الكل ما نتصورش.
0: الكل مسلسل الليل واخره يحيى الفخراني هو بطل هذا العمل. سهام
4: هيا
0: عندك ما عندك مع المسلسلات ولا؟
4: كان في رمضان مش برشا.
0: كل في رمضان اوكي. وعندك مع الموسيقى التونسية؟
4: شوي
0: قلبي معاك خذيته.
4: قلبي معاك
0: خذيته الغنية ذي شكون غناها؟ علي رياحي لهادي جويني ولا محمد الجاموسي؟ قلبي معاك خذيته علي رياحي لهادي جويني محمد الجاموسي. اي سهام
4: علي رياح.
0: علي رياح بكل ثقه في النفس. لا واسا من نفسيها قوي
4: ونسيتها كيف المقطع نتاعها.
0: بلاي كوثر فما شوف لنا قلبي معاك خذيته زعما موجوده الاغنيه. خلي تعرف سهام بن عروس اللي قلبي معاك خذيته الاغنيه هذه ماهوش يغني فيها محمد الجاموسي. قعدت زعما كان مش موجوده مش موجوده مش مشكل. قعدت زعما بالهادي جويني ولا علي رياحي؟ سهام قالت علي رياحي متاكده من من من المعلومه. قلبي معاك خذيته الاغنيه للاسف يا سهام مش علي رياحي اللي غناها. اللي غناها هو الهادي جويني قلبي معاك خذيته للاسف يا سهام. اجابه غلطه ولكن ديما يقعد الامل موجود لانه كل نهار فما سامر كويز من الاثنين حتى الخميس نجم تكون موجوده.
5: قلبي معاك خذيته بعد اللي بنار الفراق كويته.
0: نار الفراق كويته سهام. هذا محمد الجاموسي. سهام
4: صحيت هادي جويني ولا محمد جاموسي؟
0: صحيت الهادي جويني. هاكا هاكا هاكا بالاصوات طلعت انت بالاصوات طلعت اللي هو الهادي جويني. ماهوش علي رياحي، ماهوش محمد الجاموسي. دونك علاش كنت عم تسلم سيام؟
4: مرة أخرى
0: علاش كنت عم تسلم لالا؟
4: سلم عليكم الكل، على الفريق الكل.
0: على الفريق الكل، نحسك تخذلت شوية اللي أنت ما تعديتش فيها.
4: تخذلت شوية خاطر حتى أمس خرجت في القرعة وما ربحت زادة اليوم كيف كيف.
0: أوكي أوكي. أسمع الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة.
4: ان شاء الله
0: نعاودوا ان شاء الله. فوالا ان شاء الله ان شاء الله غدوه تكون على شلي ولا في الاسابيع القادمه. شكرا سيام، تحيه لكل مسامعتنا في بينعروس. زوز بعد لحظات يلعبوا على فينال بين حبيبه من قليبيا اللي تقعد معنا بعد لحظات، باش تكون موجوده هي وشكون طبعا شويه شوفوا اللي ترشحت من الديبي فينال الاولاني وتكون موجودين معنا وحاضرين في النهائي بعد لحظات. ارتاحه صغيره مع الموسيقى مع شيماء بعد شويه من فوشيلة. تلعب بعد شوية شوفوا الدورة النهائية ذي زعما وين ماشي بالضبط. موسيقى نون ستوب نجوى كرم، خليني شوفك بالليل وبالليل الأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا يحبوا يزوا صغيراتها من الثمانية حتى الماضي ساعة يأكلوا يلعبوا سهلة برشا الحكاية. مهرجان خلي الساعة عادة عادة ألعب وتاكل. دونك في لاك كرتاج لانز مع يو تجمو تكونوا موجودين وحاضرين معنا في مسابقتنا اللي مستمرة ديما نقول من الماضي ساعتين حتى الأربعة من الاثنين حتى للخميس سامر كويز.

0: نجوى كرم، خليني نشوفك بالليل الماضي 53 دقيقة لـ 40 درجين مكملين معاكم في سامر كويز. كل نهار ديما نقول من الاثنين حتى للخميس في الماضي ساعتين حتى للأربعة.
1: عادل موشتك يربح
2: سمر كويز.
0: زوز يلعبوا دورة النهائي، حبيبة من قليبيا قبلها شايمة من فوشانة كانت عادت من الدورة نصف النهائي. شايمة؟
3: نعم.
0: حاضرة يا شايمة؟
3: حاضرة.
0: حبيبة؟
3: نعم.
0: حاضرة مدام؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أوكي، هذا دور نهائي دونك أسهل باش تكون أصعب شوية. تحبوا هكاكا ولا نكملوا في الريتم تاع الأسهل الأولانيين؟
3: ليه خلي سهل عليه.
0: خلي سهل تقول أنت عليه. أوكي شايمة ماشية معاها في الخط.
3: أي سهل أي
0: تبيع. أوكي أوكي أوكي أوكي. أي شايمة باش نبداو معاك أنت.
3: أي
0: كي نقولوا الفساتين، فساتين فساتين جمع فستان.
3: أيه؟
0: أصل كلمة فستان منين بالضبط؟ فساتين فرنسي إيطالي أو فارسي؟
3: فرنسي.
0: الموضة والفساتين. عايش أيم؟
3: فرنسي.
0: فرنسي.
3: أيه؟
0: علاش مشيت الفرنسي؟
3: لخاطر تحسها قطع الموضة فرنسا يعني.
0: حتى إيطاليا راهو أكثر من فرنسا في الموضة.
3: أنا حس فرنسا أطغى يعني في
0: أطغى. أوكي معرش أطغى، أما إيطاليا كمان الموضة إيطاليا. أصل كلمة فساتين ولا قد معنا الشيء.
3: أيه؟
0: خلينا نشوف حبيب. حبيبة أصل فساتين شو؟ فرنسي
3: إيطاليا.
0: إيطاليا قول أنت موضة. معقول برشا. أوكي بي مش هذي سؤالك مدام حبيبة.
3: هاي
0: سؤالك أنت سؤال واحد آخر. وركز معايا مليح. أول لقاء جمع أم كلثوم بعبد الوهاب بمحمد عبد الوهاب، أول لقاء جمعهم الزوز، سمي اللقاء ذاك باسم معين، هل سمي بلقاء العمالقة، لقاء الكواكب، أو لقاء السحاب؟ ثلاث بالأحرى 10 ثواني للتفكير. أول لقاء جمع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومن بعده هو خرجت غنية حاجة واو أنت عمري بعد أول لقاء بينتها من الزوز. أي مدام؟
3: لقاء السحاب.
0: لقاء السحاب تعرف المعلومة ولا
3: شوي
0: ولا جوجل؟
3: الزوز
0: تعرفها
3: شوية وزدت أكد
0: بالجوجل. أوكي عربي باتيني سلام علي برشا نقول له لازمنا نبدله شوية في معاش سبعة ثواني للتفكير. وش نقص شوية في التفكير وما عارش السوبر مارجيت قال لي بالأسهل الكل من كان الأسرع، من كان الأسرع في أنه يلوج على المعلومة ينجم يكون أو أنتو سهام أو شايمة.
3: نعم
0: شايمة.
3: نعم.
0: أصل فساتين ماهوش إيطالي كما قالت حبيبة، ماهوش إيطالي وماهوش فرنسي زاد للأسف،
3: يوناني هو نورمالمون،
0: فارسي. أصل كلمة فساتين الأصل متاعها فارسي لا فرنسي ولا إيطالي، وديما نقول راهو أبار الكادوات فما معلومات اللي أموا نكتسبوها شوي شوي لأنه نحب ولا نكره بالحق، معناتها نقصين شوية احنا في الثقافة العامة، هاكا فرصة على الأقل في 20-30 معلومة تتعدى في البرنامج كي ناخذوا زوز ثلاثة معلومات من كل حصة على الأقل كسبنا حاجة وربحنا حاجة. دونك أول لقاء بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كان اسمه لقاء السحاب وخرج من بعده كما قلت غناية انت عمري. على ذاك حبيبة من قليبيا هي اللي ربحة معانا اليوم في الدورة النهائي الثاني. ولي شبيها ضعيفة شوية اللي ايه حب اللي ايه بالقوية مدام حبيبة فعلا. اوكي على مبروك حبيبة من قليبيا. شايمة
3: سلام.
0: للأسف يا شايمة اليوم ما نعرفش انت ما لوشش كيما مدام حبيبة، مشيت بالزهر على الغالب. مرات يزمك تجتهد شوية تلوش كيما مدام حبيبة بالجوجل وعندها جمهور بحذاها. وانتوكا شايمة ما نعرفش انت قلت لي في الدار انت.
3: نعم قلت نقرا
0: انا. تقرا اوكي، هذا غالبا ننسى ما شاء الله برشا متسابقات حاضرين معنا متسابقين دونك ننسى. انت تقرا اوكي. تقرا جامعه. بون شنو شنو في الاخير شنو ما عندكش شكون تحب تهزو الكارتاجلانت؟ ولا ولا هاو نعطيك حاجه اخرى. باك نتاع حلويات ما نعرفش شو تختار.
3: باك حلويات. باك
0: شنو يقتلي؟ اي حلويات. حلو نوران
3: حلوي
0: باش كومي بنجمع برنامج مع العائله كعك ورقه دونك حاجه كومي عشويه صيفيه
3: مع القهوة.
0: مع القهوة صحة وبالشفاء. مبروك عليك شيماء، مش مشيش يدك فارغة من عنا. الناس الكل راهو اللي تجي عمرنا ما نخليكم تروحوا يديكم فارغين. شكرا شيماء. شكون تحب تسلم يا شيماء؟
3: على دارنا.
0: على داركم الكل نسلموا عليهم الكل. شكرا شيماء، باي باي. تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا في فوشانا. مدام حبيبة.
4: وي
0: نسمع فيك. تسمع فيه. مش نقدر هو مش هو المفروض ما نقترحش راه، ولكن مش نقدر عليك ونخلي لك انت الاختيار.
4: ليه؟
0: عيلة نبدأ. عندك تحب تكون موجودة في مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند في اللاك مع يويو من 8 بتاع الليل حتى الماضي ساعة تاكل والصغار يلعبوا أمورك 5-5. سينو تحب باك إكلا بير لكل أنواع البشرة، تنظيف وترتيب وحاجة تعمل 66 كيف. تحب كان عندك صغيرات تخليهم فيها تقية أكاديمي زادة مرحبا تدل شو تحب؟
4: نتصور تقية أكاديمية ولدي باستر وزير متوكيه.
0: حاجة تعمل 88 كيف في ظل يا؟
4: أيوه.
0: تتهنى على قرايته على اهتداته على وتبدأ الأمور 5-5.
4: في بالي تقية خير.
0: واضح. مبروك عليك مدام دونك اشتراك للصغرون ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا زاده يحطوا صغيراتهم في تقيه اكاديميه. يا مدام حبيبه قولي علاش كنت حاب تسلم.
4: نسلم على سامي الكل، على خويتي اصحابي اللي يعرفوني الكل قليبيه الكل واصحابي نتاع الخدمه
0: نسلموا عليهم الكل. ومدام الكريه في قليبيه تاو غالي ولا رخيص ولا شو بالضبط؟
4: فما هكا وهكا
0: هكا وهكا. انت وقربك من البحر وانت
4: في دونلو تلقاهم هكا غاليين شويه.
0: اعطينا الاسوام مدام، اعطينا الاسوام من الى
4: من نقولوا من 60 حتى وانت طالع
0: حتى كشي ل 150
4: حتى أكثر
0: من 100 دينار. أوكي. أوكي. أما قليبي تقعد ديما كيما برشا بلايس في تونس مزيانة. شكرا مدام وربي فضلك وتحية ديما نقول للقليبية كل مسامعينا ومسامعاتنا في مختلف مناطق الجمهورية. اليوم كانوا هذوما الكادوات اللي موجودين، غدوة كادوات أخرين وكل نهار من الاثنين حتى للخميس تلقاو معنا برشا كادوات برشا بالحق جايبين برشا كادوات. دونك خليكم معنا ديما برونجي كوثر قالت لي ما عادش تعرف تعبر ولا صحيح من كثرة الكادوات ومن كثرة المتسابقين احترت شو باش نقول بالضبط. فوالا هذه الكلمة اللي وجع عليها كوثر، قلت مغارة علي بابا عندنا كل نهار نجبدوا كادوات ان شاء الله ديما مفرحينكم ان شاء الله ديما برونجي معنا. بعد لحظات جينا لتركي تلقاوها موجودة وحاضرة معكم اكيد في كريشندو من الأربعة حتى للخمسة. انا نسلم عليكم الناس الكل، نشكر كوثر البجاوي، نجم الدين بن سالم، نشكر حمزة برشا، نشكر زيادة أريش الناس الكل اللي كانوا معنا. تحياتنا لكم، خليكم على البوزيكا، تقابلوا غدوة إن شاء الله ما ساعتين حتى الأربعة. باي باي.
2: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
1: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
2: سمر كويز
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: أهلا مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى للخمسة. نحكيو على موسيقى جديدة وقديمة، يعني مش نبدأو بين الزوز. نحكيو على الألبومات اللي قاعدة تطرح في الأسواق، نحكيو زادة نوستالجي، ساعات نعملو كلاندوي الهيت ولا الأغاني حقت نجاح كبير في وقت ما. في كريشندو اليوم إعداد وتقديم جيهان التركي، الهندسة الصوتية كوثر البجاوي والإخراج الرقمي مع أليج. ونبدأ رحلتنا مع محمد حميقي وجديده ألبوم جديد، سمعوني فيه 18 أغنية، يعني على مدى الصيف نلقاو العديد من الهيتات عند محمد حميقي من ألبوم سمعوني. باش نسمعو توا سيبو يا قلبي. ألو عني إيه؟

0: سمعوني محمد حماقي الأربعة و13 دقيقة على موجات إذاعة الشباب في كرشندو كالعادة. عندنا فقرات اليوم كنت تعودوا بيوم قبل، اليوم زادة باش نرجعوا للفقرات هذيك. في الفوكس اليوم باش نحكيوا على الـ AI، وتتعرفوا بعد شوية علاش نحكيوا على الـ AI.
1: فوكس
0: في فوكس اليوم نحكيه للمرة الأولى في تاريخ البيلبورد، بيلبورد عربي، بيلبورد عربية، أنه فما قائمات، في القائمات العربية أغنية بالإي آي تدخل للقائمات. الأغنية هي أنا ودي أشوفك، بعد ما سيطرت في عديد الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، الأغنية وصلت رسميا للتشارتس وصنعت التاريخ كأول أغنية إياي تحقق الإنجاز هذايا في البيلبورد عربي، وتكون الفنانة ليا نور أول فنانة إياي تدخل قائمة 100 فنان. اللي يسمعوا مرحبين، لكن صناعة الموسيقى فيها اللي متحمس، لكن الأغلب ولا يتسائل على شنو مستقبل الموسيقى وقائمات الاستماع بعد الخطوة هذية، خاصة أنه زادة غنية كيما How am I supposed to know دخلت قوائم البيلبورد جلوبال. نسمع مع بعضنا أنا ودي أشوفك، واللي هي غنية 100% إياي.

كانت هذه ودي شوفك غنية 100% AI وموجودة في قائمة البيلبورد العربي، دخلت قائمة سباق الأغاني. مش نمشي نحكيه على فنان نحبوه الكل، عرفناه في التسعينات نجم من نجوم الأغنية العربية، عرفناه في نجاحات كبيرة.

من الحلاني الأب للحلاني الإبن الهوارة ترجع بنسخة جديدة، وعاسي الحلاني والوليد الحلاني في أداء نسخة جديدة من غناية الهوارة، غناية لبنانية تراثية اشتهر بها عاسي في بدايته، مشترك في إنتاجها شرب العون وريكاردو عزار. الريميكس والماستر هما للياس دبس، إصدار يعيدنا للألوان الموسيقية اللي تبقى حاضرة في الذاكرة. وأساسا هي الهوارة مرتبطة فصل الصيف والأفراح والعروسات. نسمعوا النسخة الجديدة اللي يدعم فيها عاسي الحلاني ابنه الوليد.

بداية نارين الـ24 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية نسمعوا نوال الزغبي طول عمري قبل موجز أخبار الـ4:30 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. بعد نرجع نواصلوا الرحلة في فوكوس، نحكي لكم حكاية بختة من ألبوم من سي إن سي الخالد خالد اللي باش يكون موجود في مهرجان قرطاج النهار 18 جويلية. وكذلك باش نحكيو على فنانين ظهروا في بداية الألفينية وفي وقدموا أغاني. الأغاني كانت نجاحات كبيرة، كانت هيتات برشا، توقعوا لهم بنجاح كبير، لكن بعد الغناية بعد النجاح ما عودناش شفناهم. هذا كله بعد موجز أخبار الـ4:30. اقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة، نرجع معكم بعد موجز أخبار في كريشندو.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. جلسة استماعنا اليوم للجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية. وأفادت المعطيات حول الشركات الأهلية التي تم تقديمها بالمناسبة بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركة الأهلية. تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم ولغاية 10 من جويلية الجارية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. انطلاق فعالية الاحتفال الجهوي بكأس البصمة البيئية بولاية المهدية بمشاركة 14 مؤسسة تربوية، وتهدف هذه المسابقة التحسيسية التي تنظمها الإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط إلى تعزيز الحس البيئي لدى التلاميذ وخاصة تغيير سلوكاتهم البيئية اليومية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، وإن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة بعد أن شن طهران هجمة على قواعد أمريكية في منطقة الخليج. وفي تصعيد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، قالت إيران إنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن ضربت القوات الأمريكية أهدافا إيرانية ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وغاز في مضيق هرمز. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: رجعنا معكم بعد موجز أخبار مديس الأربعة ونص على موجات إذاعة الشباب كريشندو من توا حتى للخمسة. كما قلت لكم قبل موجز الأخبار باش نحكيو على غنية بختة اللي صدرت في ألبوم سينسي للشاب خالد في 1993، واحد من أهم ألبومات خالد اللي معودكم معاه في مهرجان كارتاج نهار 18 جويلية. غنيت بختة قبل ما تصير غنية، هي كانت قصة حب حقيقية وقصيدة ترجع ل 1940. حسب المعلومات اللي حكي عليها الشاب خالد هو نفسه، كتبها الشاعر عبد القادر الخالدي، واحد من أهم أسماء الشعر الشعبي الجزائري المحبوب بختة. كتب فيها أشعار، وحسب خالد كتب في بختة ما يقارب 200 بيت، 196 بيت شعر بالتحديد، خذ منهم خالد ثلاثة. الغناية تحكي على عركة دامت 6 شهور لين قررت بختة أنه تمشي له الوهران، والقصة تبدأ من محطة التران لاغار. بختة قدمها شاب خالد في الألبوم، لكن قدمها في الحفلات الحية. يمكن ميزة خالد في الحفلات الحية أنه كل مرة يعطيك نسخة جديدة من بختة. آخر الفيرسيون اللي تعملوا البختة كانت تعاون أوركسترالي بين فرنسا والجزائر، قادتها المايسترو زاهية زيواني، واللي أداو فيها اللحن بتوزيع سامفوني. أما احنا باش نسمعوا بختة بصوت خالد.

بختة الشاب خالد الأربعة وأربعة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب باش نحكيو زادة على فنانين في بداية الألفينية يعني بين 2002 2006 7 8 قدموا العديد من الأغاني وقتها. يمكن كانت شركة الإنتاج روتانا في العالم العربي تعرف نجاح كبير وهي بيدها يعني تسعى أنه توقع مع كل الفنانين اللي يظهروا على الساحة الفنية فنانين كيما رنين حبيب قلبي، دارين حتشيتي قدام الكل، إيوان وعدني أقول إن شاء الله، أنين خلف لو عندك كلام، ماريا العب، مايا نصري أخبارك إيه، رانيا الكردي شايف نفسك، كاتيا حرب أدي الحب، شيرين وجدي كل ده. هذوما فنانين الأغاني هذه كي طرحت عرفت نجاح كبير في فيديوهات الكليبات سواء حتى في سباقات الأغاني تحت المراكز الأولى. وبينهم زادة فنانة جزائرية هي فلا عبيبسة. فلا عبيبسة وغنية التشكرات اللي بالحق نجم نقولوا كسرت الدنيا وقت اللي طرحت. من بعد فلا ما عرفتش تبني على النجاح اللي عملته غنية تشكرات أفندم.

المحبة ذكرى محمد لأربعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا وصلنا نهاية رحلتنا معكم في كريشندو اليوم. بعد شوية موعدكم مع إرجي ميوزك. إرجي ميوزك وإنيس بللونة والستة الربط مع الإذاعة الوطنية باش يكون لمة صيف مع سامي نويسر. نقول لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، أحلى وأمتع وأجمل أوقات على موجات إذاعة الشباب. نخليكم مع أنغام مش حبيبي بس كريشندو. اليوم كانت معكم في الإعداد والتقديم جهان تركي، في الهندسة الصوتية كوثر البشوي.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخباري. في دورة هي الأولى من نوعها بمدينة سوسة تنطلق يومي 15 و16 من جويلية الجارية الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 26 و2000 بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة سوسة. وتتواصل فعالية هذه الأيام بمدينة جابس يومي 17 و18 من جويلية الجارية لتختتم يومي 21 و22 من الشهر الجارية بمدينة العلوم بالعاصمة. معهد الصحافة وعلوم الأخبار يطلق مع بداية السنة الجامعية 26 و2027 ماجستيرين مهنيين جديدين في الاتصال السياسي والمؤسسي، وذلك في الصحافة الدولية في إطار تجديد العرض البيداغوجي للمعهد وتحيينه بما يتلائم مع التطورات التي يشهدها قطاع الصحافة والاتصال وفق بلاغ صادر عن المعهد. تفتتح وزارة الشباب والرياضة عشية اليوم بالمركب الشبابي بمنوبة برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و2000. وتضمن برنامج الافتتاح عرضا لأهم الأنشطة الصيفية المبرمجة لسنة 26 و2000 ومختلف محاورها وأهدافها تزامنا مع تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركبة. أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وتكوينية موزعة على مختلف المؤسسات الشبابية بسيدي بوزيدة ستشمل حوالي 294 شابا وشابا من مختلف معتمدات الولاية ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة. انتظم اليوم بمدينة الثقافة الشرقية للغيبي بالعاصمة لقاء عالمي لتقديم المنصة الرقمية للتصرف دعما بالقطاع الثقافي لفائدة الفاعلين في مختلف المجالات الثقافية من فنانين وروائيين وسينمائيين ومسرحيين لتفسير إجراءات النفاذ إلى هذه المنصة. أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.7 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل نحو 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: RG Music

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوت.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
5: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا تونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد، هو خزر لي ليانا قال لي خذ انت الكلمة مالك، لأنه اليوم تسمع فينا على موجات إذاعة الشباب، ونحيي مستمعي إذاعة الشباب ونقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كما هو باش يحيي مستمعي الإذاعة الوطنية في بثنا الموحد ولما الحلوة والمزيانة هذية اللي اليوم تحتضنها استوديوهات إذاعة الشباب. سامي
3: صحيح مالك، أهلا وسهلا مرحبا بك، مرحبا بكل من اختار الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. البارح ترددت في التعليق، اليوم شن نعلق مليك عاملة لوك صيفي ماشي مع استوديو إذاعة الشباب البارح بالنجمة واليوم بالأناناس
2: بالأناناس
3: اللي ديتاي متاع اللوك متاع مليك. سلموا عليكم إن شاء الله الأمبيونس المزيانة الموجودة في استوديو إذاعة الشباب واللي تسمعوها على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية تكون واصلة الكل المستمعين. سلموا عليكم برشا مليك، يسمعونا على www.radiojeune.tn، يسمعونا على www.radionational.tn، الإذاعة الخاصة التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية واللي فيها الإذاعات الكل منهم إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، يسمعونا زاد على لي فريكونس متاعنا داخل وخارج تونس كالعادة من توا حتى الثمانية بتاع الليل، توا الستة وسبعتاشنا دقيقة اليوم الأربعة 8 جويلية 2026. أنفا ملك عملت غطسة، اللي عمل غطسة بالهيك بدنا صفحتنا على الفيسبوك، الغطسة وين والعومة وين، لم تصيف على موجاتنا. فيها كالعادة مجموعة من الفقرات، نحكي وكتب، نحكي وشطوط، نحكي وسوشيال ميديا. البارح حكينا اي شو سبيد وانت تتبع فيه ملك، اليوم تحكي لك على سيلين ديبت اللي هي تعرفت برشا في عالم السبور في سبور ديك، اللي ذكرتني بيك في بالك حتى بديت في كرة القدم ولا تصنع في المحتوى في اليوتيوب ولا تيك توك.
2: عندي مستقبل، نجم
3: اللي صنع محتوى بعد اللي رناه البارح في التلفزة والتعليق على الماتش صي متهني عليك راهو بالحق ذكرتني
2: بيه. ما عادش تحلوا لي الماتش
3: سيلين ديبت اللي هي تريند حاليا وباش تولي تريند زاد ملك مع التعليق على الماتش واكيد مع الكرونيك ومع كل ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين.
2: اكيد ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين، واكيد اليوم نحاولوا نوريو التصويره المزينه نتاع تونس قداش من بلاصه محلاها. انا فقط باش نسالك، انت عوام اكثر مني خاطر نعرف اللي انت ديما تعمل في غطسات،
3: نحب السبور.
2: هل لاحظت اليوم معناها اسكو ثم برشا حريقه كما قاعد يتقالوا يتحكي
3: موجود الحريقه اكثر من لازم في التوقيت هذا؟ خاطر يوم السنة تخش في سبتمبر اكثر، معناها جويلية اوت اقل شويه، سبتمبر تولي اكثر، ما هي موجوده اكثر من اللازم. وقاعد نتبع في صفحه مهمه برشا اللي هي تيون سي العلوم التشاركيه اللي تهبط في كل شيء، ومن حاجات تشرف تونس الحقيقه في السوشيال ميديا تهبط كل شيء، شنو انواع الحريقه الموجوده وقتاش تخرج وين موجوده اكثر. والحاجه الباهية انه البحاره هما اللي بعثوا لها وهي تبارتاجي مع لي جون الموجودين معاها.
2: والحاجه اللي باهيه في التونسي اللي وقت اللي يبداو ينبهوا فيه المختصين ما تقربش من الحريقه
3: يقرب راهو العكس،
2: يمشي لها ويهزها ويخرجها. ونقص كان يعمل مع تصويره، ثم شكون عمل تحدي مع الحريقه؟
3: شكون عمل تحدي ما عجبنيش
2: التحدي، خلينا لا علينا التحديات الخايبه
3: ما شجعش عليه وما عجبنيش
2: برشا، ما نحبوش حاجه خايبه احنا اكيد.
3: وتحدي ما شجع عليه حتى حد. البارح عجبني صانع محتوى ديجا بارتاجيتها في الستوري قاعد يحكي يا ملك، قال بالله ما تدخلوش للغريق، راهو البحر غدار، راهو البحر ماهوش امن، كل واحد يسيس روحه وحده وحده. يا خويا عوم حدك، معناها كما نقولوا معناها حد القريب للبحر، قدر الله صارت حاجه تخرج ما يصير حتى شيء.
2: اكيد خاطر نعرفوا البحر والتقلبات المناخيه اللي قاعده صايره، ونعرفوا مهما تكون سباحه، انا شفنا معناها ناس غطاسه ومختصه في السباحه ووفاتهم المنيه في البحر، البحر غدار كما يقولوا، سيس روحكم وحده وحده. محلاها لمتنا ومحلاها لمت صيف. او الراف سيد المخرج محمد الغول بحذينا في استوديو اذاعه الشباب يعاضد، اغزرك الكلمه العربيه الفصحى، يكفي مجهودات مخرجتنا كوثر. انا الحقيقه انا نحب كل مخرجي الاذاعه الوطنيه، محليها هكا العناصر النسائيه تبدا تبدع هكا في الانتاج.
3: كوثر البجوي فنانه،
2: اي فنانه. عاد ديجيتال شكون معنا اليوم؟
3: مع الديجيتال اليوم معنا منير بن صالح، نسلموا عليها برشا. حميد الورغي نسلموا عليه برشا، ونسلموا على كل مستمعينا. شنو رايك نبداو مع الموسيقى؟
2: اكيد الموسيقى اللي هي خلينا نقولوا 80% من حصتنا، ونعرفوا جو صيفي الناس الكل تحب تسمع الموسيقى وتعمل جو وتحل الراديو الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. فكره هبه مقترب بده خارجين يحوسوا.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: سمعنا صوت عبد الوهاب الحناشي في لما تصيف على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة الشباب الستة وستة وعشرين دقيقة موصلين حتى الثمانية متاع الليل. مالك سامي ليكيب الكل كيب الإذاعة الوطنية وكيب إذاعة الشباب. نبدأ مع أول فقراتنا اللي كي تتابعوهم على السوشيال ميديا متاع الإذاعة التونسية الكل واللي هي فقرة حكاية شط.
3: حكاية شط.
4: حكاية شط ومحليهم مشتوتنا وقت اللي كل شط يحكي حكايته. وهذاك علاش ما بين حكاية وحكاية تلقى حكاية يا سامي وهو يحكي لنا.
2: وانا فرحان راني عليك. فرحان خاطره اخيرا ملك عملت عومة مش تولي تريند بالفوت وبالعومة. ملك
4: تصدق يا سامي قلت لك معناه البحر مش بعيد ونشوف فيه لكن الله غالب معناه اليوم عملت نص اربع عومة.
2: ميسيلش البداية كيكرة وبعد تطور الحكاية.
4: بعد نولي كيما سامي ندخل من نص نهار نخرج العشرة متاع الليل. وصحيحه راي الحكايه خطر مره ما نجمش تحصل عليه نطلب فيه وين كنعوم معناها اكثر من الحوته يظهر لي سامي. يلا نمشيو لحكايه شط وشيخ اليوم خليها لنا سسبانس الحكايه ما عنديش فكره ومش يهزنا احساس يقول لي نحن ما زلنا في بنزرت.
2: الفايده هو يهزنا ويحكي لنا
4: اسكو ما زلنا في بنزرت يا شيخ ولا لا؟
5: ما زلنا في بنزرت وباش نقدموا شويه من سيدي علي المكي.
4: اي
5: بلاصه جميله وجميله يا درزه. قبل شويه قبل ما نحكي لكم لازم نحييك مليك ونحيي سامي.
2: سلم عليك برشا شيخ
5: كيف تكنيك وكل مستمعي اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه واللي يسمعوا فينا اللي يولفوا الحكايه هذه حكايه شط اللي نحكيوا فيها على جمال والبلايص المزيانه اللي في بلادنا اللي تراهي اماكن جميله وجميله جدا في العالم. اليوم باش نذكر بلاصه اللي يشوفها ولا يقعد هكا من فوق هي الكنيات درجة بشتابة توصل للشط.
4: هاي
5: نقوله خليج من خلجان الساحل اللبناني الجميل والجميل جدا ويمكن تضاهيه أجمل منه. مش لبنان يعرف وقت يمشي لسونين من ولاية بنزرت نحكيه على عين مستير. بلاصة جميلة تسمع عين مستير تقول في المستير
4: كاين في المستير
5: احنا في بنزرت. جمال الصخور البيضاء اللي تحتضن البياه الجميلة التركواز الفيروزية ونحكي على أشجار الصنوبر وزيتون وعنب وكرموس وفي نفس الوقت تهبط تلقى شط وتلقى عين حلوة برشا عيون حلوة منهم عين مستير
2: وبردة برشا شيخ بردة برشا أي
5: وفيها الطين متاحة سيرتو الطين الفمانيس معناها كل عادة والعويد كما كل عام يمشيوا العين مستير بشي يدهن وجوههم ولحمهم الكل بالطين اللي يشحط ويكبس ويخلي منافع كبيرة
4: اللي هي سمحني يا شيخ يظهر لي بعد كان نوصله نرجع للمستير المونستير معناها زيادة عندهم نفس يظهر لي نفس الحكاية عين وفيها طين ويمشيوا لعبيد الغادي باش أنا خطر أول مرة نسمع بها العين هذه الحكاية
2: في الرفرف موجودة زيادة في الرفرف حتى في الرفرف موجودة صحيح شيخ ولا
5: هي بعد رفرف بشوية خطر نفس الحكاية خطر هم عيون هما احنا تو ماشيين نغسل الجبل في الكياس دوب ما نصل للرمبوا اللي يدورك على اليسار الجبل وعلى اليمين رفرف فالهبطة هذيك تمشي كيلومتر وشوية تلقى بلاكة تقولك سونين على يدك اليسار. كي تدخل في سونين هذه بلاد قرية موريسكية معناها جميلة وجميلة جدا نحكي عن الموريسكيين اللي جاوا في 1620 لتونس واستقروا في رفراف رأس الجبل سونين عوزجة دستور وسليمان وبن خيار وغيرها من الوطن القبلي والأماكن اللي قعدوا فيها الموريسكيين. علاش فما برشا يمشيوا من تونس يمشيوا على عوزجة من عوزجة من منطقة جميلة جدا فيها البطاطا فيها الخضرة فيها الحم زادة وانتي متعدي تاخو كرموس وتاخو عنب وتاخو لوز سبيسيال تبع المنطقة هذيك. وكما قلت لك قبل ما توصل للرمبوا اللي دورك رأس الجبل على اليسار وعلى اليمين رفراف تمشي كيلومتر وشوية ودور على اليسار تلقى سونين تمشي حكاية هو كيلومتر تدخل القرية هذه سونين مباشرة تلقى البحر مقابلك. الدور على اليمين هذاك بحر سونين مقابلك كونفاس يعوموا فيه العباد وفيه مقاهي وفيه ماء جميل ولكن تكمل على اليمين شوية تمشي حكاية زوز كيلومتر بيست وباهي مش خايب تلقى باركينج بخصصته البلدية وتلقى مبني بالحجر هذا جميل وجميل إلى درجة ودروج بالحجر وباللوح
2: دروج مزيان برشا
5: وفي بانوراميك تعمل 66 كيف تشوف الخليج اللي مهما يكون البلايص هايجة البلاصه البحر في البلاصه هذيك ما يكونش هايج معناها نهار يبدا البحر ضرب واكحل ولا احمر ولا ممنوع السباحه الناس كل تمشي للسنين لانه السنين قلت لك خليج الماء راكح فيه جميل وجميل الى درجه المنطقه تقول عليك في لبنان تقول عليك في بلاصه في المالديف ولا في ماليزيا اللي كان ماليزيا زاده شط عين مستير تلتقي فيه المياه العذبه مع البحر والجبل مع الخليج هذاك اللي هو جميل وايضا زاده بعيد على الغوقه اللي كنتوا تحكيوا على الحريقه ما تدخلش غاتيكا لانه ما تمشيش معناها يحوزها البحر والأجمل من هذا أنك تستمتع بالخضرة وتستمتع في نفس الوقت بزرقة البحر والهدوء ما فماش ريح في البلاصة هذيك بلاصة آمنة إلى درجة لأن البحر يعانق الجبل من أجمل اللوحات اللي نجموا نلقاوها في سونين والعباد كما قلت لكم يدهنوا لحمهم بالطين وتمشي تنجم تمشي حكاية 5 كيلومتر على الشط من الناس اللي تهوى
4: الرياضة
5: المشي على الرمال وعلى رمال البحر وإلا على في الماء معناها فما شوية صخور في بلاصة مش أغلبيته رملية مكان جميل وجميل تنسى فيه همومك تنسى فيه مشاكلك الأمواج والغابة والبحر والماكلة البنينة زادة والحوت المشوي تلقاه والصيادة يصطادوا غديك برشا حوت يبدأ موجود معناها تنجم
4: وفرشك بطبيعة الحوت نتصور
5: وتروح بحوت فرشك من بحره ومعناها وأيضا تجرب حكاية أنك تدهن بدنك بالبطين وتدهن لولادك برشا عائلتي يدهن الكل وفما لي باراسول وفما زادة البلايص اللي أنت تنجم تقعد أنت وعائلتك عين مستير من الشواطئ الجميلة في العالم مش كيف في نزرت للأسف برشا عباد ما يعرفوش خاطر ما الطريق اللي وصلها مش كيس معناها فيش
4: اي مش معبدة معناها
5: ماهيش معبدة ولازم تدخل السنين تدخل القرية بعد منها تخرج تمشي للبحر معناها لازم تكون تعرفها ولا شفتها على انستغرام ولا على الفيسبوك ولا سمعت
4: والا سمعت حكاية شط على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
5: ولا على الإذاعة الشباب وإحنا إكسبريا معناها الحكايه باش نعرفوا العباد بشطوط تونس معناها
4: وانا يا شيخ صدقني
2: مزيان برشا راهو مليك
4: صدقني مش نفدلك قاعده نقيد نسجل باش كي ناخذ كونجي هاكا عندي لي ديستيناسيون تاعي
2: عندها ليست من عند الشيخ محمد بن حموده
5: شطوط هذه ثاني مليك والله من اكثر الشطوط شطوط بنزرت كلهم شواطئها ساحره ولكن هذه من اكثر الشواطئ ساحرا وغموضا وتحس روحك تغبصات في الدروج وكيفاش تبدا كيفاش الدروج باش تهبطهم هذوك معوجين معناها و100 درجه
2: وباللوح
5: وباللوح زاد قبل كانت رمل هذيك كنا نهبطوها زرزيح معناها وبعد ولات تعملت بالحجر يعطيهم صحه مزيانه برشا وتقعد وتتمتع بالحق تتمتع بالشط والبليبو في الحكايه مالك انه الظل يبدا من الاربع نتاع العشيه معناها تويكا تبدا في الظل خاطر الجبل يعطي الظل نتاعو تعوم في الظل معناها ما
4: تسحقش باراسول
5: ما تسحقش باراسول صحيح سيرتو العشويات وتتمتع بالحوت زاد الحوت البنين والبنين زاد يخرج من غاديكا بالوقت تشريه من عند البحاره والا انت تهز ولادك وتهز صغارك وتتمتع كديما روح تاخذ عنب بالفرشك
4: وتاخذ
5: نقول لكم عليها

0: بعض الخضارة موجودين في سونين لأنهم هما من المنتج المستهلك الغادي كمعنى من السينة يهبطوا تلقى فلفل تلقى طماطم تلقى ليتي تلقى لوز إذا بنين برشا لوز نتاعهم هش يسميوه ما يتكسر ما تستحقش باش تكسروا بال بالحديد اللي نكسروا به اللوز
1: الى حد معني
0: لا لا تنجم تنزل عليه بسنيك تكسر فاسيلمون من غير ما يضر لك سنيك فيه نوع في اللون باش تعرفوا اللون نتاعو اخضر وفيه شويه موف هذاك الهش نتاع سونين واللي هو كما قلت لكم زاده جاي من الاندلس كما رمان زاده وكما كما تستور بالضبط هم هما جاوا المسكين جابوا معهم البذور نتاعهم ولقاوا التربه الغنيه والخصبه
1: الملائمه
0: فوالا اللي قعدت معناها متواصله الى يوم الناس هذا. ومازلت حاجه اخرى تنجموا تسمعوا العباد الغادي يتكلموا باللهجه المورسكيه القديمه معناها القشتاليه اللي تلقى احنا نقولوا مثلا تلقى في منزرة في المرابط تقول زيت والحايط ومشايت في سونين رجال ونساء يقولوا زيت وحايط
2: معنا في استوديو شكون يحكي هكا معنا راهو نحن
0: شوية لعب ستار
2: لا لا مش عم ستار عنا في استوديو معنا شكون توا
1: يعب ستار عمام وعنا يحكي مالية توا حاليا هي طلبت منا الصمت
2: ما نعرفوها الناس كل يعرفوها شكون كوثر بجيبي
0: كان وجهه تحيه كان وجهه تحيه لكل بتسمع اللي انت كيفاش اللهجه تطورت هما قاعدوا منغلقين على بعض على انفسهم وقاعدت نفس اللهجه هذيك معناها تقعد ساعات تقعد تحس لهجه اخرى الماكولات نتاعهم كيف الافراح نتاعهم وعروساتهم والنهج نتاعهم كيما قريت الانهج نتاع اسبانيا تلقى نهج واحد وقت يصايبوا الثور ولا يصايبوا ولا الطماطم هاك نفس الحكايه هذيك الطلعه والدوره ومعناها نفس البنية هي بيدها ونقلوا الأندلس حطوها باش نجموا يعيشوا باش نجموا يعاودوا جابوا فتحهم جابوا بذورهم جابوا ثقافتهم وخاصة الفلاحة اللي هم يحبوا برشا الفلاحة معناها سويني كلهم على البحر جميلة وجميلة إلى درجة وكيشد المسحة معناها يقوز ظهره ويهز ظهره لما كمل السطر معروفين والمسحة مش سهلة خدمة بالمسحة وبالحصان التو مازالت موجودة زادة في سونين تلقى برشا سواني تنجم تدخل وتاخذ خضرة فرسكة وتروح وتتفرهد انت وعائلتك ولادك تشوفوا حاجة ماهيش عادية ماهيش ما تشوفوهاش كل يوم
1: هاكا ريت كل منطقة والخصوصية متاحة كل ما تمشي لبحر تلقى مختلف على البحر
0: مش بعد لبعضهم يا ملاك
2: قرابة صحيح
0: يعني راس الجبل وغار الملح لكن ثقافات أخرى وتقاليد أخرى مش كيف كيف
2: شيخ حكيت على حاجه مهمه برشا وانا لاحظت كنت باش نحكي عليها زاد مالك ومستمعنا الكل هي المشاكل نتاع الباركينج تذكر معناها السنوات اللي فاتوا اللي الباركينج يوصلوا 5000 و6000 وفما حتى ب 10000 بمقابل كبير الحقيقه والسنه ما لقيتهاش الحكايه هذه معناها الباركينج المبني ما تم منحها
1: فما عقوبه زاده معناها مو توصل حتى العقوبه سجنيه معناها باش نوعي والناس ما عادش تخلي حتى حد يفرض عليك انك تخلص
2: وحتى المقابل عادي مقبول معناها
1: وحاجه الحالي. اخرى بالله يا شيخ ويا سامي لاحظناها انا ممكن في منطقه سياحية انه قبل كان الاستحواذ التام نحكيو على باربيكيو تلقاه الشط الكل ياخذ ما يسمحش للمصطفين انه يحط توا ولا ثم معناها عندهم مسافه معينه ياخذوها وتلقاهم التالي بالكل واليوم انا ريتها بعينيا
2: ما بين المطعم والمطعم بلاصه للعباد
1: يعطيك الصحه وحتى قدام البحر لي بريمير بوزيسيون راهي المصطفين دوزيام بوزيسيون هما تنجم تقول وهكا عندهم مساحه نتاعهم ما عندهمش الحق يتجاوزوها وهذا اللي نحبوه خاطر البحر والملك للناس الكل هو معناها
0: ملك عمومي
1: ملك عمومي يعطيك الصحه
0: بالضبط بالضبط مهم جدا وحاجه مهمه الى درجه لانه الناس عانيت خاطر كي ما تفعلوش وقتها تخاف على كهربه تتكسر
2: تكسر هيلك وتتكسر بالحق
0: ويعملوه بالعاني معناها وكانت فما فوضى كبيره الحمد لله نحات ان شاء الله برشا فوضات اخرى نزيد ناكد على نظافه المكان خاطر سنين غادي فما باش سيرتو شط عين مستير راه كي باش تخلي وسخ حتى حد ما يجيبش يزولان وشكون باش يطلع لك 100 درجه معاك ساشي صغيره تولي عندنا عقليه وثقافه انه نخليو المكان نتاعنا نظيف واحنا اللي غالب مازال التو يا مالك ما تحلينا المقرونه والدليعه كان على الشط واحد يمشي بالشعوم ويز معاه شقاله نتاع مقرونه
1: ويحب ما يغرقش معناه من بعد يثقل روحه ضرب قدام كيلو معناه
0: هم عندهم كيف كيف تبدا الدلاعه مربوطه بخيط وكم لوحه في الماء وتبدا الموجه تهز فيها وتجيب زعما باش تبرد
1: تبرد فيها
0: هذيك يا حسره حاجات قديمه معناها ما نجموا نعيشوا مخير وننظموا احنا كما قال سامي نقطه هي كل حكايه نظام حكايه عقليه يعرف الواحد كيفاش يخلي الشط نظيف ليه ولغيره وهو ينجم يرجع غدوه ولا يرجع اي حد بعده

0: يرحم على والديه، لأنه من أضعف الإيمان إماطة الأذى عن الطريق.
1: أكيد أكيد.
2: شكرا لك شيخ، يعطيك الله صحة. جولة
0: عشان.
2: مزيانة مع التاريخ، مع الثقافة، ومع الحضارات، ومع أكيد
1: النجاح.
2: الشط في حكاية الشط
1: ومزيانة.
2: أنا ما حبيتش نقولها، مش نقولش تلها الجمعة اللي فاتت، وياسر ياسر مزيان وياسر روعة. فما فيو كما وصفها الشيخ بالضبط، وفما فيو قبل معناها الدروج تنجم تتفرج. معناها أنا مشيت لها وعاودت مشيت لها الجمعة اللي فاتت وقعدت باهت بالحق كما قال الشيخ، وثنية ياسر حلوة. يعطيك ألف صحة الشيخ، شيخ محمد بن حمود. نسلم عليك برشا. نحن شو نوصل مع الموسيقى ملاك
1: أكيد،
2: وفي انتظار تشد روحك شوية على الماكلة باش تمشي للمستير الجمعة الجاية ولا الجمعة هذه.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أنا قاعدة
2: وبعد تحكيوا على الكتب.
1: نحكيوا على الكتب، وهو غذاء الروح وغذاء الجسد حكينا عليه، نحكيوا على غذاء الروح وغذاء العقول. كتاب بحر وشوية آخر أكيد ما نجم يقدمه كان هو بطريقته الخاصة. سيلا حبيب شوية آخر ينورنا في استوديو ويحكي لنا على كتاب بحر. أما حبيت نقول زاد اليوم في الفستيفال يا سامي باش تكون عندنا تسجيل لبروفيت للفنانة شيماء هلالي في اختتام مهرجان دقة، واللي كانت البارح ضيفة الإذاعة الوطنية مع زميلنا عز الدين بن محمود. شيماء اللي ترجع بعد غياب مديدة، لكن من الأصوات
2: الموسيقية
1: الحلوة الحقيقة، واللي معناها خلت البصمة متاحة في العالم العربي.
2: شيماء بسيب بس زميلتنا اللي كانت حاضرة في البروفة هذه، واللي هي زاد قبلتنا الروبورتاج هذا. نسمعه إن شاء الله في آخر فقراتنا فيستيفال. نسمع الموسيقى ملك ونرجع أكيد مع فقراتنا.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: في غابة.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
3: سمعنا رياح جميل، سمعنا حمزة نميرة في قبلة التحدي، ونحن قبلنا التحدي في الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب إن نأمنوا لكم عشوية مزيانة إن شاء الله. يا رب تكونوا متونسين بينا وين ما كنتم مستمعين الكل. كالعادة نحن ملاك موصلين مع الفقرات، فقرة الكتب، واليوم نحكيه على الكتب وعلى النساء، ونحكيه على قصص النجاح التونسية القديمة برشا في كتاب بحر.
1: كتاب بحر،
4: كتاب بحر اليوم بعنوان كون لي جون انفونت ان اوتر توريزم، السياحه البديله. سي الحبيب ومحلاها كي تجي من شباب قاعد يخمم، قاعد يطور في الافكار نتاعو باش يروج للوجهه التونسيه وللسياحه التونسيه. بالحق بالحق، معناها محلاها حكينا نحن على الموضوع هذايا، وحكينا على كيفاش الناس اليوم تخدم في المشهد التونسي وفي التصوير التونسيه. والكتاب، الكتاب اللي مازال باش يرافقنا كتاب اليوم زاد اللي باش حكينا عليه، انت نحكيوا عليه سي الحبيبه معاك بطريقتك الخاصه. انت ما نعرفش نسالك سؤال، سامحني على المقاطعه، انت يظهر لي مصر انك في كل كتاب يكون معاه تصويره مزيانه، خاطر عندها دلاله.
5: حبيت نذكر بحاجه، اولا اداره الاداب تبع في البرنامج، وشكرا جزيلا لمؤسسه الاذاعه واذاعه الوطنيه واذاعه الشباب، وعندنا مفاجاه غدوه ان شاء الله، كتب تونسية مكتوبة بالإنجليزية وشبابنا يتعامل مع اللغات. هذا خبر صار وقاعد نقرأ فيه، بديت نقرأ فيه اليوم، وبنتي تعرف الإنجليزية أكثر مني، قلت لها باش تعاوني وتلخص لي. حبيت نقول اللي وحبيت نختار، اخترت عناوين ونلوجه على الكتاب. بنتي طبيبة نسرين قالت لي بابا هذا كتاب ثقيل شوية متاع البارح، على انا نقولوا ديار نسميهم احنا
3: ديور الضيافه،
4: ديور الضيافه،
5: ضيافه، واكدنا على كم ضيافه. قالت لي كتاب ثقيل، قلت لها لا
4: بالعكس
5: مش كتاب ثقيل، فمش
3: هي مهتمه بمواضيع اخرى،
5: هي مهتمه لكن القفه عايزين هاو صغرنا اليوم وباش نصغروا اكثر. كي باش نحكيوا على الرمانه ونحكيوا على البرقدانه، هذوك يسميوا كتاب صغير يتحط في الجيب انت في الحافله ولا في القطار ولا في انتظار الطبيب، ولا احنا نقولوا كتاب بحر. هذا كتاب من البحر وللبحر وفي البحر. قرقنا شنو نقول لكم انا، بوابه بحريه، حضاره حيه، القرقني والقرقنيه. فما شكون يتعدى بحر البحر في خليج المنستير ويمشي للقرقني يقول بحر ميت؟ خطا، مش معقول بكل علميا معناش بحر ميت، عندنا بحر
3: هادئ.
5: هو نقولوا احنا فما المد والجزر، وتلقاه ماهوش غارق، وكي تدخل البحر تدخل وتتعلم تعوم، سياسه اكلت عوم بشويه بشويه، يمشي في عقلك
4: واحده واحده،
5: تلقى البياضه، وبعد توصل للظهر، وبعد تتعلم تعوم، ما فماهوش بحر هذا يقولوا له ميت. ففي قرقنا يصطاد القرنيت بالارجل بساقه، يصطاد يمشي يقوم صباح بكري
3: سافوار فير هذا،
5: يمشي ويشوفها ويهز معها الضو ويغزر لها ويشدها وهي في القارور. حاجه اخرى قرقنا بربي، شوف الخطوط، شوف يقول بوابه بحريه، يقول فنان الالمان، هو فنان يقول كي مشيت القرقنة غريب امر الجزيره وغريب امر تونس، وكان النخله نبتت في البحر، ويقول النخيل والبحر وكالالوان. فكي تشوف كيفاش يصطادوا في قرقنا وكيفاش يتعاملوا مع الحوت في قرقنا بطريقه علميه، تخلي الحوته علميا كي تاكلها على راحتها
4: فريشكا، يعني
5: فريشكا، لا ما تقلقتش
3: مغذيه اكثر،
5: ما تقلقتش كي دخلت وما خرجتش هي. صحيح. على كل حال لا ضربوها، لا نوضوا عليها، لا غشوها، لا قلقوها،
3: لا فجعوها.
5: لا فجعوها، راهو الحوت المفجوع ماشي باهي. فشوفوا الالوان وشوفوا الاشكال،
4: محلى امتداد الازرق،
5: وراهو قرقنا معروفه بحاجه اخرى. احنا قبل كيش كنا نغسلوا في وجوهنا بالنشافه، النشافه شنية النشافه هذيك؟ يجيو من اليونان باش يصطادوا النشاف من تونس، ويجيو من مالطا باش يخدموا في قرقنا، ويجيو كي راهو المراه البحريه كيفاش قاعدة تشتغل. وهنا أنا نقول فخر تونس
4: كما نعرفوا الفلاحة اليوم عندنا زاد المرة البحارة
5: في تونس خضراء بنساها خضراء بالفلاحة وخضراء بالبحارة بحارة هاي قاعدة تصطاد وتخرج وتخلي دارها وترجع. وانا قابلت مره شفت مراه بحاره وجهها احمر ولابسه لبسه
4: وهذه درجه اكثر في قرقنا سي الحبيبه
5: معروفه بها قرقنا.
3: الصنعه مش سهله سي الحبيبه
5: ماش سهله
4: لازم الصبر.
5: والقرنيط قرقنا معروفه وعندها مهرجان والقرنيط راهي حضاره كامله هو اغرب الحيوانات البحريه وين يتخبى وكاش عنده من صبعه وكيفاش نصطادوه وكيفاش باش نغلبو وكيفاش ينجم يتغلب عليك بربي. احنا نحكيوا على القفه اخي من القرن الثالث تاي قفه مع باب الحوت كي نقولوا قرقنا 160 كيلومتر بعيد 20 كيلومتر على صفاقس ونقولوا اللي ما مشاش القرقنا ما يعرفش معناها الاهميه الاستراتيجيه نتاع جزر التونسيه. بخلي جربه معروفه لكن جزر قرقنا جزر قرقنا واللي مشى القرقنا فما ناس جات لتونس تحب تعيش في تونس وتعدي احنا نقولوا اخر مرحله في حياتها في تونس ويدخلوا الفلوس لتونس ولا الجاء لتونس خاطر هو كي يمشي يقعد في اوروبا وباش يتكلف له قداش ويجي لجزيره قرقنا ويلقى العنبه ويلقى النخله ويلقى اللاقمي ويلقى اللاقمي ويلقى القاروره ويلقى بالاخص القرقني مشهور بالكرم نتاعه وبحبه لتونس. راهو اخي قرقنا عطات نضال لتونس فرحت حشاد من قرقنا هاونا نحب نبينوا لحرر تونس من الاستعمار ناس اللي كافحت والبحر يصنع الكتاب والكتاب هو يدل يبين اللي ثقافه البحر وعلم البحر والمحافظه على البحر. راهو اذا راهو بحر قرقنا غابه تحت تحت بحريه
4: يقال انه زاد الهدوء نتاع قرقنا حاجه
5: خاص جدا
3: الاكسجين اللي فيها مرتفعه نسبه نتاعو اكثر من اللباس العاديه يقولوا كتبشي غادي تحس حتى الرواري ترتاح
5: ترتاح نظرا للخصوصيه والطبيعه راهي تنسج.
4: انا عمري ما مشيت القرقنا
3: انا بدي عمري ما مشيت
4: شرهني شي الحبيب اليوم
3: مالك انا مره نتفرج في فيديو قالوا معناه مهبطين فيديو هو فيك نيوز مش صحيح انه عباد راكبين في بحر معناه برشا قوارب نتاع صيد ويقولوا لي هما باش معناها الجزيز الحدود خلصه وقاعدين فما فيها عرس
4: ظهر احتفال معناه
3: وقتها قعدت نلوش في الفيديو طلعت انه الاحتفال في قرقنا بالطريقه
4: هذيك تم هكاك في البحر خاطرهم ولاد بحر
3: في وسط البحر واعتزاز بالهويه نتاعهم
5: ما نغرقوش في قرقنا وما نغرقوش في بحر اللي هو هادي واللي هو يكبر يمشي ويكبر يمشي ويكبر راهو قل ثقافة كاملة. فما مدن باش يدخل البحار عنده رمز تلقاها قبة مع قبة مع قبة باب بحر ويدخل واسمه قرقني ويبيع القرنيط والفخار. لكن كي يمشي ساعة تعجب البلاد اللي يمشي لها واللي يقعد غادي عندنا دار قرقنية موجودين في لامتا دار قرقنية ودار جربي موجودين في لامتا. منين جاو؟ جاو من جربة وجاو من قرقنا. هذه تونس تتحرك تتغير تتجدد. وهذا كتاب صدقوني تحطه في القفة
4: قرقنا
5: غطسة بين غطسة والغطسة لارشيبال دولا شرفية حط أغطس حلو تفرج
3: عينيك.
5: وحبينا ناكدوا على الصور انت قلت خاطر الثقافه نتاعتهم تاع شبابنا واحنا اذاعه الشباب
4: لان ترا قبل
5: هي ثقافه بصريه راهو زين تونس يعرفوه اللي جاوا لتونس فمكتوب كتبت على تونس بعيون اجنبيه ان شاء الله نجيبوا منه كتاب ولا اثنين روعه المائيات وكيفاش البحر عمل هو قروان عمل صنع فنان اسمه بوليكلي قام في الصباح قال ما هذا؟ ماذا يحدث لي؟ الآن أنا فنان باش بأضواء القيروان وأضواء قرقنا صنعت زادة فنانين وتصنع لنا شباب يغير على بلاده ويحافظ على نظافة بلاده.
4: أكيد
3: يعطيك ألف صحة. محليها الكتاب مالك ومحليها الرحلة ومحليها الجولة في مختلف
5: وأنا باش نهدي له الكتاب هذا
3: يا سيدي. الكتاب هذا
5: هذا الكتاب أنا هديته لك.
3: ميرسي بوكو.
4: وأنا نتمنى من هنا لآخر الصيف سي الحبيب يوليو زوز مغرومين بالكتب.
5: إن شاء الله إن شاء الله.
3: وزيد الليست نتاعك مالك قرقنا في الكونج إن شاء الله.
4: في الزيارات اللي باش
5: نقولها. أنا شفته اليوم في إدارة الآداب يفرح. فما عناوين تفرح.
4: إن شاء الله نشوفها.
5: كل العناوين اللي تخوف كل بعدناهم علينا. كل عنوان في شباك ولا باب خليناه ولا في بحر خليناه.
4: شكرا لك سي الحبيب. لهنا نوصل ختام ساعتنا الاولى. ساعتنا الثانيه شويه اخر معاكم مع استضافتنا زيد الجزيري مصور صحفي ضيفنا باش يحكي لنا من خلال رؤيته هو من الزوم نتاعو كيفاش يرى تونس المزيانه.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: سمعنا صوت محسن الماطري أودور دي تي لخير انتجته سنة 2026، وهذا الصيف 2026، وهذه لما تصيف 2026 على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. موصلين مع فقراتنا، وهذه فقرة ضيف اللمة.
3: في اللمة.
4: قبل ما نستقبل ضيف اللمة بربي، حبيت نحيي سيد المخرج وليد. أهلا وسهلا ومرحبا بيه. أكيد وليد
2: في اللون الأصفر زادة وليد اليوم، وكما حميد زادة
4: في الأصفر. أنا كيف زادة اللونات في الأصفر، وانت قلت لي قبيلة قاعدين والأناناس في الأصفر. احنا باش نقولوا لضيفنا اللي احنا أسبوع بأسبوع، الأسبوع اللي فات كنا في استوديو الإذاعة الوطنية، والأسبوع هذا في استوديو إذاعة الشباب. وبما أنه اليوم ربط موحد محلها هكا تنويع هكا وتبادل ثقافات خلينا نقولوا بين الشباب والوطنية. ضيفنا اليوم يرى تصويرة كما يحب يراها، أرى كما أريد،
2: وعنده رؤية واحدة معناها فنية واضحة، معناها مختلفة وواضحة.
4: هذيك علاش يقول لك شنية الفرق بين مصور ومصور، وإلا تصويرة وتصويرة، وإلا زاوية وزاوية. هذا هنا يكمن الاختلاف، خط نجمو كلنا نصوره ونجمو كلنا نشدو لاباري فوتو، لكن مش الكل باش نعطيه كل لونجل دو فيزي اللي نحكيو عليها نحنا، زاوية النظر اللي ناخذو منها نحنا التصويرة. هذيك علاش اليوم جبناه بحدنا باش يحكينا، يعطينا شوية من أسرار المهنة متاعو. طب مش منسرقوا عليه شوية مثال، ولا شباب اللي يسمع فينا أكيد، والناس اللي تسمع فينا كيفاش نجح في المهنة هذه. زياد الجزيري، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: عسلامة ومرحبا، مرسي على الاستضافة. مبروك استوديو جديد،
4: يعيشك.
5: محليه إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
4: مرحبا.
5: كنت نظيف قبل في استوديو القديم مع سامي زيد.
2: صحيح.
5: مرسي على الاستضافة، إن شاء الله نعدي وقيت باهي
4: ان شاء الله،
5: وشكون نجم ان شاء الله يكون الباساج نافع
4: ان شاء الله. اكيد زياد، احنا الحقيقه من خلال الفقره هذه كل مره نحب نشوفوا من عينيكم انتوما ثم المؤثرين. احنا نحكيوا دون لو بون سانس، خاطر فما مؤثر من مؤثر. احنا ما نحكيوش على المحتويات اللي تقدم ساعات التفاهه اللي ما عندها حتى علاقه بالمحتوى الجدي اللي يكون التاثير نتاعو ايجابي. احنا سفراء البلاد هذه، خاطر زياد نتصور اليوم عنده مئات الاصدقاء، ونتصور كان مش اكثر، ولو ثم اصدقاء قامهم شتوينسا. دونك هو اللي باش يكون الهمزه الوصل، هو اللي باش يراو من خلال عينيه، من خلال لاباري فوتو نتاعو تونس نتاعنا، تونس اللي نحبوها يشوفوها العالم. تونس ممكن قلت لك انا قبيله نحن عائله نتناقشوا ونختلفوا، لكن هذيك نطخ كويزين انترن، مطبخنا الداخلي. اما تونس المزيانه نوريوها من خلال التصوير. كيفاش بدا الغرام ساعة زياد؟ كيفاش ريت في روحك انك مختلف على غيرك، انك تحب التصوير، انه ماشي للاحتراف من خلال العمل هذايا؟
5: بون، هي بدايه عاديه جدا، يعني كاي انسان يلوج على روحه في العيشة وفي الوقت هذا نعيشو فيه. أي إنسان فنان عنده وسيلة تعبير وطريقة تعبير، بان لقيتها في التصوير، فمش كون نجم نلقاها في الكتيبة، فمش كون نلقاها في الغناء.
2: كيفاش تشوف زياد؟ معناها خذيت كاميرا بالصدفة صورت، شدتك الكاميرا حبيت تصور؟
5: غرام لينا كاميرا السايبر شوت القدم، عرفتهم اللي بالفيلم.
2: قاعدين يرجعوا هذوك تاع تندونس.
5: اي صحيح.
4: عندي واحدة مخب يا راه زعما تولي أنتيكا.
5: بعد تليفونات، وقت اللي تكون عنده تليفون بالكاميرا، وبعد ديتك اللي عرفت سلا دوسمون مي سيرمون.
4: اي اما لكن
5: لين جاك الديكليك نتاع عرفتها، جاتك لاباري البروفيسيونيل اول مره هذيك، وانطلقنا في
2: وقتاش تعرفت عليها اول مره؟ انا نعرفك زياد في المهرجانات، ديما نتقابلوا، نعرفك معناها حكايه غرام كبيره برشا، كنت حاضر معي في حكايه غرام برنامج على اذاعه الشباب، نعرفك مغروم. اما القصه اللي وراها نحبوا نعرفوها اليوم.
5: والله هكاك هي، يعني قلت لك مويا ديكسبرسيون، يعني تاع انسان يحب
4: وسيله تعبير
5: فقط. بعد تلقى روحك ثيرابي، منها وسيله تعبير
2: علاج،
5: ومنها زاد خدمه، ومنها تخدم حاجه تحبها، ومنها فما اهداف قريبه وبعيده المدى تحب دخلت لهم، وتولي عرفتك اللي خدمتك وحياتك هي التصوير.
2: انت وين في الاهداف توا؟ فما 50%، 70%، 100%، 90%؟
5: مازال برشا.
2: هدف كبيرة فيها العالمية
5: أكيد. أي واحد راه شوف، كان تحط هدف وتخاف غادي راك باش تقف، وما عادش تقدم، وكان ترضى على خدمتك ما عادش تقدم.
4: اكيد
5: دونك فما اهداف.
4: اذا كان باش ترضى على خدمتك تولي وصلت نوع من الغرور، وقتها تولي ما عادش تقدم.
5: لا لا تقعد في بلاستيك ما عادش تقدم. فوالا تنجم حتى ترجع بالتوالي.
4: صحيح.
5: الاهداف فماش يعني فما اهداف مش هدف. يعني فما بيوت مثلا انا كي تغرمت بالتصوير دخلت الفوتو ارتستيك. نحب نخرج تصويره مزيانه في كومبوزيسيون مزيانه. بعد خدمت في المود الشوتينغ درا شنو الاجواء هذيك. بعد كي دخلت في الدومين نتاع الصحافه والثقافه وتخطيط المهرجانات والايفينمون
4: بوليتيك
5: وكل عالم اخر. يعني فهمت
4: تم اختلاف في طريقه تناول التصويره حاليا.
5: طبعا مش كيما صوره اتصاليه كيما صوره صحفيه. تخدم في صوره مثلا فنيه مش ما هي بيد صوره الصحفيه، مش هي بيد صوره الاتصاليه. يعني انت والاطار اللي تحط فيه، خاطر المصور مالوريزمون في تونس يلزمو يمس من كل شيء باش نجم يعيش. خاطر برا فما الاختصاصات، هذا يختص اتصالي، هذا مختص في الرياضه، هذا مختص في الثقافه
2: والموضه
5: اختصاص.
4: حتى ثم الباباراتزي زاده عندهم،
5: هذاك عالم اخر،
4: عالم كبير،
5: عالم كبير. فنحن في تونس للاسف، وديما نقول للاسف، يلزم تمس من كل شيء وتفهم، تحاول تفهم في اي في كل دومين باش نجم تقدم.
4: انت قلت التصويره ولا باري فوتو والتطور والتدرج عملت نوع من الدكليك هكا، نقله نوعيه خليت ما ثمش تصويره تراها اللي انت في الباركور نتاعك في التصوير هي اللي عملت هكا النقله، تصويره ضربت.
5: والله اللي هي مجموعه صور. شوف نحن جينا في فتره محظوظين جدا المصورين، خاطر عندنا الديجيتال وعندنا الفيسبوك.
4: مش كنا نتوما وكلنا نحن نحكي، وانا نحكي على اللي 10 سنوات التالي خدمنا بارشا حاجات. اللي ثم ناس في 30 سنه ساعات و40 سنه
5: صحيح.
4: وما تخلطش عليها، اما نحكي الجيل نتاعنا معناها بريسك فرد جيل، احنا ثلاثه تو مش بعد على بعضنا برشا.
2: نفس الجيل
5: نفس الجيل نفس الجيل.
4: اوكي انت تصغر فيا سامي لما حاله بالي
2: بالك توصل على جنب وهكا. والله نفس الجيل.
5: فنحن بالحق محظوظين برشا انه جينا في فتره ببليستي بليش، انه تنجم توري خدمتك بقرصة زر كما قال الاخر قبل المصور.
2: ملاك زياد سمعنا قصيت عليك تفضل.
5: الا ما يهز تصاوره للجريده بفتيك وتطبع وتصير له مراجعه باش نهار اثنين ولا
4: تهبط
5: باش يقولوا فلان تصويره فلان تو تصويره تافهه بتسيبون يعني. فوقتها ماهيش تصويره، هي مجموعه صور او كيش يقولوها، هي خدمة متاع وقيت متاع عرفت ستة شهور عام. كي يدخل الإنسان يشوف مثلا حتى فما تطور في نوعية التصوير، انك يعني شوف تصوري متاع قبل مش تصوري متاع تو
4: تم نضج معناها
5: الممارسة تطورك كيفاش نقولوها، هي تطويرك الأكاديمي الساعة والذاتي والمعرفي والتكويني، هذا كل زاد يطورك. مش لازم تقرأ على التصوير شو اللي مصور،
4: خاطر ساعات راهو يبدا واحد موهوب يعطي حاجه احلى برشا من اللي قراه وخذاه ممكن تكوين اكاديمي.
5: نجم هاني قلت مش لازم تقرا تصوير، تقرا يعني مراجع نتاع تصوير
4: باش تخرج تصويره مزيانه، تصوير حلوة.
5: باش تقرا حاجات اخرين لا علاقه لهم بالتصوير، خاطر هذوكم باش يعطيوك من بعد الباك جراوند باش انت كي تبدا تصور تبدا تجبد من الشيء هذاك اللي انت ما في اللاوعي نتاعك.
4: صحيح صحيح.
2: انا زياد حاب نسال على علاقته بالسوشيال ميديا. هو زياد نعرفوه نحن كما قلت لكم عرفته في المهرجانات، مركز زياد جزيلي فوتوغراف، نلقاه كاتبها في الفيسبوك في الانستغرام وحتى في اليوتيوب. تعاون السوشيال ميديا الفنان اليوم
5: اكيد قلت لك قبيله نحن محظوظين، راه عندك بيبليستي جراتويت. يعني انسان قبل ديجيتال نصور كانوا يصرفوا برشا على الاشهار او على حتى هم مامبا.
2: عندك اكثر من 10,000 متابع مثلا على الانستغرام، اللي هي اكثر تطبيق مثلا نستعملوها نحن في تونس بخلاف فيسبوك واليوتيوب. شنو نلقاو في الانستغرام تاعك؟ تصاورك، خدمتك، خرجاتك، نلقاو تونس
5: متنوع. تلقى الخدمه، تلقى الخدمه بون متنوعه بين الرياضه والثقافه
2: والاكتواليتي.
5: تلقى تصاور نتاعي انا نتاع هكا عجبتني تصويره هبط. يعني حتى في الانستغرام هو شو يقول لك، انا عامل متكون في اداره مواقع التواصل الاجتماعي. شو يقول لك؟ يقول لك فما الجوريتم يحكم فيك. انا حاولت
2: تحكم فيه الالجوريتم،
5: خاطر ريت مثلا يقول لك لازم تشد ثقافه ثقافه ثقافه ثقافه، كانك عندك مثلا متابعين لازم يستانسوا بالثقافه. انا لا، انا ها مره رياض او مره ثقافه او مره
4: تشدهم في كل مره باختلاف.
5: خاطر انا بديت كيك صفحتي مثلا على الفيسبوك، حتى اصحابي يقول لي ايش بيك اخي مره هكا ومره هكا، كل مرة وانا اللي
4: بوليفالون معناها متمكن من برشا اختصاصات
5: اللي ارى ما اريد هذيك هي اللي عجبتني نهبطها
2: بالهاشتاج اللي عاملوا ارى ما اريد
4: وحلوة هو أرى ما أريد. أنا نحب نسأله زياد أكيد نحن كيما في مجال الصحفي تلقى عنا أسماء معينة أثرت فينا ولا غرمتنا بالخدمة وإلا تقعد ديما تطمح وتتمنى المثال متاعك تقول ذيك والله مصاب نوصل نعمل كارير متاعه. هل ثم مصور أثر فيك مش حتى تونسي معناه حتى في العالم تطمح ديما أنك تكون كيفه معناها تمشي على الخطى متاعه؟
5: هو راه مش مربوطة بالمصور
2: حتى مدرسة معني حتى المدرسة
5: حتى المدرسة كما قلت أنت. أنا لا أنا يعجبوني الصور اللي تغير وتبدل وتبقى في الذاكرة على خاطر طب مثلا مصورين اللي في العالم كل يعني تحسب تغلط من القدم ومن جدد كل واحد ديما عنده كل ثلاثة أربعة تصاور اللي بدلت كلك سواء في حدث رياضي في حدث سياسي في بنعرفش أنا تاريخي وهذا هو الدور اللي نحكي عليه في
2: تحب تأثر زياد تحب تأثر
5: أنا مؤثر
2: لا تحب تأثر زياد من خلال تصورك
5: عجبتك
2: حلوة
5: أنا مؤثر لا أما بالحق دور المصور ما عادش كالدور الناقل أني صورت تفضل شوف لا خطر قبل التاريخ كان يتكتب
4: وكأنه بالتصوير يعمل في الإخراج متاعه
5: التاريخ قبل كان يتكتب طول المصور ولا يوريك التاريخ
2: يوثق
4: واحنا قلنا تصوير
5: يوريك تاريخ كما هو شافه على حسب كما قلت لك مرجعيته هو ثقافته وتكوينه وين يحب يهزك خاطر انا مثلا الثلاثيات ديما اللي نقول عليها حتى في تكوين الصوره اللي هي ليزو والدياف والشاتر سبيد كما كيف حتى في التصويره ما بين زاويه والزمان والمكان
4: صحيح وساعات تصويرة واحدة زياد وسامي أبلغ ألف مرة من ألف كلمة وحتى آلاف الكلمات خاطر من تصويرة وكل واحد نجم نفهمها بطريقة ويفهمها سامي بطريقته وزياد زادا كان غزر لها بالطريقة اللي يقصد فيها دونك تختلف وجهة نظر من واحد لواحد. حلمة زياد اللي مازال ما حققهاش واللي رأى أنه يحب يحققها في مجال التصوير الفوتوغرافي
5: حلمة
4: وين تحب
2: واحدة شو يقول لك حلمات ولا
4: واحدة عطينا حاجة برشة. عندك برشا حاجات عطينا.
5: شوف هاني قلت فما برشا طموحات مثلا مثلا في الثقافة ماذا بيا نخدم مهرجانات على مايو في الرياضة كيف ماذا بيا راني تو في مكسيك ولا في فهمت هذوما حلمات واحد يخدم عليها فما زاد مقولة يقول لك المتخيل منجز مادام انت تخيلتها وحلمتها راك تنجم تقدر
2: يو كان دو تنجم تعملها
5: فاللي علاش قلت لك مش حلمه حلمات في كل عرفت دومين او اختصاص ماذا بيا نمس لماكس ماذا بيا راني في كان فهمت في
4: مشروع
5: في امريكا فوالا اي دونك مش حلمه احلام
4: يولي يبعثوا له انفيتاسيون زياد الجزيري كمصور محترف معروف من خلال
5: ماذا بيا زيد نصور العصافر في كينيا ولا
4: مثلا
2: زرافات زاد محلاهم مزيانين
5: فهمت ماهيش يعني مربوطة بحاجة بركة
4: أكيد شكرا لك زياد نورتنا هكيت خفيفي لما صيفية إن شاء الله حصلت استفادة ونورتنا وعطيك الصحة وبرافو إن شاء الله تحقق الأحلام تاعك. أنا ديما نقول شدوا صحيح في حلمتكم خاطر ثم حد خير من حد ونصور لي شد صحيح يوصل لسامي هكا
2: ولا برشا توفيق زياد الجزيري شكرا شرفنا نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية موجات إذاعة الشباب

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهادة وطنية جديدة، أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026، 179 ألف شاب من مختلف الجهات يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية لسنة 26 و 2000، 500 شاب من صناع المحتوى يشاركون في فعاليات الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بسوسة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تنطلق من مدينة سوسة يومي 15 و16 من جويليا الجاري الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، وذلك ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة سوسة. وتتواصل فعالية هذه الأيام بمدينة جابس يومي 17 و18 من جويليا الجاري، لتختتم يوم 21 و22 من نفس الشهر بمدينة العلوم بالعاصمة، وفق ما توضحه نائبة رئيس جامعة سوسة الدكتورة ألفة بوعلاك.
2: التوجيه الجامعي كان فما يومين للتوجيه الجامعي كانوا في السنوات الفاتت يصيروا في تونس، لكن السنة الجديد أنه فما اون ديسنتراليزاسيون، يعني خرجنا من تونس، والانطلاق نتاع الأيامات الإعلامية هذه باش يكون الانطلاق نتاعو يوم 15 وكذلك 16 جويليا من سوسة، هذا في أول نسخة لها وأول يوم، خاطر من بعدها بيوم 17 و18 جويليا إن شاء الله باش يصيروا في جابس، ويومي 21 و22 جويليا باش نرجعوا لتونس وباش يصيروا كما العادة في سيتي دي سيونس.
1: وعن برنامج الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي ومستجداتها تضيف نائبة رئيس جامعة سوسة الدكتورة ألفة بوعلاك.
2: في البرنامج عروض للمختلف مسالك التعليم، محاضرات حول عروض التكوين باش يكون معهم نصائح من أجل التوجيه الجامعي، هي الفترة اللي باش تحدد له المستقبل نتاعو، باش يكون موجود ما بيناتنا المدير العام للتجديد الجامعي باش يحكينا على الشهائد الوطنية في التعليم العالي وأهم مستجداتها في عروض التكوين. السنة صار إعادة التأهيل وعروض شهائد جدد في التعليم العالي، عندنا محاضرين من العلوم الطبية والشبه الطبية، علوم الاقتصاد والتصرف والمهن الجديدة، باش يكونوا موجودين معنا الطلبة اللي خذوا الشهائد نتاعهم وعملوا الستارتاب نتاعهم وخدموا، اللي هما باش يعطيونا كيفاش دخلوا في شعب ما كانوش مقتنعين بها ومن بعد اقتنعوا ولاو أبدعوا فيها. الأغلبية من الجامعات باش يكونوا حاضرين.
1: أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة، لافتة إلى أن وزارة الفلاحة تلقت أيضا مقترحات مماثلة لإحداث معاهد عليا للفلاحة في ولايات توزر وقبلي ومدنين. وأوضحت وزارة التعليم العالي أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على مراجعة خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي التي تضم 11 مؤسسة خاضعة للإشراف المزدوج، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأداء وضمان الاستدامة. 14 مؤسسة تربوية شاركت اليوم في الاحتفال الجهوي بكأس البصمة البيئية بولاية المهدية، احتفالية تهدف إلى تعزيز الحس البيئي لدى التلاميذ وخاصة تغيير سلوكاتهم البيئية اليومية. مديرة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية لمية العماري، وأكثر تفاصيل الزميلة نادرة إسماعيل.
3: اليوم نحتفي بالفائزين في البصمة البيئية اليوم الجهوي اللي ينعقد في الولاية بحضور 12 مدرسة مشاركة واخذوا يعني شهادة تشجيع وشهادة شكر، مع 4 مدارس ابتدائية خذت 4 كؤوس. الكأس الأولى كانت المدرسة الابتدائية نصيرات من معتمدية الجم، الكأس الثانية كان من نصيب نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية الشرشة واحد من معتمدية البريدعة، أما الكأس الثالثة فهي بالتساوي بين مدرستين بالمهدية اللي هي المدرسة الابتدائية الفتحة حيبون والمدرسة الابتدائية علي بلهوان بالمهدية. عملوا تكوين، عملوا مشاريع بيئية، وهناك لجنة قامت بزيارة مختلف هذه المشاريع في

0: بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى في تصريح للزميلة ليلى مشهد.
1: برنامج انطلق فعليا نهار 1 جويلية ظهر رسمي اليوم، فيه عديد الأنشطة والبرامج في مجال الشباب. يشتغل الأساس مع 3 محاور كبرى. المحور الأول هو الفقرات فيها بعد اجتماعي، بعد إدماجي اجتماعي أساسا ومهارات حياة. البعد الثاني هو البعد كل ما عنده علاقة بالإبداع خاصة بالتكنولوجيا الحديثة، والبعد الثالث هو الجوانب الفنية والترفيهية والتربوية للشباب. هذا النشاط الصيفي عموما في خطوطها الكبرى يتنفذ في كل مراكز الأنشطة الصيفية. وكذلك سمى معنا نشاط صيفي جديد الحقيقة، هو برنامج مهرجان الشباب اللي انطلقنا في تنفيذه من 10 جوان يمتد حتى 10 سبتمبر، وسينفذ هذه السنة في 261 منطقة في الأحياء ذات الكثافة. مهرجان الشباب هو برنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف، وكذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. الهدف منها الحقيقة هو زوج مسائل كبرى. أول نقطة هو إتاحة الفرصة للشباب حتى يبرز إبداعاته، والنقطة الثانية هو أن نتيح الفرصة لسكان المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية في الاستمتاع.
0: افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و2000 تزامن مع تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة التظاهرة في دورتها الأولى، تهدف أساسا إلى احتضان مهارات الشباب وتطويرها في مجالات البرمجة والأنظمة الذكية. منسقة البرنامج الوطني للروبوتيك دورة 2026 خولة العبدلي تضيف:
2: الدورة هذه الأولى هو فتح أفاق. احنا توا في عهد التكنولوجيا الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، احنا مش نتعاون مع 24 ولاية، يكون في كل ولاية نوايات نتاع روبوتيك، يكون الشباب فيها هو الفاعل، هو المتعلم، هو يصنع حاجات في كل المجالات اللي تستمتع باش يكون فيها الشاب كرياتور في مجال.
0: الزميلة ليلى مجهد تحدثت إلى عدد من الشباب المشارك في الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
3: اليوم عملنا بروجي روبوت ترفايونت اللي هو مثل دارو بعيدة وعنده دار يخلي فيه مثل ولده صغير وإلا وراجل كبير بوه، الروبو هذايا باش يحميه بالاي اي، نجم اذا شوف وجه جديد في الدار يبعث لك سينيال طول لك انت تليفونك.
4: البروجي نتاعنا يتمثل في انه يعاون مثلا العباد اللي ما ينجموش يتحركوا في انه يجيب لهم الحاجات اللي يسحقوها جوست يتحكموا فيه بالتليفون وإلا بالمنات، وإلا ينجموا يستعملوها في مجال الصناعة انهم يولي روبو أكبر، خاطر هذايا مجرد مجسم صغير يولي روبو أكبر وينقل لهم البضاعات اللي حاجتهم بهم في البلايس المعينة، وتزيد ينجم يتطور وإن شاء الله باش نطوروا فيه لأيام قادمة إنه يولي بالكاميرا وجود تبدأ في دارك أنت في الخدمة عندك حاجات ماهيش مخدومة، فأنت تنجم تتحكم فيها بالواي فاي وترى بالكاميرا وجود هكا تنقل الحاجات وين تحب تحطهم أنت، كي تكمل ويزيد يتطور أكثر ونعمل فيه فات كاميرا وحاجات أخرين نجم نشاركوا بها وطنية.
0: تتواصل بالمركب الشبابي بسوسة فعاليات الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى والتي تنظمها الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان من أجل صناعة محتوى هادف. أكاديمية ستستهدف نحو 500 شاب وشابة من صناع المحتوى من 24 ولاية عبر 8 دورات تكوينية وورشات تنشيطية، وفق منسق عام الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة هيثم الشتوي.
5: عدد المشاركين باش يكونوا 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية باش يكونوا موجودين معنا في 8 دورات بالمركب الشبابي بسوسة. الدورة الأولى تبقت يوم 6 جويلية 2026 وتضم زوج ولايات، ولاية نابل وبنعروس. الدورة الثانية من 12 ل 17 جويلية باش تضم ولايات بنزرت وقابس. من 18 ل 23 جويلية في الدورة الثالثة ولايات القيروان وتونس. الدورة الرابعة من 24 جويلية 29 جويلية باش تضم ولايات سوسة زوان منوبة. الدورة الخامسة باش تكون من 30 إلى 4 أوت باش تضم ولايات أريانا باجة الكاس جندوبة. الدورة السادسة باش تكون من 5 أوت إلى 10 أوت باش تضم ولايات القصرين المنستير والمهدية. الدورة السابعة باش تكون من 11 أوت إلى 16 أوت ولايات تطاويل مدنين صفاقس. الدورة الأخيرة باش تكون من 17 ل 22 أوت وتضم ولايات توزر سيدي بوزيد قفصة وأقبيلية.
0: هذا وتقدم الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى للشباب محتوى تكويني يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي بهدف تطوير قدراتهم في مجال الأعلام الرقمية وصناعة محتوى رقمي هادف، وفق منسق الأكاديمية هيثم الشتاوي.
5: محتوى التكويني في الأكاديمية هذه نظري وتطبيقي من خلال ورشات عمل نظرية وتطبيقية في التصوير بالهاتف الجوال في المونتاج الرقمي.

0: وكذلك في كتابة السيناريو أو الفكرة، تحويل الفكرة إلى واقع رقمي. عندنا برشا أهداف نحب نوصلوها الحقيقة من الأكاديمية، خاصة في إطار تنميل قدرات الشباب في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الهادف والملتزم بالقيم التربوية والمواطنة الفاعلة. كذلك نتمكن المشاركين من اكتساب معارف أساسية المتعلقة بإعداد المحتوى الإعلامي والتصوير والمونتاج وإدارة المنصات الرقمية من أجل إنتاج مضامين في صناعة المحتوى تكون هادفة.
1: تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات اليوم حملة تحسيسية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات وحث المواطنين على اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو تصاعد للدخان. ودعا بلاغ مشترك إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عند ملاحظة أي حريق أو تصاعد الدخان، مؤكدا أن سرعة التبليغ قد تكون العاملة الحاسمة في إنقاذ الغابات والحد من انتشار النيران. أكدت دراسة في السلامة المرورية في تونس أن الاستثمار في جملة من التدخلات القائمة على الأدلة تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة. العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور.
2: يشكل الحدث اليوم مناسبة لإطلاق رسمي لنتائج دراسة قمنا بها لسنة 2023 تظهر الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تقريبا 1.73 مليار دينار، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل قرابة 10,000 بين وفاة وبين إصابات، وهذه الحقيقة خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المترجلين ومستعملي الدرجات النارية وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحادث خاصة في النجدة والإسعاف. كيف زاد تعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية، هذا كله يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 حالة وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة.
1: انتهت النشرة، نلقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مازلت تتابعوا فينا على موجات إذاعة الشباب وموجات الإذاعة الوطنية 47 دقيقة بالضبط، وهو كل مرة يهزنا لشخصية من الشخصيات في كرونيك سبيسيال شوية سبور ديكالي مع سامي المكسر.
3: ديكالي. واليوم ملاك ومستمعينا في سبور ديكالي باش نحكيو على سيلين ديبت والحكايه نتاع سيلين ديبت، نحكيو على كاس العالم 2026 وورلد كاب 2026. سيلين ديبت واحده من ابرز وانجح صناع المحتوى الرياضي في العالم حاليا، خطفت الانظار بقوه وقت تغطيتها الاجواء كاس العالم 2026. شكون سيلين ديبت؟ هي صنعت محتوى مؤثره بلجيكيه مولوده في مدينه اوستاند في بلجيكا، حققت شهره عالميه واسعه بفضل شغفها بكره القدم كيفك انت ملاك، بفضل مهاراتها الاستعراضيه في استعمال السوشيال ميديا، وتعتبر من أكبر المؤثرين وأكثر المؤثرين تأثيرا في المجال هذا. هي أول مؤثرة بلجيكية يتجاوز عدد متابعيها 10 ملايين متابع. وقبل احتراف صناعة المحتوى كانت سيلين لعبة كرة قدم حقيقية كيفك انت مره اخرى بالك، لعبت في ضمن صفوف انديه نسائيه مرتبطه ببلجيكيا، وهذا اللي اعطاها خلفيه كرويه قويه برشا ساعدتها في تقديم محتوى فني دقيق جدا. انطلقت رحله سيرين في عالم الانترنت عام 2019 عبر منصه التيك توك واليوتيوب، وبدات بنشر فيديوهات تظهر فيها المهارات نتاعها في كره القدم الاستعراضيه واللي تتسمى بالفريستايل. ما كانتش تلعب في وسط اكيب، لكن كانت تلعب كما نقولوا نحن بالكوره وتجنجل بالكوره في الفريستايل. كانت تتحدى لاعبين محترفين وتظهر القدرات نتاعها على تنفيذ مهارات معقدة جدا بفضل ذكائها في تقديم المحتوى بطريقة عفوية. انتقلت من مجرد فتاة تلعب في كرة القدم إلى الشارع الكبير، إلى شخصية عالمية تحضر أكبر المحافل الرياضية كما دوري أبطال أوروبا، حفلة الكرة الذهبية، وصولا إلى تغطية كأس العالم 2026. يعني من 2019 إلى 2026 ملاك شهرتها ولت أكثر في 2026. نلقاوها على اليوتيوب تنشر فيديوهات طويلة تحديات كروية مع لاعبين عالميين، نلقاوها على التيك توك حققت انتشار واسع برشا بفضل المقاطع السريعة والمبتكرة، ونلقاوها على الانستغرام تستخدمها التطبيق هذه باش توثق لحظاتها الشخصية مع النجوم وتغطية الأحداث الميدانية. نلقاوها في التطبيقات الكل، كل تطبيق عن طريقة مختلفة مش نفس الطريقة اللي موجودة فيها. سيلين اكتسبت مكانة فريدة بفضل قدرتها على الوصول إلى غرف ملابس الفرق الكبرى وإجراء مقابلات غير رسمية مع أشهر نجوم العالم كيما نيمار، كيما امبابي، كيما إيرلينغ هالاند، وكيف كيف زادة أسامي كبيرة برشا، وأكثر الاسم تعرفت به هو رونالدو. كانت مقابلتها مع كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم 2026 وين في معسكر منتخب البرتغال بالولايات المتحدة كانت أبرز محطات مسيرة متاحة. أثرت اللحظة فيها لدرجة البكاء، وهي ديما تحكي في فيديوهات متاحة وتقول نحب نقابل كريستيانو، وتقابلت كريستيانو وعملوا السو مع بعضهم. رسالة متاع سيلين هي كسر الصورة النمطية بأن كرة القدم للرجال كهو، تسعى من خلال تحدياتها ولقائاتها باش تثبت أن الشغف بالرياضة ما يعرفش حدود، وتستخدم شعبيتها في مبادرات خيرية كبيرة برشا ملاك وتحديات ترفيهية تدمج ما بين التسلية والجانب الإنساني للنجوم، اللي يخلي المحتوى متاحها وسيلة باش تقرب المسافات ما بين أساطير الكرة والجمهور العريض بأسلوب بسيط جدا، بالطبيعة المتابعين متاحها يزيدوا كل يوم. سيلين ديبت حاليا في الانستغرام عندها أكثر من 8 ملايين فولورز، كيف كيف زاد نلقاوها على اليوتيوب، ونلقى الفيديو متاحها مع كريستيانو رونالدو الفوت 208 مليون فيو في الفيديو الوحيدة، ونلقاوها كما قلنا على اليوتيوب أكثر من 63.7 مليون أبوني وأكثر من 2000 فيديو. اليوم ولت اسم موجود في العالم العربي في العالم الكل، خاصة بعد خلفية لقائها مع كريستيانو رونالدو كما قلت لك مالك قبلته في معسكر تدريبي منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة. وسيلين تعتبر كريستيانو رونالدو قدوتها الأولى في عالم كرة القدم، وقالت برشا مرات أنه هو اللاعب اللي ألهمها باش تبدأ ممارسة الرياضة في الصغار متاعها، وكان تفاعله عاطفي كبير برشا. تأثرت سيلين باللقاء لدرجة أنها ولات تبكي، وهذا كل رينيه في السوشيال ميديا رينيه أون لايف أون ديريكت، وقالت أنه حققت الحلم متاعها كصانعة محتوى من خلال كريستيانو رونالدو. الحقيقة اسم كبير، اسم قاعد يدور برشا، ونحن قاعدين نصوره ونشوفه وتصوره حاليا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الشباب، صفحتنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية سيلين، سيلين في الشين أوفيسيال متاعها على اليوتيوب اللي في التحديات اللي تعملهم، الشورتس اللي تهبطهم، الريلز اللي تهبطهم، والفيديوهات اللي تهبطهم على الانستغرام على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، من الأسامي اللي قاعدة تكتب في أسمائها وكما بين الأسماء العربية الأسماء الأوروبية وحتى الأسماء التونسية زادت تكون حاضرة معنا في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب.
2: أنا نسخة روحي ما نعرفهاش، وكنتش نقول لك
3: سامي
2: هي كل وقت اللي تصورت مع كريستيانو دونك تبكي وقتها وماش مصدقة اللي تصورت معاه، فدخلت أنا دخلت نحب نشوف تصويرتها ما نعرفها
3: تعرفها وتشبه لك
2: يعني أنا تلقى عندي
3: حكايتهم حكايتكم قريبة لبعضكم.
2: تعرف علاش ساعات الغرام بالرياضة هذيك هو اللي يخليك تواصل في الغرام نتاعك بطريقة أخرى، معناها توصل للكاريير سبورتيف تكمل انك توثق ممكن من خلال الصور الحوارات
3: صحيح.
2: وتكون عندك معناها
3: والسوشيال ميديا محلاها راهو الحقيقه مالك السوشيال ميديا خاصه الجانب الانساني اللي موجود فيها. ونحن نحكيو في سبور ديكالي نحكيو تقريبا على كل شيء كان على سبور في حد ذاته، اما كاس العالم 2026 في حاجات خارقه للعاده الحقيقه
2: اكيد شويه خير باش نهزوكم المسرح من المسارح المزيانه في تونس كما قلنا خصوصيه مسرح الحمامات. ثم مسرح دقه اكيد مسرح دقه المزيان اللي عنده خصوصيته عرض الاختتام مع شيمة هليلي اللي كان ضيفتنا البارحة على موجة الإذاعة الوطنية، وأكيد أكيد في الكواليس اللي باش نقول هنا زميلتنا شوية آخر
3: شيمة بسيبس
2: أكيد شيمة باش تعطينا الكواليس، لكن فاصل موسيقي ونرجعوا.

0: باب الجنة هكا قلنا لنا مهدي العياشي بصوته نوصلوا حتى ل 57 دقيقة وبصوته زاد نوصلوا لفقرة الفستيفال.
1: الفستيفال
2: الفستيفال يهزنا المسرح مزيان برشا، المهرجان حلو برشا يحتفي بخمسينيته، الدورة 50 لمهرجان دقة. نحكيه أكيد على أجواء سبيسيال في المهرجان هذية واللي كان يوم الافتتاح 10 جويلية 2026. أكيد برشا برشا سهرات كان لجمهور دقة عنده موعد معها، لكن نحن وصلنا للاختتام ونحكيه على الصوت التونسي العربي شي مهلالي اللي قلت البارح كانت في حوار صراحة مع عزدي بن محمود على موجات الإذاعة الوطنية. شيماء بسيب زميلتنا جابت لنا الكواليس وأجواء التحضيرات لحفل الاختتام بمهرجان دقة. إذاعة
3: الشباب، إذاعة الحب، وأنت لابسة بالأحمر. مرحبا بكم
4: شيماء هلالي، مرحبا بك، مرحبا بينا بحذاك.
3: سيرتو
4: غيبة يدهري على المهرجانات التونسية، على الجمهور التونسي
3: رجع إن شاء الله ورجع بقوة. معناها مهرجان دقة اليوم مهرجان كبير برشا، عريق، ذو فنية، قيمة فنية عالية برشا. إن شاء الله باش نكون معاكم يوم 10 جويلية في دقة. كونوا برشا برشا، كونوا كثار، بصح شفتكم وإن شاء الله باش تكون ليلة استثنائية من العمر إن شاء الله. يعني
4: علاش المدة هذه الكل شيماء؟ علاش الجمهور يستناك ديما ويستنى جديد
3: التفاعل؟ أنا نؤمن بكلمة ديما نعيش بها، ديجا مش كان في الفن، كل شيء في وقته حلو، كل شيء يجي في وقته وهذا وقته. دونك ما نرجعش نقول عليش مش قبله، عليش خدمت برشا على روحي البرة، وكان لي عدة مهرجانات. كنت في دار الأوبرا المصرية مع الفنان راشد الماجد آخر حفل لي، لكن اليوم أنا في تونس الروح غير، الإحساس غير، يعني بنت تونس بنتكم. دونك كل شيء في وقته حلو، وان شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى حلو، وان شاء الله تفرحونا ونشرفكم ان شاء الله.
5: كلمه شيماء المستمعي ذات الشباب، وانت عندك علاقه خاصه بذات الشباب؟
3: ذات الشباب نقطه ضعفي، لانه بدايتي كلها مع ذات الشباب ومع الاذاعات الكل. ميرسي على وجودكم، نحبكم برشا، وان شاء الله تكون اصداء ايجابيه بعد المهرجان.
4: شنو يستنى؟
2: إذا كان هو الحقيقة يظهر لي أنا ما كان مانيش غلطة، زميلتنا سيرين كيف كيف طرحت سؤال وشيماء بسيبس. أنا نحب نقول حاجة بركة بالنسبة لمهرجان دقة، هو رد الاعتبار دورة هذه الفنان التونسي وكيف كيف توازن بين العالمية والجذور.
0: والمهرجان دقة عنده هوية حلوة برشا معني الحقيقة، ما بين المسرح المزيان والأسامي اللي بتكون حاضرة فيه، نلقى محمد صابر الوسلاتي، مرتضى الفتيتي، رؤوف ماهر، موجود فيه حكيم، لطفي بوشناق، وأسامي كبيرة برشا إن شاء الله
2: نواكبوها بقوة ربي. العروض التونسية
0: زيارة مروانيشي اسماء مزيانه برشا. هكا نكونوا مالك، وصلنا لاخر الميسيون تاعنا. تحيه كبيره برشا للناس اللي تابعونا على موجات تاع الوطنيه وعلى موجات تاع الشباب.
2: شكرا لكل زملائنا اللي اثوا معنا حصه اليوم، عنا محمد الغول، وليد
0: كوثر البجاوي، منال بن صالح،
2: يعطيك الصحه، حميد على مستوى التنسيق العام الحصه، شكرا لك سامي،
0: يعطيك الصحه مالك. نتقابلوا ان شاء الله على قريب كالعاده
2: ان شاء الله، وغدوه مع بشير اكيد باش يكون حاضر معايا في ديو لما تصيف
0: في لما الناس كلها.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
2: مونديال 2026
0: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
0: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
3: أمريكا، الكندا والمكسيك.
0: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
3: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
4: توب سبور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في موعد جديد مع توب سبور، أخبار الرياضة المحلية والعالمية. وريد الريفي في الكوتي تكنيك، كوثر اللي بديو معاكم في الأعداد والتقديم. ونبدأ بالطبيعة بأخبار فرقنا التونسية، ترجي الرياضي في آخر تحيين للفيفا، الترجي مازال تحت عقوبة المنع من الانتداب والمطلوب تسويت 3 ملفات مالية لرفع العقوبة وعرض من شبيبة القبيل للجناح الجنوب أفريقي إلياس موكوانا. النجم الساحلي غلق ملف إيهاب المساكني، هو ثامن ملف يتم تسويته في انتظار 5 ملفات تنتظر بقيمة مليار من مليماتنا. النادي الصفاقسي سوى كل ملفاته المالية العالقة وأصبح قادر على الانتداب، ونبيل الكوكي يعود لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي. كذلك الملعب التونسي من الفرق اللي سويت وضعيتها المالية مع الفيفا وأصبح قادر على الانتدابات الجديدة للموسم الجديد. الإيفواري فابريز زيغي يتقدم بشكوى ضد المونستيري مطالبا بمستحقاته المتبقية لدى الفريق. نادي حمام الأنف السلطة المحلية توافق على تكليف هيئة تسييرية برئاسة السيد منظر جبنياني لمدة شهر ونصف، تكلف فيها الهيئة المؤقتة بتسيير شؤون النادي والدعوة لجلسة عامة انتخابية. قرار السلطة المحلية بتبيع في انتظار الموافقة والتأكيد من السلطة الجهوية في ظرف زمني ما بين 24 و 48 ساعة القادمة. مستقبل المرسى، ينتدب المدافع فارس المسكيني لمدة موسمين، وفي الرابطة الثانية مستقبل قسرين يختار هيئة تسييرية جديدة برئاسة السيد المنجي البرهومي. نبقى مع كرة القدم، دورة اتحاد شمال افريقيا للسيدات اقل من 17 سنة، برنامج منتخبنا الوطني نهار 18 جويليا نلعب ضد المنتخب الليبي، نهار 20 ضد بوتسوانا، ونهار 22 ضد المنتخب المغربي، لقاءات على ملعب اريانا ولقاءات منتخبنا الكل 5:30 متاع العشية. في خصوص التحكيم التونسي، إمكانية ترشيح سليم جديدي لخلافة جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. في كرة السلة، تحتضن قاعة الرائد البجاوي تصفية منطقة شمال إفريقيا رجال وسيدات أقل من 18 سنة، لقاء افتتاح اليوم لسيدات تونس. انتصار كان في المباراة الأولى منذ قليلة من المنتخب الجزائري 73-50، وتوا لقاء الذكور الستة بدأ الماتش تونس مع ليبيا. نبقى مع كرة السلة، منتخب الأكابر تنتظر نافذة رابعة في تونس مؤهلة لكأس العالم قطر 2027، نافذة تحتضنها بلادنا آخر شهر أوت من 27 حتى 30، منتخبنا يواجه فيها منتخبات الكاب فير، الكاميرون وجنوب السودان. في كرة اليد، إدارة الترجي تجدد عقود 4 لاعبين، مكرم سلامة، طارق جلوز، محمد علي بحر وعبد الحق بن صالح. إلى الرياضة العالمية، وبتبيع باش نحكيه على مونديال 2026 اليوم راحة بالنسبة للقاءات والمنتخبات. غدوة تبدأ الأدوار الربع النهائية، 9 غدوة على ملعب بوستن فرنسا المغرب، التحكيم للأرجنتيني فاكيندو تيلو. نهار الجمعة في لوس أنجلوس 8 متاع الليل إسبانيا بلجيكا، والتحكيم للإنجليزي مايكل أوليفر. نهار السبت في ميامي 10 أنجلترا النرويج، ونهار الأحد في كانساس سيتي ماضي ساعتين متاع الفجر بتوقيتنا الأرجنتين سويسرا. والأدوار نصف النهائية تلعب ب 14 و 15 جويليا في نفس التوقيت 8 متاع الليل. رئيس جامعة كرة القدم التونسية معز الناصري يسافر لأمريكا بدعوة من الفيفا. الفيفا يرفض استئناف فرنسا المطالب بإلغاء إنذار مايكل أوليسي في مباراة الدياكا والباراغوي، واستقالة زلاتكو داليتش من تدريب المنتخب الكرواتي بعد خروج من الدور 32، ومصر تقاضي طاقم التحكيم الفرنسي أمام الفيفا بعد الانسحاب البارح أمام المنتخب الأرجنتيني. نهاية أخبارنا، لكن السبور مازال متواصل على موجاتنا. العشرة نجيكم إن شاء الله في مونديال باي نايت. إلى اللي

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ثمانية وثمانية دقائق، مرحبا بكم. هذه ديديكاس نهار الأربعاء كالعادة مع بشير خلف الله، وليد الريفي في الإخراج، منال في استقبال تليفوناتكم. بعد شوية تكلمونا على 71 800 44 411. أنا في انتظار تليفوناتكم بفارغ الصبر. الأربعاء اللي فات عملنا برشا جو، برشا شيخات، أيضا برشا قصص حلوة، برشا منهم قصة البلوش قصة البلوش مع مستمعتنا الوفية من مدينة الزهرة اللي تعمل في الكوليكشن، وأكثر حاجة تفرحها هي الهدية البلوش من عند زوجها خاصة، واحتفالهم بعيد ميلاد زواجهم 50. إن شاء الله ديما فرحانين وفي الخير مع بعضهم. مستمعتنا نجات هكاك، هذول اللي نجات من الزهرة إن شاء الله مانيش غلط في الاسم، تحية لها، تحية لكل مستمعينا، تحية لكل وفية إذاعة الشباب اللي تسمعوا فينا من توا في الديديكاس حتى إن شاء الله للتسعة ونص. تكلمونا على 71 800 44 411. إذا كان تحبوا تعديوا أي ديديكاس، إذا كان عندكم طلب في أي غناية تحبوا تسمعوها، تحبوا تهديوها لصديق، القريب، الحبيب، للي تحبوا انتوما، احنا انتوما تطلبوا احنا ننفذوا ان شاء الله في الديديكاس نتاعنا حتىش للتسعة ونص. باش نعطيكم اكران صغير بثلاثة اغاني، بعد نرجعوا في استقبال التليفونات. الاغنية الاولى باش نسمعوها بوب سينكلير، غوليو لاف جينيريشن، ريتمو دو برازيل، دافيد جيتا اند سيا، بيوتيفول بيبل. بعد دافيد جيتا وسيا نسمعوا ياما هذو اللي بشبدو بهم. نخليكم مع بوب سينكلير غوليو فيت غاري بين لاف جينيريشن، ريتمو دو برازيل. هذا الفن متاعنا اليوم، برشا موسيقى حلوة، برشا ريتم في الديديكاس. وقعدوا معنا، تحية لكم الكل، راجعين بعد شويه.

رجعنا معاكم في الديديكاس هذا جاونا من توا حتى للتسعة ونص برشا موسيقى برشا فن كنا نسمعوا في ياما مازلنا مواصلين مع الموسيقى الحلوة اللي فيها برشا ريتم للناس اللي خارجة تسهر توا بداية السهرية والمازالوا خموا في السهرية اللي قاعدين يسمعوا في مواجهات الشباب على 88.6 في تونس الكبرى ولا بقية الفريكونس بتاعنا في كل أنحاء الجمهورية نحاولوا نعملوا لكم جو كلمونا نذكركم على 71 800 44 411 منال برشا ضحكة برشا شارم زادة قاعد استقبل في تليفوناتكم سادة المستمعين بعد شوية إن شاء الله بعد موجز الأخبار ناخذوا التليفونات معنا في المباشر ونعدي لكم للديديكاس متاعكم والغنيات اللي اخترتوهم مع منال ووليد الريفي معنا في الإخراج. أنا اليوم بالحق نحب نعمل ديديكاس كبير لأعوان الحماية المدنية خاصة أعوان الأطفاء وأنا جاي تقريبا في الثنية عرضوني زوز حرائق على الأقل ما هيش خطيرة برشا في فضائيات مفتوحة الحرائق هذه لكن أعوان الحماية المدنية متجندين باش يتصدوا لهذه الحرائق اللي ربما إذا كان ما يتصدوا لهش في الوقت المناسب تأكل الأخضر واليابس وهذه الإشكالية اليوم أنه فما عديد الحرائق اللي قاعدة تندلع في ديتنا نيو في ميادين مفتوحة وربما تنجم تقلق السكان وتقلق ربما الناس اللي تسكن بجوار هذه الميادين المفتوحة. إن شاء الله على كل لباس للناس الكل وأيضا مشكورين جدا مرة أخرى عوين الحماية المدنية اللي قاعدين يتصدوا لهذه الحرائق واللي قاعدين أحيانا يخاطروا بحياتهم من أجل إطفاء هذه الحرائق حتى ما تشكلش خطورة على العامة. تحية اليوم الكل شنسمعوا الأغنية هذه ديديكاس اليوم هما وليد أعطينا إكستريز هغرون Love on Fire أعطينا Love on Fire هذه ديديكاس لكل أعوان الحماية المدنية قدوا معنا نذكركم كلمونا عن 71 844 411 شنبول ريانا Love on Fire.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: 8:30 على موجات إذاعة الشباب. من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء في منوب افتتاح البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية 2026، والذي يستهدف أكثر من 179,000 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية من الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الإصلاح، بالإضافة إلى شباب الولايات الحدودية والمناطق الريفية والأحياء كثيفة السكان واليافعين الشبان ومنخرطي المنظمات والجمعيات الشبابية ورواد المؤسسات الشبابية. إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهائد وطنية جديدة أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026. 500 شاب من صناع المحتوى يشاركون في فعاليات الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بسوسة. تونس تستضيف الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة يوم 16 من جويلية الجاري، في فرصة للقاء بين مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر واستكشاف آخر التحديثات والمستجدات. تراجع إجمالي سداد أصل الدين الخارجي طويل الأجل بمختلف أدواته بنسبة 11.8% خلال سنة 25 و2000 ليبلغ 10,428 مليون دينار، وفق ما أورده تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 الصادر في جوان 2026. دوليا، لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا استهدفت طهران السفن في مضيق هرمز وفق تعبيره. وهيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة إعادة نشر طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.

0: ديديكاس ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك. ديجا اختاروا سادة المستمعين وباش سمعوكم بعد شوية اختيارات سادة المستمعين باش ناخذوا تليفوناتكم. نذكروكم تنجموا تكلمونا على 71 844 411 كوثر البديوي بحذنا قاعدة تعمل في الشغب تحب تفك الكلمة. أما لا سامحني الكلمة للسادة المستمعين باش نمشيو لقفصة مباشرة مع مدام شلبية معنا من قفصة. شحوالك مدام شلبية؟
1: اهلا مسا النور.
0: لاباس عليك؟
1: الفل الياسمين. عايش كما
0: عايش ربي يفضلك
1: يرحم والديك.
0: شنو احوالك؟ شنو احوال العائله؟ شنو احوال قفصه؟
1: والله الحمد لله قفصه
0: سخونه الدنيا
1: اوه برشا سخان اليوم خاصه اليوم وزيد الايامات اللي جايه اكثر واكثر
0: الزيت تسخن شويه
1: خاصه علينا وكهو.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: سخانه الجنوب انت
0: سخون صحيح سخونه سخانه الجنوب كازحه وجافه شويه يعني ربما ذاك اللي يزيد يقلق
1: صحيه يعني احنا نقولوا سخانه كالحه.
0: اما الحياه عاديه مدام شلبيه مستمره؟
1: لا بس الحمد لله لا الحمد لله يا ربي. شوف احنا نسكنوا في الريف خاصه الحياه في الريف انا بالنسبه لي انا نحبها خير من المدينه
0: اسهل ربما
1: أسهل
0: أرتح.
1: وشوف حتى الجو فيها أحسن
0: هاي.
1: مش أرتح لا احنا في الريف تلقينا الحركة ديما يعني نبدو بكري نحن نهلا لهنا نزرع الفزق اللوز الزيتون الخضرة الأخرى لكل شيء الإنسان هنو يمشي اللي فيه اللي حل الماء يمشي يقول حل الماء واللي يقول لك واللي يتفرج حتى بحذا الدار. أنا بالنسبة لي أنا واحدة من الناس بحذا الدار الشر بحذا البيت بتاعي محليها كل واحدة الصباح تفرج على الخضر الدنيا خضر كل شيء والهواء صافي
0: صحيح تذاك علاش قلت لك ارتح الراحة يعني في البعد على الضوضاء متاع المدينة والمشاكل والستريس
1: كل شيء متاع الستريس وكل شيء متاع وخاصة في السخانة المدينة والله ما تسكنها أنا ريتها في الليلي في الليل قفصة الناس وكان خرجت البرة هكا في راس الكيف نقولوا احنا البرة من المدينة وكل شيء بس تشم هواء صافي ونسمة باردة
0: نقي صحيح
1: هاتك الصحة.
0: مدام شلبية شو تحب تسمع اليوم؟
1: أخوي الغالي نعم هي ميونس سافر وحبيبي ورجع
0: أي
1: نهدي لك أنت وأختي كوثر وأختي منولة الغالي اللي طلبتني اللي قبلها
0: تكسح ريت محلاء منال في استقبال تليفوناتكم.
1: لا والله محلاء إذا أسمع أنا رني ربيتك كيف على إذاعة الشباب عارفهم كل معز العويني عربي بطيني
0: سمين ناي ميسالش خلنا نفهم الشعبية متاع الزملاء في إذاعة الشباب هكك.
1: سامن ويصح
0: أيه.
1: لا الله واحد سمسوم
0: تحفور
1: كريم الزغبي
0: أيه.
1: عربي بطيني فيصل شابو مالك الطرابلسي
0: تحية لي
1: أمل بشيني الله يرحمه وينعم
0: الله يرحمه
1: أمل بشيني عيش وترحم لا اسم محمد رسول الله وصال الزواوي وصال السنوسي فاطمة الشابي كل خل خاصة نسرين
0: حشان
1: ما شاء الله خمسة وخميس عسل
0: محلى نسرين
1: والله العظيم أنا قصة من بلان إذاعة الشباب نحبهم كل والله ربي تعليم كبلي
0: محبة وفاية
1: أكيد
0: تعرف وليد أكيد. الريفي ولا
1: أكيد وليد يا حسرة
0: مخرجة
1: سمحني ونسب اللونة سيبي نزار
0: ما شاء الله
1: سول قيدوم
0: والله نأكد لك مدام شلبية تعرف أكثر مني عباد في إذاعة الشباب
1: شوف
0: ما شاء الله عليك
1: الصوت مش غريب علي صوت مش غريب علي
0: صوت شكون صوت شكون
1: مش مو انت
0: ليه مش معز في الصباح خدم وروح صحيح معز راه في القهوه طاو يشم في النسمه
1: ماهوش بشير خلفل
0: بشير خلفل صحيح هذاك هو
1: مرحبا
0: يا عايش تحيه ليك وتحيه لقفصه وتحيه لعائله خلفل الكل في قفصه زاد

0: بربي صار انت منقفصه؟
1: لا لا انا مش منقفصه، ما تحيا لي
0: سامي من سامي نويسر منقفصه.
1: اي والله معلومه اول مره نكتشف ونعرف.
0: لا سامي نويسر هو من متلوي، لكن متلوي يطبع قفصه،
1: تابع ولايه قفصه صحيح.
0: اسكندر ابراهيم من المزعيك من
1: نقطه. اي صحيح، تحيه لي صديقنا اسكندر. والله ما شاء الله عليك، هاتيك صحه بدل ما تسمعش كان اذاعه شباب معناها، ما شاء الله تسمع الاذاعات الكل.
0: تبع لا مزعيك نتابع فيها برشا، لكن قصت لها جي شهر قصت ما نعرفش علاش.
1: اه يعني ديل الاصدقاء هكا رجعوا لمدام شلبيه،
0: كلمتهم برشا مرات
1: هكا. عندك اذاعه شباب ما شاء الله مليت لك الوقت.
0: والله اول صديق انا اذاعه قفصه واذاعه الشباب الاذاعه كلها أما والله ورحمه امي وبابا اذاعه الشباب اول واحد هذيك بالحق مربي عليها كبد. علاش نحبهم برشا ويحبوني برشا للامانه.
1: مرحبا بك مدام شلبي،
0: ومن نحترم.
1: يعطيك الصحه،
0: نحكي لكم الاغنيه لكم الكل.
1: يعطيك الصحه،
0: والكفت عائلتي وكل اختي واخواتي وكل من يحمل لقب زهو
1: مدام شلبي الزهو نذكروا،
0: وبناتي واولادي خاصه بنتي نوها في مستير ربي ينجحها وربي يحفظها، هي مهندسه في مستير
1: ربي ينجحها. آه
0: عايشك يسرى زاد تمرين ممرضه ربي يحفظها وربي يسرها. بليل ربي ان شاء الله يعمل فارماسيو في طاقه شمسيه ربي ينجحه وربي يحفظه. جهاد يعمل فارماسيو على فارماتيك. الكل الاصدقاء والصديقات بدون استثناء اللي نحبوا يحبوني الكل.
1: واضح.
0: ليلتكم زينه وليلتكم
1: يعطيك الصحه،
0: يعطيك
1: الصحه، عايشك ربي فضلك مدام شلبيه الزهو من قفصه. بعد شويه نسمع اغنيتك، اغنيه هيام يونس، ما نقعدوا مش بعيد على قفصه في الرقاب، نمشوا للرقاب مع ميار معنا في المباشر. ميار مرحبا بك. ميار لاباس؟ ميار شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
2: لاباس عليك خويا بشير.
1: والله الحمد لله، انت لاباس ميار؟
2: والله الحمد لله نسر كل الاحوال. مش عندي فيكم التخنه
1: ربي فضلك. اسمع، ما زلت فما اي لوف رقاب في دخله الرقاب هذيك اللي عملوها عند مديده كيك. انا عندي يمكن 3-4 سنين من اللي جيت للرقاب وعجبتني برشا البلاد هذيك، محلاها تحفون ملايكتها.
2: الله كبرت وتطورت ولات محلاها ما شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي.
1: ملايكتها خفيفه تحسها البلاد محلاها.
2: ايوا تي تونس الكل محلاها كان الرقاب. آه. محلاها.
1: لا لا تونس كلها، ما نحكيو على الرقاب سبيسيالمون، ما تونس كلها بنا بالطبيعه بلادنا نحبوها.
2: بالطبيعه تونس الكل محلاها.
1: صحيح. ليش كنت تحب تعمل ديديكاس ميار؟
2: ديديكاس مدام شلبيه زهر اللي كانت تكلم تو.
1: هاي حبايبات معناها انتم.
2: ما شاء الله. اذاعه شباب محلاها، اذاعه شباب ان شاء الله ربي يوفقكم.
1: عرفتوا بعضكم من اذاعه شباب ولا تعرفوا بعضكم من قبل؟
2: لا في كل مره انا كان في اذاعه والله انا نعرفها.
1: تقابلتوا في برشا اذاعات؟
2: ايه قداش مرة نشوف انا بعتقد بدك تقطع وما عنديش رقم وما ندري عليها هي.
1: اي والله والله نهير ان شاء الله تنبرمج وليما لا لما للمستمعين الاوفياء لاذاعه الشباب.
2: والله
1: وكيكة تكون هكاك تكون فرصه انه الناس الكل تتعرف على بعضها، ولو انه ربما العدد يكون كبير اما ما يسالش، نحاولوا نلموا اكثر عدد خاصه من الاوفياء كيفك مدام شلبيه مدام ميار وبرشا من الاسامي اللي يطلبونا واللي وليت حتى نعرفهم بالاسماء، معمر خلود هذوما الاسماء هكا اللي شدهم نجات
2: محلاهم حبتنا وان شاء الله ربي يبقي عليكم الستر انتوما.
1: عايشك. قل الاغنيه اللي تحب تسمعها رؤوف ماهر، شنو هي الاغنيه؟
2: رؤوف ماهر الضحكه الاصليه.
1: اي
2: وحبيت نسلم على حياته خويا معمر منزل بوزيان.
1: اي فوالا نفس الشيء.
2: اي خويا بشير بربي باش ناسي هلاك.
1: قل لي.
2: مدام زينه الزيدي وين هي؟
1: مدام زينه الزيدي دعيت الى مهام اخرى، سلموا عليها. تحيه كبيره لها زينه الزيدي. نقلت موجوده في مكان اخر في خدمه اخرى في وظيفه اخرى.
2: مدام تنعوض في الورقه
1: موجوده معنا، موجوده معنا زينه كيف كيف. عواطف موجوده في برامج اخرى. عواطف تحيه كبيره لها. عواطف الورغيه زملاء ماك تعرف في الشبكه الصيفيه تتبدل تتغير شويه الامور ديما في كل شبكه فما جديد.
2: ما شاء الله عليك وان شاء الله ربي يوفقكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عايشك ربي فضلك ميار. اذا رؤوف ماهر الضحكه الاصليه نسمعوها بعد شويه. تحيه ليك، تحيه لمدام شلبيه من قفصه، تحيه لكل في اذاعه شباب. نذكر تنجموا تكلمونا على 71 844 411 71 844 411. نسمعوا هي ميونس رؤوف ماهر وراجعين.

0: on moving Bruno Mars hands up on تحب تهزي ديك وليد ما شاء الله hands up higher هكا هزي ديك معناها هكاك مش غالب بالانجلي صح وليد الريفي عامل لنا جو في الديديكاس بتاعنا اليوم وصلنا للتسعة متاع الليل تحية لكل مستمعينا تحية المنال غادرتنا كانت في استقبال تليفوناتكم منال وتنجموا تواصلوا تكلمونا على 71 844 411 871 844 411 إذا كنت تحبوا تعملوا أي ديديكاس أي غنية تحبوا تسمعوها إذا كنت تحبوا تواصلوا معنا تكلمونا على 71 844 411 من تونس نمشيو للسبيخة باش ناخذوا معنا السيدة المستمعة المحترمة عندها غنية حلوة ومستمعة وفية لإذاعة الشباب باش خليوها تعرف بروحها تفضل مرحبا بك مدام
1: هلو هلو مدام نسرين معك
0: نعرف مدام نسرين مصباح تحية ليك لاباس مدام نسرين
1: شباب يا
0: الحمد لله الأمور في الصبيخة لاباس عاملة فيكم سخانة ديما نسأل على السخانة خاطر سخنت شوية الدنيا
1: والله خوي لا عندي لا كلمتي زر ولا حتى شيء اني تول برا باش نتكلم في اذاعه الشباب
0: يا ربي فضل
1: الوقت الحاضر البرا اني تول باش خينا وجهي يحرق
0: اللطف عليك اللطف عليك سخونه الدنيا
1: راس خاي سخونه
0: اللطف عليك اللطف عليك هكاو شنو نعملوا مثال شيمات ان شاء الله غسره وتتعدى وترجع شويه نسيمه في الصبيحه في
1: وليد الكلفيك به اني تو
0: اي
1: ورحمة أمي مكري بالفلوس كريتو بالفلوس باش نكلمكم أنتم ونرجعوا لأمالي
0: ربي فضلك ربي فضلك يا مدام نسرين ويعطيك صحة من المستمعات الوفيات لإذاعة الشباب الغنية اللي تحب تسمعها مدام نسرين شنية؟
1: الأيام والمكتوب الاثنين بي غر وبعيد على المحبوب الأيام دار المر تعنا بها كراولي
0: هاي موجودة
1: هي مستني على الاخر
0: لشكون الديديكاس هذا يا مدام نسرين
1: للي كلم فيا توا
0: ربي فضل كاتك صح
1: والوليد الريفي
0: هاي معانا في الاخراج وليد
1: قل له يعطيك الصحة على الاغنية
0: يعطيه الصحة إليه ولقاها في ساعة ما تعبش باش يلقاها هالأغنية الأيام والمكتوب يعطيك الصحة مدام نسرين تحية ليك وقعد معانا في الاستماع هاي تفضل تفضل
1: ربي ديديكاس لعائلتي الكل وديديكاس لإذاعة الشباب خاصة للإدارة متاع إذاعة الشباب والمدير متاحة أو المدير متاحة
0: حب
1: نقولها يرحم والديك على البرنامج اللي رجعت يونا
0: هاي
1: وماذا بيه طلب صغير
0: هاي
1: حتى مقطع من أغنية سيلين ديان أغنية حتى مقطع صغير
0: باه مثال شنعديه لك نبيه الكرة شنية الغنية بتاع سيلين ديان هاي غنية تحبها
1: أي غنية الفم غنية تحكي تقول جيت
0: جيت حلوة اسمع هذي خليوها سكروا بها البرنامج إن شاء الله جيت مسلين ديو
1: والله أحب نسمع من التليفون ما عنديش راديو
0: فهمت والله ما عندي باه ان شاء الله نحاولوا نعاديو لك جوتين تاع سيلين ديون حلوه برشا حلوه فنانه مدام نسرين مصباح مصبيخه تحيه ليك وتحيه لكل اهالينا
1: مطاوع مش مصبيح مطاوع
0: منين
1: مطاوع
0: مطاوع اه
1: خطت. هي قبي مطاوع مش مصبيح
0: هي سبيخه بعيد عليك
1: سبيخه هو بعيد علي نمشي لها بالفلوس
0: مالاش بيه وخلوني في السبيخة غلطوني متطوع مدام نسرين تحية لك وتحية لكل أهلنا
1: وتحية برب يتم منشط نعز ونحترم برش تحية لسيكري مزوبي وسامي نويسر سامي فارتونة وتحية المالك الترابلسي تحية العربي البطيني
0: كهو
1: بربي أنا عندي نهارين نعطي في رقمي ما نتعديش الكويز عليش
0: طيب عديك إن شاء الله طيب عديك أكيد أكيد فما برشا ضغط متاع تليفونات وأكيد برشا اتصالات وأكيد تجي حظك إن شاء الله
1: تحية نسرين حسي أنا
0: نسرين على نسرين
1: بوسة كبيرة على رحابة صدرها وتحية ليك أنت
0: تكسح ربي فضل
1: والديك اللي كلمتني
0: شكرا مرحبا بيك مدام نسرين في كل وقت مستمعتنا الوفية إن شاء الله بعد شوي نسمع نبيها الكراولي وأيضا نسمع سيلين ديون في جوتيم الطاوة نمشيو للكيف ولاية الكيف معنا عمدة أو حاضر عمدة عماد مرحبا بك عماد باه عماد من الكيف انقطع وليد نرجعوا له عماد ولا موجود معنا ماهوش موجود.
2: انا كان فيك انا توا.
0: اهلا سي عماد، هيا معانا. لاباس عماد؟
2: قلت لك تحيه مسائيه طيبه محمله بابق نشاه مدينه الكاف.
0: ما شاء الله، والله ما كنت نسمع فيك، ما سمعتهاش هذه، هاي توا طلعت على المباشر محلاها.
2: اي وي وي. حصيلوا ربي يمسيكم بالهنا ويمتعكم بالصحه والرضا
0: اجمعين،
2: انت والفريق التقني جنود الخفاد هما وكل المستمعين الاوفياء بجاه الشفيع المصطفى.
0: شكرا لك سي عماد، يعطيك الف صحه. تكلم فينا بشير. من كيف ديما انا نحب نسال كيف صفال امور مريقلة الدنيا باهيه
2: كيف كيف هذه كيما تبقى يا الكل بون طق الصيف نعيشوا الصيف كيما الناس كلها.
0: اما احسن في الكيف في الصيف ولا الشتاء تعيشوها هالي الكيف؟
2: والله الشتاء نحن قاسي بطبيعته، نحن منطقه جبليه يعني تعرف انت مرتفعات وعندنا ثلوج وعندنا كذا.
0: صحيح.
2: في الصيف عندنا السخانه عندنا الشهيلي، اما تلقى شويه انفراج في العشيه كيما هكا يتحرك ديما شويه الهواء نحن فهمت. والحمد لله هو اللي فينا نتعايشوا مع الطقس مع التغيرات المناخيه مع عادي ولا ولت امور طبيعيه عاديه جدا
0: عادي مستنسين. فما برزقان في الصيف ولا لا؟
2: برزقان اخويا تنجم دي مرحبا بيك نفرحوا بيك في كل وقت نعمل لك البرزقان من غير مناسبه راه
0: ربي فضلك يا سعيد.
2: هذا عندنا مهرجان البرزقان في مايو. ما خويا الحبيبات كيف كنتي وذات الشباب كله في كل وقت نحن لو نعملوا البرزقان.
0: ربي فضلك يا سي عماد يرحم والديك خويا ونعرف كرم هالي الكيف. ربي فضلك. ديديكاس لشكون تحب تعملوا سي عماد؟
2: والله ديديكاس لذات الشباب كل عمال ذات الشباب بالفكر والساعد كل مستمعيها الاوفياء وكل الاحباب خاطر ما نحبش نذكر اسماء ربما ننسى اسماء اخرى.
0: مش ما يتغشش حد.
2: لا انا نقول لكم الناس الكل كبير وصغير ويحبي على حصير.
0: هاي.
2: اللي يستمع لاذاعه الشباب كل مرحبا به.
0: وانت من اوفياء اذاعه الشباب؟
2: بطبيعه الحال انا نتبع عندي البرامج خاصه مع الاخت هند. يعني برامج تربويه. ونفسية وذاك اختصاصي
0: هند سعيد
2: مربي استاذ مدارس انا بطبيعة الحال. مع الاخت اميرة هاي غايبة علينا توا حسيتيها جمعتين ولا ثلاثة.
0: اميرة الزايدي غايبة عليكم؟
2: اي ما بالجمعة مالت نستلجية نشارك معاها ديما نهار جمعة في الليل.
0: هيا متلقاها في اكسترا ماج.
2: ما عادش تبدل البرنامج
0: تلقاها نهار السبت في اكسترا ماج اميرة الزايدي تنجم تسمعها نهار لحد ايضا اميرة الزايدي.
2: لا نهار لحد مع الأخت سهلة عاد كنشارك معها مازال برنامجها.
0: أي.
2: المؤنسة اللي كديما معها ما تبدلش في الصيف. عندنا كان بتاع أميرة بلك تبدل نهار الجمعة.
0: أي في الشبكة الصيفية تتغير ما عادش عندنا نوستالجيا.
2: الصيفية بلك تبدل أي أما دليتني أنت على نهار السبت مولي نبدل نهار السبت نسمعها.
0: مرحبا بك سي عماد يعطيك الصحة. شنو هي الأغنية اللي تحبوا نسمعوها معك؟
2: والله يقولنا يمتع وليد التونسي
0: حاضر
2: اللي يطير اللي ماشي اهداء لكل المغتربين ويحكي موضوع الغربة. ان شاء الله ربي يجيب غربتهم على خير خاصة ابنائنا الجالية متاعنا بالخارج ومدو يتواردوا ان شاء الله ربي يجيبهم على خير ويتلموا في دارهم تونس هذية وفي ترابهم وان شاء الله تكون مؤنسة كبيرة ياسر.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي عماد
2: تصبحون على محبة.
0: شكرا يعطيك الصحة تصبح على خير انت واهل كيف الكل. نمشيو نسمعوا نبيها كراولي وليد التونسي وراجعين.

سوامنت 9:24 دقيقة 9:05 تقريبا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديديكاس. تحية لكم إلى كل السادة المستمعين اللي كلمتونا على 71 844 411 اللي تعديوا معنا، وإن شاء الله في فرصة أخرى بالنسبة اللي كلمونا وما وقتش الحظ أنهم يتعديوا معنا في برنامجنا اليوم ديديكاس. إن شاء الله ديديكاس طيلة الأسبوع من الاثنين للخميس، كلمونا كل يوم ديما في نفس الموعد من 8 للـ9:30 71 844 411. إن شاء الله اللي ما سعفوش الحظ مش تعدى معنا اليوم يتعدى في بقية الحصص أنتعنا في ديديكاس وبقية حصصنا. عنا برشا كادوات في السامر كويز مع بقية الزملاء، تابعونا أو في إذاعة الشباب. تحية كبيرة لوليد الريفي كان معنا في الإخراج، أيضا تحية كبيرة المنال كانت معنا في استقبال تليفوناتكم، تحية كبيرة لكل مستمعينا. خليكم بعد شوية مع ذكريات بن حمادة، أجيكم في سهرية ممتعة باش عايشكم الموسيقى في عيش الموسيقى. رامي عايش قلبي مال، قلكم باي باي، سبحان أخير.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: التاسعة والنصف على موجة إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية أريانا تطلق دعوة ترشح لفائدة الجمعيات تتعلق بتسيير وحدات التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بأريانا، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. في الرياضة، فوز المنتخب التونسي لكرة السلة للذكور أقل من 18 سنة مساء اليوم على نظيره الليبية بنتيجة 68-45 ضمن مباراة الجولة الأولى من تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة للأفرو باسكت الكوت ديفوار 2026، والتي دارت بقاعة البجاوي بصفاقس. وزارة الفلاحة تطلق حملة تحسيسية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات وحث المواطنين على اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو تصاعد للدخان. وزير تجهيز سلاح الزواري يؤكد انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت 2026. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجمهورية لتونس خلال سنة 25 و2000 ليبلغ 3.9% مقابل 4.5% في سنة 24 و2000، مدفوعا بتراجع رصيد الدين الخارجية. سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك جنوب إيران بحسب ما أفادت وسائل أعلام محلية. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن لن تمر دون رد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكرانية. ألقاكم بخير.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
2: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
6: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
15: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
13: صاحب إيقاع قوي وإلا كالم.
20: تسمعوا التونسي
13: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
16: عدل موجتك وصيف معانا
13: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
21: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

بعيش الموسيقى نبدأ معكم كل عادة في سهريتكم الليلة من توا حتى الماضي ساعة في توقيت صيفي. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا. نسلم عليكم برشا برشا. شنو حوالكم فهالطقس هذا السخون سورتو؟ والله ساعة ساعة هكا نسمة ما نسمة سخونة ما فهمتش هذه ما نجموش نسميوها نسمة. المهم انه طقس السخون واكيد الناس الكل تحاول هكا تخرج ويعني وتبع اجواء الصيف اكيد. دونك احنا نسلم عليكم برشا برشا فين ما كنتوا كالعاده. تابعونا على الراديو ولا زاد كيف كيف زاد على www.radiojeune.tn. دونك نسلم عليكم الناس الكل. الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما تلقاها في عيش الموسيقى كلها موسيقى بين الموسيقى جديده بين الموسيقى فلاش باك بين الموسيقى زاد اللي تختاروها انتوما اكيد ان شاء الله نعملوا برشا جو. الليله في ستار ليست شنو فما كالعاده فما زوز ليستات في السباق للمستمعين يختاروا شنو الليسته اللي نختموا بها في عيش الموسيقى الليله. الليسته رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست.

وهذه ليسا سمعناها في لولا الملامة وسمعناها الفاب رمضان مش عاوها إيدك شاي مع شاي بالقريب منك بعيد كلهم في إعادات دونك كان تحبوا تسمعهم كاملين صوتوا لرقم واحد ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي مرحبا بكم فما اللي ستار رقم اثنين ستار ليست

هذه كانت حبوا تسمعوها كاملة تصوتوا للرقم 2 ميا دبسيليسيا غالي فيروس سلم لي علي ومجد الرومي يكون صديقي. شنو تحبوا تسمعوا رقم 1 ولا رقم 2 الاختيار عندكم انتوما. مرحبا بكم ديما في عيش الموسيقى حتى لماضي ساعة. هي مش كان موسيقى كهوا على خاطر بعد شوية زادت تلقاو أخبار المونديال في مونديال باي نايت بعد شوية العشرة يعني بالضبط ونرجعوا أكيد حتى للمعلم موسيقى. دونك مرحبا بكم الليلة معاكم وليد الريفي ذكرى

ما معنا مجدد في عيش الموسيقى. مازلنا مع بعضنا حتى الماضي ساعة في توقيت صيفي. كما قلت أخبار المونديال تلقاوها بعد شوية في مونديال باي نايت. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في مجلة مونديال باي نايت. نصيف ساعة نحكي فيها ليلة على مباريات الدور الربع النهائي اللي تنطلق غدوة وتتواصل حتى يوم الأحد القادم. مش نحكي كذلك على متفرقات من المونديال اللي أسالت كثير من الحبر، خاصة في مباريات خروج المغلوب. والمونديال مازال متواصل بمفاجآته الكروية وكذلك الأحداث الجانبية. هل مازالت مفاجآت في المونديال نحكي كرويا؟ نسعى رحبوا بحلمي عون كوتي. أهلا وسهلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك كوثر، مرحبا بكل الموجودين في إذاعة الشباب، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. عشان نعديهم صيف ساعة من طراز عالي
4: إن شاء الله. نحكيت مازلت فما ننتظر فما مفاجآت في في في مباراة الربع النهائي وبقية المشوار.
5: هو إلى حد الساعة الحقيقة ما ريناش حاجة كبيرة برشا في المونديال باش نكونوا معناه متفاهمين. وممكن الأكثر المحللين والمتفائلين ممكن نفس الرؤى، الناس كلها صبت في نفس الخانة. يعني نحكيوا على الأرجنتين، نحكيوا على منتخب الإسباني، نحكيوا فرنسا. على فرنسا ممكن المنتخب الوحيد نجم نصنفوه أنه
4: أوتسايدر وصل
5: نجم نقوله هو النرويجي اللي نحكيت عليه قبل بداية المونديال. وكنت قلت المنتخب هذا التحضيرات متاعه ورغم أنه في الكوب دوروب قام مستوى محترم جداً، بين أنه المنتخب هذا في التحضيرات متاعه قادم على مال. فهو اليوم نجم نقوله نصنفوه مش مفاجأة، خاطر النرويج زادا نجم نقوله عندهم ثقافة وعندهم كرة مزيانة مع لاعبين محترفين، مع لاعبين محترمين جدا. المغرب على خطى ثابتة قاعدة تأكد أنه المنتخب هذا قاعد يخدم في خدمة كبيرة. ومش بالسهل كوثر أنك في قطر 22 المستوى اللي قام به مستوى نصف نهائي، واليوم زاد قادر انه باش ينتصر على المنتخب الفرنسي. كرة قدم فيها كل شيء، فرنسا الحقيقه رويدا يعني ما فهمش مفاجئات،
4: ما فهمش برشا يعني. ربما بلجيكا تو نحكيو تباعا. نبداو بالفقره الاولى في مونديال باي نايت، زوم مونديال.
6: زوم مونديال.
4: زوم مونديال وبتبيع اليوم راحة لكل المنتخبات، 6 على 8 منتخبات حلمي من القارة العجوز، فقط المغرب عن إفريقيا والأرجنتين عن أمريكا الجنوبية. متعودين هكا في الأدوار المتقدمة يغيبوا خاصة منتخبات أمريكا الجنوبية.
5: والله يشوف هو ثم مشكل يدول اليوم في الكرة اللاتينية اليوم. يعني حكينا على المنتخب السليسا ومنتخب البرازيلي اللي قدم نسخة رديئة جدا الحقيقة. من كما قلنا يعني أنا حتى من قبل ما تبدأ كأس العالم صنفت المنتخب البرازيلي لأنه مش غادر، ممكن قلت ربع نهائي ما أكثرش، خاطر المنتخب ما عندوش تقاليد كبيرة. باراغواي الأوروغواي
4: رغم اللي مهم أنشيلوتي كانت يمشي ببعيد
5: ما ينجمش كوثر، خاطر تابعنا المنتخب البرازيلي في المقابلات الودية وتابعناه جيدا. مش هذا المنتخب البرازيلي اللي تعودنا عليه متاع التسعينيات والألفينيات، اللي منتخب كان قوي برشا، منتخب يلعب الكرة نجم نقوله الجميلة اللي في كل وقت نجم يقتل المقابلة.
4: رغم اللي فيه نجوم، كي تحكي نجوم على فينيسيوس، تحكي نيمار، تحكي عديد اللاعبين النجوم في فرق أوروبية الكبيرة
5: يلعبوا لساميمهم، يلعبوا لساميمهم، يلعبوا للاسم اللاعب ليس يلعب للفريق. وذي ممكن النقطة الفارقة في المنتخب البرازيلي
4: عكس الأرجنتين اللي يلعبوا للجميع الميسي
5: رغم أنه الأرجنتين البارح نجم نحكيوا عليها شوية ما كانش تستحق المرور الحقيقة، مش خاطر منتخب عربي المصري.
4: شنو هو الهنات كانت في المنتخب الأرجنتيني أبار أنه تحكي برشا على التحكيم الفرنسي؟
5: هو التحكيم اليوم راهو داخل في لعبة كرة القدم، لكن البارح لينا انهياز كبير برشا باش نكونوا الحقيقة نعطيو للمنتخب هذا نعطيو
4: مش احنا راهو حلمي كعرب. حتى الوسائل الإعلام العالمية قالت انه البارح الحكم الفرنسي في الحقيقة انحاز كثيرا
5: للمنتخب. فما ضربة جزاء للمنتخب، زوز ضربة جزاء
4: لتكسير،
5: فما زوز ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس للمنتخب المصري. ممكن المخالفة اللي رجع لها في الهدف اللي تسجل كان جات مع منتخب آخر ممكن ما تتزفرش وما يرجعش للفار، الحقيقة فما بعض الأخطاء، لكن أنا ديما نقول نصنف أنه الأخطاء واردة في كرة القدم، رغم أنه عندي شكوك كبيرة برشا أنهم ما يزمومش يمشيوا برشا المنتخبات العربية والإفريقية للأسف. هذه حاجة اللي ممكن خايبة برشا في كرة القدم، ما ندخلوا في الحسابات، لكن رغم هذا
4: المنتخبات الإفريقية الإنفانتينو شكون يرشحوا؟ معناها إفريقيا أصواتها الكل دائما تمشي له، معناها
5: تمشي له ممكن المنتخب المغربي، ممكن فوزي لقجع كما حكينا أكيد جدا، ما نجمش يقولوا نحن يعمل معاه حتى فوبا خاطر علاقتهم جد ممتاز. لكن رغم هذا المنتخب المصري قدم مقابلة كبيرة برشا، قدم مقابلة محترمة جدا، شرفت المصار وشرفت العرب، منتخب ممتاز جدا، في لاعبين محترمين جدا.
4: انت رجعت على افريقيا، سمحني حلمي، المنتخب زاد الكونغو خروجه زاد كانت نقطة استفهام
5: كيف هذيك دخل صنفتها في خانة السجادة، كيفاش نقولوا السجادة بالضبط. بالضبط يعني ممكن هذيك الحاجة اللي تفرق في افريقيا، وممكن زاد عامل الخبرة
4: على لاعبي السنغال، معناها لعبوا في أعتى البطولات الأوروبية في ليفربول في إيطاليا في روما، يجيوا يضيعوا يعني يقبلوا زوز أهداف في دقيقة 86.
5: للأسف شوف اليوم راهو العقلية الإفريقية، نحب ولا نكره، في 2-0 مقابلة من ما زلت الدور في أذهان اللاعبين، مهما يكون يلعب في ليفربول يلعب في مانشستر يلعب في السيتي، هذيك العقليه، هذيك العقليه الافريقيه ما نبعدوش لبعيد برشا. علاش قلت لك اليوم يلزم التركيز؟ خاطر فرقه دوما يرجعوا لك اتومون، شفت البارح الارجنتين ثلاثه مقابل معناها 2-0 للعيان 8 دقيقه 10 دقائق، لا صعيب برشا باش ترجع. ممكن احسن المتفائلين يقول لك يرجعوا الاثنين مقابل اثنين مشيوا الاكسترا تايم وكل حكايه هذوك، لكن الحقيقه لهنا تفهم قيمه اللاعبين والخبره. نعاود نرجع واللاعبين اللي يكونوا ليدر كيما ميسي كيما غيره. السنغال الحقيقه ممكن اكثر منتخب غاضني الحقيقه، يستحق انه يمر ونفس
4: اخطاء برشا حملوها البابتيا
5: بالضبط،
4: لاعبين ما كانوش
5: حتى المدرب يتحمل مسؤوليته، مسؤوليه كبيره برشا في التغييرات، ما عرفش كيفاش يكمل يوقف اللاعبين نتاع المنتخب السنغالي. كنت زاد اللوم شويه على سايدو ماني اللي بالخبرة اللي عنده كان ينجم يأطر اللاعبين في اللحظة ذيك، أنه ما زالت الكرة تلعب 2-0 كان 0-0. يعني لهنا لازمنا نفهموا اللي راهو كرة القدم تتلعب لاخر رمق لاخر دقيقة لاخر ثانية، وممكن المنتخبات والفرق الكبرى في العالم وخاصة نحكي على المنتخب الألماني والفرق نتاعو وكوثر راهو الحقيقة يعني لاخر دقيقة تبقى الناس تجري وما زالت حتى 2-1 والزفارة في فمه وما زال مأمن بروحه. لهنا حاجات هذوما يلزمهم يتلافاو، لكن رغم هذا الكل رينا مستوى محترم جدا، المنتخب الكونغو، المنتخب المصري، المنتخب المغربي، المنتخب زاد نحكيو على السنغالي، منتخب الكول ديفوار، الكاب فيردي، كاب فيردي الحقيقه اللي قدم مستوى محترم، واليوم شفتوا الحارس نتاعهم اليوم امضى عقد احتراف كبير برشا في ميامي مع ميسي، يعني مش من فراغ، يعني الحمد لله على الاقل فما منتخبات افريقيه اليوم نورت، غير ان نحكيو على المنتخب التونسي ولا المنتخب الجزائري اللي ما عطاوش الصوره اللي لازمها تتعطى
4: خارج المونديال وبقيه المنتخبات تقريبا 8/10 قدموا مردود، وحتى خروجهم كان مشرف وما ما كانتش بهزائم ثقيله في الحقيقه. هاي نبداو نحكيو على مباراه غدوه بتوقيتنا 9 في بوسطن الامريكيه، فرنسا المغرب. برشا يحكيو على المنتخب الفرنسي امباتابل، وفما شكون يقولوا المغرب ينجم يحدث المفاجاه وحتى يتجاوز انجاز 2022.
5: علاش كره القدم فيها كل شيء، المنتخب المغربي قادر، المنتخب الفرنسي منتخب قوي، منتخب عنده لاعبين محترمين جدا، كيليان مبابي لاعب محترم،
4: وليسي
5: صحيح بالضبط اللي بيس دو ميتريس اليوم جديده في المنتخب الـ الـ الـ الـ يعني الفرنسي، منتخب فرنسي قوي عتيد يعرف يلعب كره، لكن عنده اخطاء شفتها اخطاء بالجمله
4: في الدفاع
5: خاصه فما التململ الكبير برشا. ان شاء الله المنتخب المغربي لو يكمل يواصل بنفس يعني العزيمه، وخاصه نحكي على اللاعب اسماعيل السيباري اللي ان شاء الله يكون موجود، على خاطر لاعب اليوم نجم
4: صحح هو في المانيا
5: اي صح في بايرن ميونخ الحقيقه ويستحق تفلو، راهو قصه كفاح كبيره برشا يعني كنت عاد نحكي لك عليها. اسماعيل السيباري راهو كل الاطباء منذ الولاده نتاعو ولا طبيب ولا واحد في العالم كان يقول الطفل هذا باش يمشي على ساقيه اصلا
4: كيما ميسي نفس
5: لا مش كيما ميسي، ميسي عنده حاجه اخرى، اما السيباري حاجه اخرى. السيباري تولد عنده عاهه في ساقيه، وقت اللي تولد الاطباء نتاعو قالوا هذايا اذا مشى في هذه معجزه. شوف معناه كره القدم، يعني عاش في اسبانيا في ولاية صغيرة، ثم صارت مشكلة كبيرة برشا في إسبانيا اقتصادية، العائلة الكل مشيت لبلجيكا. في بلجيكا مشى لأندرلخت، في أندرلخت تعلم قواعد كرة القدم وكور الكرة وبدأ شوية شوية، ثم مشى لفاينورد، ومن فاينورد هاكم نشوفوا فيه أمن بروحه، طفل فقير جاء من لا شيء عنده الموهبة، اليوم أمن بروحه زاد حكمة الله سبحانه، يعني اليوم موهبة كيما نذية نلقاوها موجودة. فسيباري اليوم نلقاوه في البايرن ميونيخ، قصة كيفيه متاع طفل صغير،
4: كلهم كيفوا حتى كل تقريبا اللاعبين المغاربة ما جاوش من عائلة تغنية، والكل حتى أشرف الحكيمي زاد
5: بالضبط
4: كفاح.
5: أي أما السيباري حاجة أخرى. سيباري قلت لك يعني الأطباء متاعه في عمر شهرين وثلاثة وأربعة حتى العام، حتى واحد ما قال الطفل هذا باش يمشي على سقي، معناها كوثر
4: كيدير باش يلعب فوتبول باش يولي
5: لغتنا سقي معناها معوجة كريمون وما نجمش حتى يمشي. فلهنا طفل مع العائلة في فقر برشا، مع كل شيء، مع عاشو قلت لك في إسبانيا، في إسبانيا عاشوا في ولاية صغيرة ثم تنقل بشوية بشوية، وكم تشوفوا فيه اللعبة ذا اللي حكيت عليه، قد عنده روح كبيرة برشا خاصة في الهجوم متاع المنتخب المغربي. زادة ما ننسيوش نحكيه على عيسى ديوب، الحقيقة اللعبة ذا لعب ممتاز جدا، لعب محترم جدا، أعطى ستابيليتي كبيرة برشا المنتخب المغربي في الدفاع. نحكيه على المزراوي ايضا، ونحكيه على حكيمي البيس دوميتريس، وما نجمش ننسى
4: ابراهيم
5: دياسة. ما نجمش ننسى الحقيقه ما قدمش مستوى عالي جدا ابراهيم دياسة،
4: اما ينجم يلقوه في وقت صعيب، فما برشا لاعبين نجم ماتش كامل يبدا ان بيرسيو ويجيب لك،
5: لكن وقت اللي يبدا عندك حارس مرمى كيما ياسين بون الحقيقه كوثر، ما غير ما نحكيه برشا حارس من طراز عالي جدا عملاق جدا، منتخب المغربي قادر مع ايوب مع امرابط زاد لاعب محترم جدا في وسط الميدان. ممكن التشكيل باش يكون هو بيدو، زاد نحكيو عليه اللاعب اللي يلعب في وسط الميدان تاع المنتخب المغربي، اللاعب رقم 16 كان صدقني ربي، ايوب عدي، الحقيقه لاعب ممتاز جدا وقريب جدا من برشلونه. المنتخب الفرنسي كما قلت لك، لو يعرف المنتخب المغربي ما يلعبش كيما لونتام دو ماتش اللي لعبوا ضد المنتخب يعني الكندي قبل برشا لعب، خاطر اذا تقبل اللعب ضد منتخب فرنسي عنده آليات محترمه جدا، عنده ثلاثه ولا اربع لاعبين الحقيقه يركبوا الرعب، نقولوا نحن يعني كي تجي تشوف
4: ثلاثي رعب
5: ثلاثي رعب كبير برشا. لو نوقفوا الآليات هذوما قادرين، نحكي روانا اليوم عربيه قادرين ان نجموا على الاقل نمشيوا لبر الامان، ثم كرة القدم عندها أحكام أخرى. قادر المنتخب المغربي رغم صعوبة الأمور، طبعا مش تبدأ تقوى الأمور، لكن قادر المنتخب
4: يلعب ندية
5: على الأقل يوري مستوى عالي، وما تعرش عليها كرة القدم، وإذا يمنوا برواحهم النجم ونمشيوا لبعيد برشا، والنصف نهائي مرة أخرى مرة ثانية على التوالي لمالي.
4: إن شاء الله هذا ما نتمنوه للمنتخب المغربي، كما قلنا المنتخب الأفريقي والعربي الوحيد اللي قعد في باركور المونديال. نهار الجمعة لقاء ثاني كذلك في لوس أنجلس، بطل أوروبا المنتخب الإسباني في مواجهة بلجيكا. بلجيكا بداء متعثر في المونديال، ثم نلقوه في الدور الربع النهائي وطامح للذهب بعيدا. نحكيه على بلجيكا خاصة أنه قادر أنه يمشي لبعيد، خاصة المباراة الفارطة ما كانش المنتخب البلجيكي يعني بالحظ مر للدور ربع النهائي، ولا منتخب حاضر.
5: لا لا، ما أنا منتخب البلجيكي ما عجبنيش،
4: حتى أنا ما عجبنيش،
5: ما عجبنيش الحقيقة، وخاصة في الدفاع، دفاعه متذبذب كثيرا ويقبل أهداف، والرجوع راهي كرة القدم مش ديما تعطيك باش نجم ترجع في 2-0، مرة تعطيك الكرة، اما اذا تلقى منتخب تصطدم منتخب لاروخا، منتخب محترم جدا مع لامين يامال، بيدري ورودري، لاعبين من اعلى التراث جدا، يعني صعيب برشا اليوم باش نجم اذا فازوا عليك واذا سجلوا، صعيب برشا باش نجم يرجع المنتخب البلجيكي. يظهر لي رحله المنتخب البلجيكي، انا نقولها لك هاو من هنا
4: باش تشوف نهار
5: الجمعه، باش تشوف، خاطر المنتخب الاسباني الحقيقه ممتاز جدا تكتيكيا، ومنتخب محترم جدا ويلعب الكرة الشاملة والكرة اللي تتلعب، ومنتخب صبور سميته المنتخب الإسباني، يعرف من أين تأكل الكتف، رغم المقابلة اللي ممكن قدمها أول مقابلة ضد المنتخب الكاب فيردي، هذه كان نجم نقوله أسوأ مقابلة للمنتخب الإسباني، لكن زادا ما نسيوش يعني نعطيه الميريت للمنتخب الكاب فيردي اللي قدم مقابلة
4: بلكش ما حضرولوش
5: أي مول الاستهتار زادا، وديما الماتش الأولاني في الكوب دي موند ديما راهو صعيب شوي. لكن بعد الانتصار قاعد يجيب الانتصار والمنتخب قاعد يلقى في الثوابت نتاعو ويلقى في التاريخ.
4: بلجيكا تحسها بالزهر وصلت معناها
5: والله حتى المنتخب
4: ما اقنعش في كل المباريات
5: ما تقنعش حتى كيف الرجوع نتاعها رجوع عادي جدا مع كيما قلت لك صارت
4: عقليه
5: صارت في كاس العالم اللي قبل ذي في قطر ضد المنتخب الساموراي ضد المنتخب الياباني 2-0 ورجعت 3-2 ثم المقابله اللي بعدها بالضبط خرج ايكارتي من الكوب دي موند. نفس العمليه نقول المنتخب البلجيكي نتصور انه النهايه نتاعو باش تشوفها على يد المنتخب الاسباني، منتخب تكتيكي منظم جدا المنتخب الاسباني، عنده اليات وخاصه وسط الميدان المنتخب الاسباني راهو والكره الاسبانيه تعتمد على الكره اللي تلعب في وسط الميدان والخروج السلس للكره خاصه وسط ميدان بيدري رودري الحقيقه زوز معناها لاعبين يكملوا بعضهم لامين يامال في كل دقيقه في كل ثانيه
4: نجم يعمل لك
5: منتخب البلجيكي لا المنتخب البلجيكي يلعب على اخطاء المنافس اكاو معناها ماهوش شكل منتخب المنظم منتخب ذكي يعرف شنو يعمل. صحيح عنده زوز لاعبين نجم نقولوا محترمين لكن بقيه العناصر على قدهم نقولوا نحن يعني انا نقول لك المنتخب الاسباني او اوفر حظوظ انه باش يتعادل دور نصف النهائي.
4: باهي نمشيو للقاء الثالث لقاء زاد قوي يظهر لي هو الاقوى حسب ما ابار المغرب وفرنسا زاد انجلترا النرويج منتخب الانجليزي في النسخه هذه بوجه ممتاز منتخب الانجليزي في التاريخ انه ديما مسير توفى في الدور الربع نهائي نصف نهائي هالسنه باش يكون اكسبسيون امام منتخب هولندي الحقيقه شفت وانا واقعي منظم هالاند في كل لحظه يحدث الفارق حتى ينجم يقعد لك نص ساعه ما يمسش الكره تجي كره نجم يعمل بها الفارق.
5: المنتخب الانجليزي من عام 66 ما عملش كاس عالم محترمه كيما كاس العالم هذا منذ 60 عام ديما المنتخب الانجليزي يشارك يا يخرج من التصفيات يا يخرج في الدور الموالي مباشره. الموسم هذا سنه رغم عديد الضغوطات رغم انه الناس كلها ما كانوش تتوقع ان المنتخب الانجليزي فما عديد اللاعبين النجوم في البريمير ليج ما كانوش موجودين فكانوا الناس كلهم متخوفين المنتخب الانجليزي ممكن زاده ما اصطدمش بمنتخب كبير كاليبر ممكن باش تكون هذيا اذا المنتخب الانجليزي
4: الفري تيست بالنسبه لي
5: اي بالاخص نحكيو على المنتخب النرويجي اللي حكيت عليه حتى قبل كاس العالم منتخب اذا تعدى عقبه منتخب النرويج نجم نقول لك المنتخب الانجليزي عنده
4: نجم يهز ولا يوصل
5: في النهائي لا ما يهز هذيك حاجه اخرى اما ينجم يكون موجود في النهائي عنده هاري كين الحقيقه
4: ايجال الويمام
5: لاعب يهز المنتخب الانجليزي وحده معناها بكل امانه في كل دقيقه في كل ثانيه هو الحاجه الباهي في كل منتخب
4: حتى ترشحه. الحارس باهي بينك فورد
5: لا نحكيو على اللاعب اللي يعمل ديفيرونس القدم انا ديما نحكي على الانيماسيون اوفنسيف وشكون يسجل لي وشكون يصنع لي الخطر حارس هذاك موضوع ثاني باش يخليني شفنا البارح مصطفى شوبير عن الحقيقه خلى المنتخب المصري موجود رغم كل شيء قيمه الحارس باهي اما شكون بعد الحارس خاطر زوز كبر هذوكم اللي نحاهم شوبير بعدها بالضبط 2-0 يعني هذا شنو لونشينمون انك اليوم يكون عندك اتاكون اللي حقك هاري كين الحقيقه لاعب ذو جوده عاليه جدا لاعب رزين يعرف شنو يعمل اذا تعدى عقبه النرويج نجم نقول لك نجم نقاول المنتخب الانجليزي في الدور النهائي. المنتخب النرويجي قبل الكوب دي موند كنت حكيت عليه المنتخب هذا حضر كل كبيره وصغيره لي ديتاي كل حضر المنتخب النرويجي حتى ماكلته الطباخين هز ما قرابه على 300 كيلو يعني حوت معناها يعني منتخب
4: فيه ياكل جبن وحوت هو
5: بالضبط هز كل شيء هز الطباخين نتاعو من اعلى طراز الطباخين في النرويج مع لاعبين كيما لان الحقيقه نجمش تفيرو ما يتفرعش لاعب كي نقولوا بلغه كره تونسيه ما تنجمش تفيرو لاعب في اتومو وزاده حاجه باهية انه فريق يلعب الكره في القاع قاعد يتحسن المنتخب النرويجي وراه منتخب
4: وفي غيا ميزور انا قاعد نشوف فيه كل ماتش الاداء احسن من الماتش اللي قبله
5: حاجه اخرى وكي نرجعوا شويه لتالي نلقاو المنتخب هذا انه احسن منتخب سجل اهداف في الاوروب يعني في النسخه الفارط يعني منتخب قاعد ينشيني قاعد يعرف شنو يعمل اذا تعدى زاد المنتخب النرويجي فموضوع ثاني وتولي بالحق مفاجاه باتم معنى الكلمه لكن نقول المنتخب الانجليزي بالخبره بالحنكه بالذكاء المنتخب هذايا بال يعني حنكه اللاعبين اللي عنده والخبره اللي عنده يمكن المنتخب الانجليزي نجم يمر اي نجم يمر على المنتخب النرويجي نحط 50-50 الحقيقه
4: باه في الماتش هذا 50-50 اللقاء الاخير نهار لحد ساعتين بتوقيتنا في كانساس سيتي الحامل اللقب المنتخب الارجنتيني والمنتخب السويسري حتى سويسرا اوتسايدر ومنتخب هو منظم منتخب جيد، لكن هل باش يصمد امام منتخب الارجنتيني، خاصه انه كانت فما البارحه هزه صغيره في المنتخب الارجنتيني. الارجنتيني اكيد باش يتفاداها في المباراه المهمه بتبيعه للمرور للدور نصف النهائي.
5: شوف المنتخب الارجنتيني، اني قلت لك انا اليوم عامل الحظ زاده والحكم وكل شيء اللي يصب لصالح الارجنتين، البارح ما قدمش مقابله كبيره برشا.
4: آه.
5: اما كيبدا عندك بيس دو ميتريس وعندك لاعب كاليبر كيما ليونيل نجم اتو مومون يعمل ديفيرونس، خاطر الوقت اللي يبدا
4: مونتالمو لاعب كبير يضيع ضربه جزاء وبعد يرجع لك سي با فاسيل.
5: يعني شوف ليونيل عنده الخبره الكافيه، يهز كل شيء في العالم، لعب في احسن الفرق العالميه، لعب الحقيقه كبير برشا. وكما قال خونا قال زيد الحارس، حكيت عليه مصطفى شوبير اللي البارح قدم مقابله من مستوى عالي، وزاد مش كان شوبير برك، نحكيو حتى على الزوز اللي موجودين في قلب الدفاع نتاع المنتخب المصري. ونحب نحكي على لاعب انا اليوم اكتشاف كبير، وديجا حتى حضرت له ديستات باش نحكي عليه، اللي هو هيثم حسن. اللي اللاعب هذا كان قاب قوسين وادنى باش يكون في المنتخب الوطني التونسي، باش نحكي كان اللي عنده جذور تونسيه، راهو اللاعب هذاك
4: امه
5: تونسيه، لكن خير علاش مصاب. انا نتمنى المسؤولين اليوم اللي موجودين في الجامعه ان شاء الله يقولون علاش اللاعب هذايا ما استقدموهش وما جابوهش للمنتخب الوطني التونسي هنيئا.
4: حكاو معاه خيروه،
5: ما نعرفش لي ديتاي. انا شو انا ما نعرفش لي ديتاي، هذاك علاش قلت لك ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا. خلونا نفسر لنا، خاطر الجوهره بالقيمه هذيك، وليد يلعب في اسبانيا في ديفيزيون 2 قدم مستوى كيما هذاك، راهو لاعب ممتاز جدا بالحق، لاعب محترم جدا، عنده لي كاليتي موهبه، ممكن صنفته ثالث ولا رابع احسن لاعب اكتشفته في كوف الكوب دي مون بعد الحارس نتاع الكاب فيردي. نحكي على اللاعب نتاع المغرب اللي يلعب في الوسط كيف كيف، ونحكي على امرابط طفل سمير امرابط وهو رقم أربعة حقيقه، طفل هيثم حسن لاعب محترم جدا، عنده
4: صغير في العمر،
5: صغير في العمر، عمره 24 عام. عنده جذور تونسيه، كان ينجم اللاعب هذا يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي. شوف اليوم اذا نحبوا نحكيوا على المنتخب الارجنتيني، قادر المنتخب السويسري ما عندوش تقاليد كبيره برشا، في حاله بركه بين قوسين. اذا حكينا عليه سيد الانفانتينو
4: ما يكونش فما انترفونسيون
5: صعيب برشا، ما ينجمش يعمل مع ميسي، خاطر عمراو المنتخب السويسري ماهوش منتخب اللي انا الحقيقه قعدت بيت، يعني يروح المنتخب الباهي والمنتخب المتوسط اللي ما عندوش
4: يقعد.
5: سويسرا ما عندهاش كوره، معناها سويسرا نتاع الشوكولاته نقولوها نتاع
4: ومناقل المذخمه
5: هكا هو، معناها الحقيقه بصراحه ما يستحقش انه باش يكون موجود في الدوره ذا، ممكن ولله الله اعلم، ممكن زاد فما شويه
4: ان كود بوس
5: ممكن نعرفوه الحقيقه، وان شاء الله يكون ما يتقلقش من كلامي وانا باز ما يوصلولوش. اما انفنتينو نعرفوه عنده مصالح في كل العالم،
4: في كل العالم. دونك البرونوستيك فرنسا المغرب شكون يمر؟
5: والله ماذا بيه المنتخب المغربي اكيد جدا، رغم صعب المهمه، لكن انا نقول لك المنتخب، رغم اني ما نحبوش المنتخب الفرنسي، راهو المنتخب الفرنسي نحب المنتخب بعد منتخب تونس هذا كان تشوفوا ايطاليا تذكر هذا ايطاليا 90
4: ان شاء الله في النسخه الجايه تكون موجوده
5: ايطاليا. نحب ايطاليا الحقيقه، مغرب برشا باللاتزوري نحبهم برشا والله غالب،
4: اما ايطاليا ماهيش ايطاليا دونادوني ولا مالديني،
5: ايطاليا 90 نتاع زينجا نتاع ديل بييرو روبرتو باجو وزولا، وهذوكم الاساطير نتاع كره القدم الايطاليه، ما عادش نجموا نلقاوهم. الأكثرية نقول المنتخب، رغم أني بمرارة نقولها ما نحبوش المنتخب الفرنسي، ما نحبش فرنسا، أنا نقول لك كرويا إن شاء الله المنتخب المغربي يعاود يكتب التاريخ، لكن الأقرب المنتخب الفرنسي الأقرب بالخبرة اللي عنده قريب برشا أنه شكون هو في الدور اللي بعده.
4: ميم برونوستيك كيفينا فرنسا تمر على المغرب، سوف ان شاء الله المنتخب المغربي يعمل رياكسيون وتكون ردة فعل. اسبانيا بلجيكا انا نقول بتبيع المنتخب الاسباني باش يمر نفس الكلام.
5: هما زوز فما حاجه، هما زوز يلبسوا احمر واصفر معناها المنتخب الاسباني
4: كيفاش باش يعملوا توا اللي يستقبل يغير
5: اكيد بتبيع باش يغير ان شاء الله المنتخب البلجيكي وان شاء الله المنتخب الاسباني يقعد بالازياء نتاعو الحمراء والصفراء.
4: باهي انجلترا النرويج انا نقول نجم تجيب مفاجأة من النرويج.
5: اي تنجم
4: 50-50
5: هي 50-50، اما هاني قلت لك لو المنتخب الانجليزي اليوم اذا لقى مشاكل في الدفاع نجم منتخب النرويجي يعمل مفاجأة، لكن الاقرب نحكيو بالواقع نتاع الكره، الكره فيها احكام، منتخب الانجليزي ينجم ومنتخب النرويجي قادر انه يصنع المفاجأة.
4: واحنا باش نتمتعوا خاطر نفس تقريبا ستيل دو جو بينهم.
5: لا لا ماهوش نفس ستيل دو جو.
4: رابيديتي في الاتاك.
5: لا لا لا المنتخب الانجليزي كورته كرة واحدة، والمنتخب النرويجي كرة واحدة. المنتخب النرويجي الحقيقة تحسن كثيرا، يعني خاصة نحكيو على الشيما التكتيك نتاعو. منتخب يبدل الشيما التكتيك نتاعو من 4 3 2 1 الى 4 2 3 1. المنتخب الانجليزي يلعب بنظام ذكي برشا، يلعب بنظام ساعات يلعب الثلاثة في اللاكس، ساعات يلعب الجزوز في اللاكس. منتخب ذكي يلعب 4 3 2 1، يلعب 4 4 2، يبدل يغير، يعرف فاش يغير. منتخب الاسكتلندي اللاعب سيبور نتاعو اللي اليوم النجم نغزروه الفيترينا واللي هو يهز الفريق الكل هو هالاند. هالاند لعب ستاسيون، لعب هداف، لعب ذكي، فرغ المساحات لصحابه، بدنين قويين برشا، ممكن باش يكون رزين برشا على دفاعات المنتخب الانجليزي. لهنا باش تصير المفارقه كوثر، كل هنا باش يقرا له حساب، يعني في عود يحط له في الديوال واحد مع واحد، ممكن يحطوا له زوز ويا ربيشي، خاطر لاعب الحقيقه بنيه جسمانيه صعيبه برشا وقويه ياسر،
4: خاصه تسديدات بالراس قوي برشا. ذكي
5: برشا، ذكي برشا.
4: باهي نختموا بمتفرقات وهو مش من المونديال، باش نحكي على اخبار وانت تحب تعلق تختار اي واحده. الفيفا يرفض استئناف منتخب فرنسا حول انذار في مباراه الباراغواي، الانذار لمايكل اوليسي. بطبيعه المنتخب الفرنسي خايف من انذار ثاني في المباراه الربع النهائي، وكون ما يلعبش في الفاينل اذا فرنسا وصلت للفاينل. اعادات تلفزيونيه أكدت احتكاك محدود فقط بين اللاعبين وسقوط غارسيا من غير ما يلقى يعني ما يتعرض لضربة في الوجه من طرف أوليسي. ولهنا سياسة المكيالين إلغاء الحمرة متاع بالوغون الأمريكي، ولنا رفض من فيفا.
5: شكشوكة بالشمية، صدقني شكشوكة بالشمية. يعني اليوم ما فهميش علاش هذا كله باش نرجعوا له، ما فهميش. عطيت ورقة حمرة اليوم وترجع تنحل. شو اليوم هاني قلت لك فما حاجات ماهيش باهيه في الكوب دي موندال، شفناها كومين، فما حاجات باهيين زاد فما حاجات زاد الحقيقه.
4: لي كوليس،
5: لي كوليس موجودين، لي كوليس موجودين.
4: خروج الولايات المتحده من بقيه المشوار نتاع المونديال والبرتغال، البرتغال بتبيع رونالدو، اسعار التذاكر نتاع الادوار الربع النهائي نزلت 60%، معناها كانوا فما تشكيات من غلاء التذاكر، تو الاسعار ولات في المتناول، اللي يحب يمشي يتفرج.
5: اكيد
4: قيمه الدون وقيمه الولايات المتحده
5: بالطبيعة المنتخب اللي منظم، معناها اليوم باش تلقاه خرج اكيد باش معاش باش فهمه. وهي راهو امريكا اليوم ما عندهاش شعبيه كره القدم كبيره برشا، هم يلعبوا البيسبول ويلعبوا الباسكتبول
4: والتنس.
5: تو راهو في العشريه الاخيره ولاو يتبعوا. ساعات انا عندي صديق ولاني
4: نظمت الولايات المتحده كوب دي موند 94،
5: ما يعرفوهاش. كنت متشسر مواطن امريكاني يقول لك في باليش اللي فما كوب دي موند. يعني تصور انت عندك كوب دي موند في تونس اليوم نتاع رامي الجله، شكون باش يسمع بها؟ يعني كان احنا باش نسمعوا بها. كيف كيف غادي اليوم ولات دخلت الثقافه نتاع كره القدم
4: والانفراستركتور والملاعب الكبيره.
5: بالضبط بالضبط. اما راهم هما اللعبه الشعبيه زوز، عندهم البيسبول وعندهم الباسكتبول الام بي اي والحكايات نتاعهم. اما راهو كره القدم ما عندهاش شعبيه كل اللي تشوفها انت كبيره برشا وعندهم يعني محبين. لا لا عاديه جدا، مش كيفنا نحن مهووسين مجنونين بكره القدم.
4: المنتخب المصري يقاضي الفيفا، بطبيعه يقاضي طاقم التحكيم الفرنسي باداره فرانسوا لتكسيي. علامة استفهام حول حكم الفيديو وانتقادات عالمية. هل معناه شو باش يلقى المنتخب المصري بعد المقاضاة هذه؟ باش يلقى
5: نقول لك حاجة تحب نحكيه بصراحة. بصراحة
4: هاي معاش عنا برشا وقت
5: بصراحة. المنتخب المصري دفع ضريبة تصريحات المدرب نتاعو
4: حسام حسن،
5: هاي وقت اللي جبد على القضية الأم نتاعنا هي القضية الفلسطينية في بلاصة تعرفوها وين. يعني بلاصة معادية للقضية الفلسطينية. نشبهها لك،
4: وحتى الجماهير المصرية هزت العلم الفلسطيني في المباريات.
5: باش نشبهها لك، ترجي رياضي تونسي وجماهير ترجي رياضي تونسي خلصت الشامبيونز ليغ كاملة على تيفو تاع القضية الفلسطينية في تونس. هذا واقع يلزمنا ما نهربوش منه. وقت اللي تكون مع القضية كل الأسهم باش تكون ضدك. فين؟ في بلاد مع
4: معناها دوماج السياسه تدخل في الكوره وفي
5: اليوم. هو التصريحات نتاعو خليته اليوم مستهدف والمنتخب المصري مستهدف، واضح للعيان. شفنا الاعلام البارح موجوده نتاع اللي ما نحبش نسميهم بين قوسين، شفناهم.
4: باهي نختموا. البرلمان الاوروبي يتهم انفانتينو بالمحاباه ويطالب بالتحقيق معاه، وبرشا تصاريح جات من عمده نيويورك زهران ممداني، من كذلك جوزي مورينو، كلهم كانوا نددوا ب تحيز وانحياز انفانتينو.
5: انت اي هذاك هو قلناه من الاول ما بدينا احنا قلنا راهو انفانتينو يحكم في الكوره واللي معاه انفانتينو الحاشيه نتاعو.
4: يعطيك الصحه حلمي عون، شكرا لك كوتش، ليلتكم زينه الناس كل، الى اللقاء.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
6: إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهائد وطنية جديدة أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026. 179 ألف شاب من مختلف الجهات يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و 2000. 500 شاب من صناع المحتوى يشاركون في فعالية الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بسوسة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تنطلق من مدينة سوسة يومي 15 و16 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، وذلك ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة سوسة. وتتواصل فعالية هذه الأيام بمدينة جابس يومي 17 و18 من جويلية الجاري، لتختتم يوم 21 و22 من نفس الشهر بمدينة العلوم بالعاصمة، وفق ما توضحه نائبة رئيس جامعة سوسة الدكتورة ألفة بوعلق.
7: التوجيه الجامعي كان فما يومين للتوجيه الجامعي كانوا في السنوات الفاتة يصيروا في تونس، لكن السنة الجديد أنه فما اون ديسنتراليزاسيون، يعني خرجنا من تونس والانطلاق نتاع الأيامات الإعلامية هذه باش يكون الانطلاق نتاعو يوم 15 وكذلك 16 جويلية من سوسة، هذا في أول نسخة لها وأول يوم، خاطر من بعدها بيوم 17 و18 جويلية إن شاء الله باش يصيروا في جابس، ويومي 21 و22 جويلية باش نرجعوا لتونس وباش يصيروا كما العادة في سيتي دي سيونس.
6: وعن برنامج الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي ومستجداتها تضيف نائبة رئيس جامعة سوسة الدكتورة ألفة بوعلك.
7: البرنامج عروض للمختلف مسالك التعليم، محاضرات حول عروض التكوين باش يكون معهم نصائح من أجل التوجيه الجامعي، هي الفترة اللي باش تحدد له المستقبل متاعه، باش يكون موجود ما بيناتنا المدير العام للتجديد الجامعي باش يحكينا على الشهائد الوطنية في التعليم العالي وأهم مستجداتها في عروض التكوين. السنة صار إعادة التأهيل وعروض شهائد جدد في التعليم العالي، عندنا محاضرين من العلوم الطبية والشبه الطبية، علوم الاقتصاد والتصرف والمهن الجديدة، باش يكونوا موجودين معنا الطلبة اللي خذوا الشهائد نتاعهم وعملوا الستارتاب نتاعهم وخدموا، اللي هما باش يعطيونا كيفاش دخلوا في شعب ما كانوش مقتنعين بها ومن بعد اقتنعوا ولاو ابدعوا فيها. الاغلبية من الجامعات باش يكونوا حاضرين.
6: 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و 2000، وفق ما أعلنه مساء اليوم وزير الشباب والرياضة صادق المرالي خلال إشرافه بالمركب الشبابي بمنوبة على افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و 2000. برنامج الافتتاح تضمن عرضا لأهم الأنشطة الصيفية المبرمجة لهذه السنة ومختلف محاورها وأهدافها. المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى في تصريح للزميلة ليلى مشهد.
8: برنامج انطلق فعليا نهار 1 جويلية تتحرص اليوم، فيه عديد الأنشطة والبرامج في مجال الشباب، يشتغل الأساس معنا 3 محاور كبرى. المحور الأول هو الفقرات فيها بعد اجتماعي، بعد إدماجي اجتماعي أساسا ومهارات حياة. البعد الثاني هو البعد كل ما عنده علاقة بالإبداع خاصة بالتكنولوجيا الحديثة، والبعد الثالث هو الجوانب الفنية والترفيهية والتربوية للشباب. هذا النشاط الصيفي عموما في خطوط القدرة يتنفذ في كل مراكز الأنشطة الصيفية، وكذلك ثم معنا نشاط صيفي جديد جديد الحقيقة هو برنامج مهرجان الشباب اللي انطلقنا في تنفيذه من 10 جوان يمتد حتى 10 سبتمبر سينفذ هذه السنة في 261 منطقة في الأحياء ذات الكثافة. مهرجان الشباب هو برنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف، وكذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. الهدف منها الحقيقة هو زوج مسائل كبرى، أول نقطة هو إتاحة الفرصة للشباب حتى يبرز إبداعاته، والنقطة الثانية هو أن نتيح الفرصة لسكان المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية في الاستمتاع.
6: افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و2000 تزامن مع تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة. التظاهرة في دورتها الأولى تهدف أساسا إلى احتضان مهارات الشباب وتطويرها في مجالات البرمجة والأنظمة الذكية. منسقة البرنامج الوطني للروبوتيك دورة 2026 خولة العبدلي تضيف:
9: الدورة هذه الأولى هي هو فتح أثير. احنا توا في عهد التكنولوجيا والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، احنا مش نتعاون مع 24 ولاية، يكون في كل ولاية نوايات نتاع روبوتيك، يكون الشباب فيها هو الفاعل، هو المتعلم، هو يصنع حاجات في كل المجالات اللي تنفع باش يكون فيها الشاب كرياتور في مجال.
6: الزميلة ليلى مجهد تحدثت إلى عدد من الشباب المشارك في الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
10: اليوم عملنا بروجي روبوت سيرفايونس اللي هو مثل دار بعيدة وعنده دار يخلي فيه مثل ولده صغير وإلا وراجل كبير بوه، الروبو هذايا باش يحميه بالاي اي، نجم اذا شوف وجه جديد في الدار يبعث لك سينيال طول اللي كنت تليفونك.
11: البروجي نتاعنا يتمثل في انه يعاون مثلا العباد اللي ما ينجموش يتحركوا في انه يجيب لهم الحاجات اللي يستحقوها جوست يتحكموا فيه بالتليفون والا بالمنات، والا ينجموا يستعملوها في مجال الصناعه انهم يولي روبو أكبر، خاطر هذايا مجرد مجسم صغير يولي روبو أكبر وينقل لهم البضاعات اللي حاجتهم بهم في البلايس المعينة، وتزيد ينجم يتطور وإن شاء الله بتطوروا فيه الأيام الدائمة إنه يولي بالكاميرا وجود تبدأ في دارك أنت في الخدمة عندك حاجات ما هيش مخدومة فأنت تنجم تتحكم فيها بالويفي وترى بالكاميرا وجود تهوك.

0: عدد المشاركين باش يكونوا 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية باش يكونوا موجودين معنا في 8 دورات بالمركب الشبابي بسوسة. الدورة الأولى تبقت يوم 6 جويلية 2026 وتضم زوز ولايات، ولاية نابل وبن عروس. الدورة الثانية من 12 ل 17 جويلية باش تضم ولايات بنزرت وقابس. من 18 ل 29 جويلية الدورة الثالثة ولايات القيروان وتونس. الدورة الرابعة من 24 جويلية 29 جويلية باش تضم ولايات سوسة زوان منوبة. الدورة الخامسة باش تكون من 30 إلى 4 أوت باش تضم ولايات أريانا باجة الكاس جندوبة. الدورة السادسة باش تكون من 5 أوت إلى 10 أوت باش تضم ولايات القصرين المنستير والمهدية. الدورة السابعة باش تكون من 11 أوت إلى 16 أوت ولايات تطاويل مدنين صفاقس. الدورة الأخيرة باش تكون من 17 ل 22 أوت وتضم ولايات توزر سيدي بوزيد قفصة وأقبيلية.
1: هذا وتقدم الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى للشباب محتوى تكوينيا يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي بهدف تطوير قدراتهم في مجال الأعلام الرقمي وصناعة محتوى رقمي هادف، وفق منسق الأكاديمية هيثم الشتاوي.
0: محتوى التكويني في الأكاديمية هذه نظري وتطبيقي من خلال ورشات عمل نظرية وتطبيقية في التصوير بالهاتف الجوال، في المونتاج الرقمي، وكذلك في كتابة السيناريو أو الفكرة، تحويل الفكرة إلى واقع رقمي. عندنا برشا أهداف نحب نوصلها لحقيقة بالأكاديمية، خاصة في إطار تنميه قدرات الشباب في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الهادف والملتزم بالقيم التربوية والمواطنة الفاعلة. كذلك نتمكن المشاركين من اكتساب معارف أساسية المتعلقة بالإعداد المحتوى الإعلامي والتصوير والمونتاج وإدارة المنصات الرقمية من أجل إنتاج مضامين في صناعة المحتوى تكون هادفة.
1: أطلقت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية أريانا دعوة ترشح لفائدة الجمعيات تتعلق بتسيير وحدات التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بأريانا، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. دوليا، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي 8 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي أكد لرويترز أن الضربات الأمريكية المتواصلة ضد إيران من المتوقع أن تكون الأكبر من تلك التي نفذت أمس. هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى. انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها: إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهائد وطنية جديدة، أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026، 179,000 شاب من مختلف الجهات يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و2000، 500 شاب من صناع المحتوى يشاركون في فعاليات الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بسوسة. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معكم في سهريتكم عايشة الموسيقى حتى الماضي ساعة. نسلم عليكم الناس الكل في كل مكان سهرين معنا. الموسيقى تلقاوها، الموسيقى ترند ولا موسيقى جديدة تلقاوها معنا بعد شوية باش نحكيو عليها. باش نحكيو على الإصدارات الأسبوع هذية، شنو هي أكثر يعني موسيقى سمعت، هذا الكل تلقاوها كالعادة في فقرة الترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزيك نحكيو على الموسيقى الأسبوع هذايا. نلقاو في العالم العربي نلقاو آدم يرجع بغنية جديدة اسمها إحساسي، وهي نلقاوها موجودة في الترند في الشرق كيف كيف الشامي بغنية أنا بعدك، زادا كيف كيف موجود في الترند كأكثر غنية مسموعة. جوزيف عطية بجديد ومغروم كيف كيف نلقاوها في الترند الأخرس. ليموني نلقاو زادا نمبر وان أكثر غنية مسموعة هي أغنية نصيف زيتون الهدية الأغنية هذية اللي لقات نجاح كبير كيف كيف في العالم العربي. خلينا نحكيه بصفة عامة، نلقاو شامي هو أكثر فنان مسموع بغنيته أنا بعدك. نلقاو مروان خوري بغنية ممكن من المسلسل يعني تيتر مسلسل ممكن. نلقاو توليت مع سان لوفون بغنية نانو. فؤاد جنيد مع بيسان إسماعيل بغنية أنت النور، حتى لتوا يلقى في نجاح كبير بالغنية هذية في العالم العربي. زادا كيف كيف نلقاو محمد حماقي بغنية مشيتي. الشامي مع لينا الحايك بغنية عايش لعيونك، أحمد سعد بغنيته كوتي. دونك هذه الموسيقى الترند اللي تقوم معنا الأسبوع هذية من الموسيقى ترند بما أنها نمبر وان أكثر أغنية مسموعة. الشامي في أنا بعدك تلقاها معنا، مرحبا بكم.

وهذا جديد نصيف زيتون سمعناه في حبيبي هدية الغنية الهدية هذه نمبر وان الغنية كما قلنا في الشرق كأكثر غنية مسموعة كيف كيف نلقى والموزيكا التراند برشا يعني برشا إصدارات كما قلنا الأخرس كما قلنا زادا في التراند العربي نلقاو زادا محمد شاكر مع سعد المجرد في الأمر ديالي القمر ديالي اللي تلقاوها معنا زادا بعد شوية. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في عيشة الموزيكا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها وديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا ك يعني في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله ليست رقم واحد فيها شيء ما شيء بالقريب منك بعيد فيها ألفة برمضان مش عوايدك وإليسا لولا المنامة وليست رقم اثنين فيها مجد رومي يكون صديقي فيها فيروس سلمني عليه وفيها زادة ميدة بسليس يا غالي شنو اخترتوا انتم المستمعين اي حاجة تختاروها يعني سواء الأولى وإلا الثانية احنا بدنا نستمتع بها معاكم. سلام عليكم برشا اللي صارين معنا في كل مكان قاعدين تسمعوا فينا شخطوا لي في كرهبهم ننسوكم أكيد بالموزيكا نجح بالناصر سلام علي برشا مرحبا بيك محمد كالعادة من المستمعين الأوفياء سلام عليك برشا برشا رجاء كيف كيف المستمعين الأوفياء سلام عليها برشا محمد كالعادة ديما يسلم على حلامي على دعاء على هنيدة على رجاء وعلى دليلة إن شاء الله تكون وصلت الديديكاس وزيدا اليوم يختار لي رقم اثنين هندا نسلم عليها برشا هندا معروفي سهرة معنا رجاء شنو تقول تقول بربي في فلاش باك شنو تطلب الليلة تقول عديولي مبروك مبروك باهي رامي عياش وتحب تهديها لبنت خوها مريم برامي ولد خوها محمد برامي بمناسبة النجاح في مناظرة السيزيام والالتحاق بالمعهد النموذجي بكفسة إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك أكيد نسمعوك كل الأغاني والتهاني زادة إن شاء الله ألف مبروك اليوم تختار لي رقم واحد محمد يحب يسمع في فلاش باك حمامة بيضة لملحم بركات انتم زادة تنجموا تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا وكيف كيف كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فقرة فلاش باك مازلنا مواصلين معاكم مازلنا مواصلين مع تريند ميوزيك

0: مع ذكريات عيش الموسيقى. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم في منوبة، افتتاح البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية 2026 والذي يستهدف أكثر من 179 ألف شاب وشابة من مختلف جهات الجمهورية. إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهائد وطنية جديدة أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026. 500 شاب من صناع المحتوى يشاركون في فعاليات الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بسوسة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية أريانا تطلق دعوة ترشح لفائدة الجمعيات تتعلق بتسيير وحدات التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بأريانا. تونس تستضيف الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة يوم 16 من جويلية الجاري في فرصة للقاء بين مختلف الفاعلين في القطاع واستكشاف آخر التحديثات والمستجدات. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية. ونقل الوزير إلى الرئيس الجزائري تحيات أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وتهانيه المتجددة بمناسبة إحياء ذكرى عيد استقلال الجزائر وما يحدوه من عزم دائم على مزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. ومن جانبه حمل الرئيس عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد مؤكدا انسجام رؤى القائدي البلدين حول مختلف القضايا وحرصهما الدؤوب على التشاور والتنسيق من أجل رفع مختلف الرهانات ومواجهة التحديات المشتركة. الجيش الأمريكي يعلن أنه شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك،
5: عدل مشتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: إذاعة الشباب عبد المجدك، تسمع صوتك.

هذا عمرو منيب سمعنا في شوق وحنين. مرحبا بكم معنا حتى لماضي ساعة في شبكة صيفية جديدة أكيد فيها البرامج والسهريات كلها. حتى لماضي ساعة نرافقوكم برشا موسيقى تعمل 66 كيف. مرحبا بكم. كل أنواع الموسيقى تلقوها في عيش الموسيقى. بعد شوية تلقاو فقرة كيبوب، نعطيكم فكرة على الكيبوب وعلى موسيقى الكيبوب. بيبي مانستر نقوهم حتى التوى يعني من في سنة 2026 توا تقريبا للشهر السابع نلقاو أكثر أغنية تسمعت هي شوغر هاني الأغنية لي بيبي مانستر. نلقاو آيسبا زادا، نلقاو إيليت والسيرافيم، ونلقاو زادا شكون آخر إذنا، ونلقاو توايس. هذوما تقريبا الكيبوب موزيكا الكيبوب للشخطو للفرقة البنات على خاطر كلهم تقريبا بنات. هذية أكثر موزيكا وأكثر يعني جروبات مسموعة في الكيبوب. احنا حبينا نرجع فلاش باك زادا كيف كيف مع كيبوب، تلقاو معنا بعد شوية فقرة كيبوب وكيف كيف مع فقرة فلاش باك مع اقتراحاتكم بعد شوية مع كل الاقتراحات اللي طلبتوها الليلة تلقاوها معنا في عيش الموسيقى. مرحبا بكم، شو توا مع فقرة كيبوب.

0: مرحبا بكم معنا من جديد. توايس سمعناهم في The Fields ومزلت الموسيقى تلقاوها على كيفكم في عيش الموسيقى هو كالنوع. قبيلة سمعنا الترند ميوزك, توا سمعنا الكيب اب, ومزلنا باش نمشي ومع فقرة فلاش باك مع أجمل الموسيقى اللي كانت قبل واللي كانت ناجحة جدا مع اختياراتكم انتوما. زادة الليلة في عيش الموسيقى ديما نذكركم تختاروا بين الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين. الليلة الليستة رقم واحد فيها شيما شايب قريب منك بعيد, فيها ألفا برمضان مش عوايدك, وفيها إليسا لولا الملامة. وإلا اللي سرق مثنين فيها فيروس سلم لي عليه, مجد رومي كون صديقي, وميادة بسيديتي. يا غالي شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى اليوم؟ في فلاش باك طلبتوا باش تسمعوا محمد ثروت, كيف كيف ذكرى محمد, ملحم بركات, وغيرهم من الفنانين اللي تلقاهم معنا في فلاش باك. في فلاش باك نمشيو ديريكتومون مع من أجمل زاد ما غنيت ذكرى محمد, الأسامي الغنية اللي طلبتوها الليلة تلقاوها معنا. مرحبا بكم حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى.
1: فلاش باك فلاش باك

هذا فضل شاكر سمعناه في فلاش باك نسلي راح رجعتنا لسنة 2006. سمعنا زاد قبل عمرو دياب أنا عايش من ألبومه اللي خرج في سنة 2003 وكان من أنجح زاد الألبومات كيف فضل شاكر من أنجح الألبومات. وسمعنا الأسامي من ألبوم الأسامي اللي خرجت الأغنية هذه خرجت عام 1997 Let Me Cry. تراجعنا عام 1990 في ألبوم Let Me Cry هذا يا شاب مامي. وبعد تسمعوا بيضة من أمور اللي تراجعنا عام 89. مرحبا بكم في فلاش باك عيش الموسيقى.

رجعنا لعام 1989. شاب حسني سمعناه فيه البيضة من أمور، ما زلنا نسمع فيه فلاش باك مع الموسيقى اللي طلبتوها. حبيتوا تسمعوا صوت محمد ثروت من غناية من أجمل ما غنى عام 85، حاسب.

هذا محمد ثروت سمعنا في حاسب رجعتنا لعام 1995. مازلنا باش نكملوا مع فلاش باك ومن الاغاني اللي لبطوها. نرجع الى فتره التسعينات مع ملحم بركات في حمامه بيضه. بعد شويه باش نكملوا مع فقره ستار ليست ومع الاغاني اللي طلبتوها والليسته اللي طلبتوها باش نستمتعوا بها اكيد حتى الماضي ساعه. مرحبا بكم.

هذه فيروز سمعناها في سلم لي علي هو اخر نعم. اليوم معنا في عيش الموسيقى بشقاو ماجد الرومي كن صديقي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا كالعاده. نتقابلوا الاسبوع الجاي في سهريه اخرى من سهرياتنا. اليوم كان معكم وليد الريفي وذكريات بن حماد. نقول لكم باي باي.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.